0: الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب. فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة هي، ويستثمروا هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي. يعني يشتوا يتجهون للحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يشتوا يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوا يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوا يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي. يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، بيتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك. كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي؟ كيف يعمل عملية استقطاب معادي؟ يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمر الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي. أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم، وغيرها من أساليب الاستقطاب. يعني كيف إنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة، كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصون أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت. والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل. البعض باع الذهب حقه، والبعض باع السلاح، والبعض باع من أغراضه المنزلية. وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري يعني. وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوة التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين وكان بيعتمدوا على الزراعة والرعي والثروة الحيوانية يعتمد على التغذية والمنظمات والمساعدات الشهرية وفجأة وقف الموضوع، وقد ضرب الدافعية العملية عند هؤلاء. فما كان رعوي سابق يعني خلاص كده متعود يجي له من المنظمات ويجي له التغذية ويجي له فلوس ويجي له، فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى. والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا، وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق الوضع الداخلي. بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة، يعني ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة. يعني هذا الموضوع كان ضرورة، ضرورة للتحرك الفاعل وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو، يسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة، لا يوجد في الواقع، على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار. يعني ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية، إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة يعني، وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد. هذا هو هدفه يعني، هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية، عشان نستوعب المسألة، ما هيش القضية بالنسبة لهم، المفاوضات عبارة عن تكتيك، وعبارة عن سموها استثمار للوقت ومماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي، يعني هو السيطرة، يعني بعد ما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة، يعني تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من المرتزقة بضخ مالي هائل، يعني تشتي يجي لك زلط وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وتقاتل أبناء شعبك، وأنفعلكم فيه تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس، أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة التي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة، ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي، كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطوات متحركة هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل، يعني ما بشيء أفق، يعني ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي، يعني أينما جاء من وقت يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش في جيبوتي تتأخر، ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم يعني. يعني الناس هكذا أينما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني، وهذا موضوع ينبغي أن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع احنا لابد ما نتخذ إيش موقف، يعني نتخذ موقف حقيقي يعني، ما هو شل، والموقف الذي يعيوجه عدو الله ذيه هو هذا الموقف، يعني لما نبرك السعودي، يعني لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيوجه أعداء الله، يعيوجه موجع كبير جدا يعني، وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه، نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا ذي، نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية الكبيرة التي، من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا، ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا يعني. الآن الحظر الشامل للبحري ذي هو ضربة كسر الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل يعني، قبل أن نستعين بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل

عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين، منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار، لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

تفيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

ذات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضع

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوفيقك.

قدرتك وإحسانك وامتنانك وجمالك وبهائك وبرهانك وغفرانك ونبيك ووليك وعترته الطاهرين أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وعلى سائر إخوانه.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تفنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

واحد فضاء واحد فوز الحزام فوز التنظيم احسن.

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم
2: بوش
0: بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بحرية
1: بطش يا السعودية

0: يا ليا
1: احسن حال. قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام احسن فك فك قول قول قول لي يا نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: سد
1: يا ديمون
0: سد
1: يا ديمون
2: الله اكبر
1: المغتربي المغتربي اللعنه عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محاول

0: أحسن الله.
1: قادمون
0: أحسن.
1: قادمون قادمون.
0: خير خطوة سريعان.
1: بوش
0: بوش بوش. كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos! Moos!
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير، رجال حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
4: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
3: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
5: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
6: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جزائر.
7: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
8: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
9: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
8: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
10: للمرة الثانية
11: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
12: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
13: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
14: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
15: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
8: باتت أجواء

0: صاروخ من نوع كروز.
1: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
0: والقاعدة الجوية في نجران
2: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
3: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
4: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
1: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
5: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى الأبرار وكل قبائلنا ومشائخنا الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد والثورة وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. عنوان موضوعها: القبيلة اليمنية أمجاد تاريخية. أعزائنا المستمعين، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع القبيلة اليمنية أمجاد تاريخية. ونبدأ بعد الصلاة على محمد وآله الأطهار بالقول إن الحديث عن القبيلة اليمنية حديث عن تاريخ عريق وأمجاد سطرها التاريخ اليمني، حديث عن الإباء والنخوة والشرف والعزة وأدوار القبائل الأبية عبر مراحل النضال اليمني التحرري بالأمس واليوم. وهنا نشير إلى أنه يجر بالكلام عن هذا الموضوع الشيق أن نتبع حلقة اليوم بحلقة أخرى لتسليط الضوء على التاريخ العريق لهذا المكون الاجتماعي الأساس في التركيبة الديمقراطية السكانية والاقتصادية والمجتمعية. وبعون الله نستهل كلامنا اليوم عن القبيلة اليمنية التاريخ والأمجاد. فمنذ القدم القبيلة هي الوجه الأول الناصع للدول اليمانية عبر حقب وأزمان الشعوب العربية والإسلامية بأعرافها الأصيلة التي تميزها عن سائر القوانين الوضعية ومنطلقها الثقافة القرآنية والثوابت الوطنية، حتى أن العرف القبلي يشكل الدستور إن صح التعبير والنظام المجتمع. فقد كانت ولا تزال وستظل القبائل اليمنية صمام الأمان للوحدة الاجتماعية وتماسك الصف بالجبهة الداخلية والحصن المنيع التي بها، ونعني القبيلة طبعا، تم دحر أعتى الإمبراطوريات والجيوش التي غزت الوطن اليمني عبر التاريخ بمختلف جنسياتها، برتغالية وحبشية وفارسية وعثمانية وبريطانية وغيرها. فقد كانت الصخرة القوية التي تحطمت عليها أطماع الغازي والمحتل، وحتى سميت اليمن بمقبرة الغزاة. وفي هذه اللمحة التاريخية عن القبيلة اليمنية، فبعد بزوغ شمس الإسلام والدعوة المحمدية على صاحبها وآله الأخيار أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فبالإضافة إلى أن أصول القبائل العربية وعدت من الإفريقية متفرعة من أصول قبائل يمنية هاجرت إلى شتى البقاع العربية والإسلامية والإفريقية بعد انهيار سد مارب التاريخي. أما دور القبيلة اليمنية في الإسلام فحدث ولا حرج، وهذا ما نشير إليه بعد الفاصل.

0: الإخوة والأخوات، وبالكلام عن الدور التاريخي المشهود للقبيلة اليمنية في صدر الإسلام ومنذ بزوغ فجرة، فهناك قبيلة جرهم التي استوطنت نجد والحجاز، التي تفرعت عنها قبيلتا الأوس والخزرج، النواة الأولى للمهاجرين والأنصار، التي كانت أول من ناصرت الدعوة المحمدية، وتشكلت منها وغيرها الجيوش الإسلامية التي خاضت المعارك مع الكفار والمشركين، وقامت بالغزوات والحروب لنصرة الرسالة المحمدية وحمل ألويتها ورايات الفتوحات الإسلامية، قادة مؤمنين من أصول يمانية، والتي وصلت إلى أصقاع الأرض لنشر الرسالة السماوية، إضافة إلى دور العلماء والدعاة والتجار الذين وصلوا إلى الكثير من المجتمعات الآسيوية والأفريقية وأقاموا فيها، وكان لهم بصمات واضحة وأدوار مشرفة بدعوة قبائل وشعوب تلك الدول إلى الإسلام، وأسلم بكل قناعة الكثير والكثير. وكتب التاريخ اليمني في العصر الإسلامي غنية بما يؤكد حقيقة ما نقول. ومن منا نحن المؤمنين لا يتذكر الصحابي المجاهد عمار بن ياسر ومالك الأشتر النخعي وغيرهم الكثير الذين سطروا أروع ملاحم الجهاد وبطولاتها. وهنا يا رفاق السلامة لا ننسى الدور التاريخي العظيم لقبائل وأعيان ومشايخ حمدان بن زيد الذين تجمعوا في حلقات حول مبعوث نبينا الأعظم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وسرعان ما هفت قلوبهم لدخول الإسلام طواعية وقناعة بصوابية دعوة الحق ورسالة الإسلام، وتوالت أفواج القبائل اليمنية لمناصرة دين الله الحنيف، وهو ما أسعد واستبشر به سيدنا خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلوات الله عليه وآله بعد رسالة الإمام علي له وتبشيره بإسلام أهل اليمن. فسجد النبي شاكرا لله وقال السلام على همدان، وكررها 3 مرات. من ثم اعتبرت اليمن أرض المدد، واستحق أهلها وصف سيدنا محمد أنهم الألين قلوبا والأرق أفئدة، وتقلدنا وسام الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. هذا غيظ من فيض يا خبرتنا عن دور وإسهام القبل اليمنية في مناصرة الدعوة المحمدية ونصرة دين الله الحنيف، وهذا شرف كبير لأبناء وطن الإيمان والحكمة أحفاد الأنصار.
1: على مستوى أيضا الأداء الراقي جدا الذي اعتمد على الحكمة، على حسن التصرف، على المسؤولية، على الرشد، على التحمل. آنذاك كان الدعامة، كانت الدعامة والركيزة الكبرى في الانطلاقة الثورية هي لقبائل اليمن، قبائل اليمن الحرة والعزيزة، والتي كانت دائما ما توجه إليها الإساءات. فنسمع الكثير من الإساءات إلى المجتمع، مجتمعنا في مكوناته القبلية، يقدمون صورة سلبية عنه، وكأن القبيلة عنوان للتخلف والهمجية ولا وعي ولا معرفة ولا علم. فقدمت القبائل في اليمن أرقى صورة لثورة، كما قلنا أقل ما نقولها عنها أنها من أرقى الثورات في أدائها الراقي جدا، ليس فيها الشوائب سيئة جدا، لا تصفية حسابات، لا إقصاء، لا جرائم بحق الناس، بحق المجتمع، بحق الأبرياء.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان، الحديث شيق ولا يمل عن تاريخ وأمجاد القبيلة اليمنية عبر مختلف الحقب والمراحل، ونفخر كلنا أننا قبائل يمنية، حاشدي وبكيلي ومرحجي ومرادي وخولاني وهمداني كما نعدد لكم، ونحتفل اليوم بهذه الملامح التاريخية عن القبيلة اليمنية، أمجاد تاريخية. وفي الحلقة التالية إن شاء الله نواصل الكلام عن دورها الرائد والأساسي في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته منذ انتصار ثورة الشعب التصحيحية 21 سبتمبر 2014 ميلادية وحتى اليوم، ونحاول أن نعطي القبائل ما أمكننا مما تستحقه. فأبناؤنا أبناء ورجال القبائل هم جيش الشعب، وشعب الجيش قوات مسلحة وأمن وجيش شعبي بما تعنيه الكلمة من معنى. قضية الوطن اليمني ووحدته قضيتهم، وقضية فلسطين العادلة قضيتهم، وحماية الجبهة الداخلية مهمتهم، وتلاحم الصف الوطني هدفهم، ومعهم كل حر شريف غيور على دينه ووطنه ومسار ثورته الإيمانية ومسيرته القرآنية المظفرة. فرسالة تحية وإكبار وتعظيم لكل رجال القبائل والأعيان والمشايخ، فأنتم ذخر الوطن وحامي حماه واستقلاله وعزته وكرامته. لكم السلام والإجلال، وبارك الله فيكم وكتب أجوركم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعون الله تمكين ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يجدد لقاءنا مع صيني كشك وحلقة أخرى لموضوع القبيلة اليمنية. خاطركم مع الله.
2: صيني كشك بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/0/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين البرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتم مرة ثانية إلى برنامج الحكيم اليماني. يا مصلين على النبي وآله، اليوم معنا موضوع مرتبط بموضوع أمس، يعني لازلنا في الزين والجمال، وفي تهامة سرتوا في تهامة أو سمعتوا بالأصح سمعتوا، وإحنا لا نزال في تهامة. أمس حكينا على الفلصاح، واليوم ما عند حكى عن إيش؟ أكيد نحن عند حكى عن الحنة. الحنة وما أدراكم ما الحنة. الحنة الآن بيستنزف عمل الصعب خيرات، ومزارعين يمنيين فقدوا فرص عملهم في زراعة وإنتاج الحنة. ضاعت فرص خيرات الله واستبدلنا فرص العمل والإنتاج المحلي بالاستيراد واستنزاف العمل الصعب. بصروا على مفارقة عجيبة، يعني ما ندري كيف، يعني ضيعنا فرص عمل وضيعنا إنتاج محلي، وتحولنا من هذا الكلام وتعزيز اقتصادي محلي، وتحولنا إلى استنزاف عمل الصعبة وإلى هدر لمواردنا، ونستورد حنا من الخارج. مفارقة عجيبة وغريبة. تقولوا للمه من حارب المزارع، من ولي حارب المزارع حق الحنة؟ أقول لهم سر، وانتوا لا تقولوا لحد. أنا متأكد أنا بين أمنكم دائما على سراري، وخصوصا أني بين أشكي عليكم وأجابركم، وبين جابر أنا ما بين أقول لحد، وسري ما يخرج عن نطاق الشعب اليمني. أنا متأكد لأنه ما يهمش حد غيرنا، السر هذا لا يخرج عن نطاقكم. ها يا صلوا على محمد وآله. السر في ضعفاء النفوس من التجار، السر في عدم التخطيط من قبل الجهات الرسمية، لأنهم بيعتبروا الحنة مش محصول. قلوا لي أينه في قوائمنا الزراعية في اليمن؟ أينه في محطاتنا البحثية؟ أينه في برامجنا الإرشادية؟ أينه في منشوراتنا ومطبوعاتنا وتواريخنا وإصداراتنا؟ أين البن؟ أين البن في برامجنا الإذاعية العادية الاجتماعية؟ أين الحنة؟ أين الحنة؟ أين الحنة؟ أين الحنة؟ لأن البن هو الألي داخل في رأسي ومعشش بقوة، ولكن الآن هي محاصيل، هذه كلها محاصيل زلط. الحنة من قضى عليه؟ قضت عليها الجانب الرسمي، لو ما سمحوا للتجار يستوردوا حنة كيماوية، مش هو حنة طبيعي لعلمكم، استوردوا كيماوية. تصدقون ما ظهر لي إلا وقد بيقولوا لي حنة إيراني، قلت والحنة اليمني؟ قالوا هذا إيراني ضخم، والحنة الحضرمي اللي هو نفس الإيراني، يعني أقضي على محصول الحنة الحضرمي وأشجع المزارع ولو أن إيران دولة حالية. والله أخواننا، حتى لو تقولوا لي من عند مدري من، ما نشتش الحنة الخارجية، ما خرج من الحدود ما نشتش منه، أو ما خرج عن نطاق الزراعة من حدودنا ما نشتش منه. طيب الحنة الذي هو ما بش ولا مناسبة لو الحنة موجود فيها، تطورت استخدامات الحنة وتوسعت. أنتوا بتلاحظوا كان الأول غري حنة النسوان أيديهن ورجلهن، والرجال يحنوا به روسهم ودقنهم، وكانوا لا شيء عرس يعملوا له غسل الحنة يوم الحنة، هذا بسروا حتى يوم كامل سموه في عراسنا يوم الحنة. الثروة الحيوانية في المناسبة نحنيها. اليوم بنستورد حنة أجنبي، بنستنزف عمل الصعب، ضيعنا فرص عمل، دمرنا مزارعين، غلقنا بيوت كانت معتمدة على الحنة. أليس الحنة من المحاصيل الاقتصادية؟ أنتو دان دحنا وما نجي نعرف المحاصيل النقدية أو ذات الميزة النسبية، ما هو تعريفها؟ أني قابل للتخزين والنقل لفترة طويلة، قابل للمنافسة في أسواق كثيرة، فما بالك بالحنة الذي بيتحول لاطحي بودرة عجلس معك سنة ولا يتغير، يعني محصول نقدي، يعني زلط خيرات. هل يقبلها عقلك أخي المواطن أخت المواطنة؟ تشتروا حنة أجنبي، حتى أنتوا مسؤوليتكم. أحد يصير يجرح حنة كيماوي من عند اللي بيبيعوا أدوات التجميل؟ جملين وزينين أنفسكم بالحنة اليمنية، علاج لسرطان الجلد، علاج للشعر، علاج للبشرة، علاج ما أقول لكم، في فوائد يعني بالمئات ولا زالت الاكتشافات الطبية والدراسة حول مستمرة في العالم. مش عندنا عندنا يا عيبة ان نتحكم من الحناء ويدي المرأة ولا البنت الزلط وتصير تشتري حناء أجنبي. احنا نشتين كنا نحس زارة حين بالحياة والخجل من محاصيلنا. أشتكونا بسلام حناء وأقول والله أني مقصر معك يا حناء يا مني. أشي يرفع هذا الحس عند أخواتي وبناتي وأمهاتي. عندن داريات أنه لو ما تقبلين على شراء الحناء اليمني ما بدت عليه. بدت عمين الاقتصاد الوطني المقاوم. وانتي بدت زيني وتتجملي بالحنة. أخي اليمني لو ما تحني دقنتك وراسك بحنة يمني قوة وعظمة. وعدد عمو اقتصادنا وعن ثبت وعن خلق استقرار مجتمعي وفرص عمل ومحاربة فقر. خيرات وإحنا غير بندعم الحنة. وهنا الحكمة. الحكمة عندما نعود إلى استهلاك محاصيلنا الزراعية ونحس بالانتماء والفخر. يمني منتج يمني حنا يمني. حيقع في الكبل في يد المرو ولا البنت أحلى من الحنا الخارجي. إذن هي دعوة أوجهها للجانب الرسمي أولا. دخلوا الحنا من ضمن مهامكم واختصاصاتكم. ادخلوا في الإحصاء الزراعي. يو ما قدش في الإحصاء إنها منكم زاقد. ما دخل حتى تينا الشوقي الذي بيغطي 11 محافظة وبيوفر آلاف فرص العمل. هذاك تيجي تتحاكى من الحنة إلا والله. والحنة يدخل في الإحصاء والتين يدخل في الإحصاء. وكل ما في الأرض هذا من منتجات زراعية أو نباتات طبية وعطرية وزينة تدخل في الحنة. طالما وإحنا بنستفيد منها وبيجي منها عائد اقتصادي وبتوفر فرص عمل وبتحافظ على البيئة وعلى التنوع الحيوي والغذاء النباتي تدخل على الإحصاء. ما بيدخل ظلط يدخل على الإحصاء. هذا الطبيعي والمنطقي. كثرت عليكم شوية لكن هو حنة والحنة جميل لما يكون يمني. والأجمل منه إن أنتم تستهلكوا الحنة اليمني. إذن دعوة نفس حق الفل. يا أبناء شعبنا العزيز الرجال والنساء كل مستخدمي الحنة عندما تستخدموا الحنة اليمني ثقوا وتيكنوا واعلموا علم اليقين بأن استهلاكم للحنة اليمني أتوفروا فرص عمل. باستهلاكم للحنة اليمني أتحاربوا الفقر. باستهلاكم للحنة اليمني أتخلقوا استقرار مجتمعي. باستهلاككم للحنة اليمني عززوا من الاقتصاد الوطني المقاوم في وجه المتغيرات. باستهلاككم للحنة اليمني أتوفروا العملة الصعبة. هذا الفوائد الذي عدعود على البلد بشكل عام وانتو غير بس إسهامكم استهلاك حنا يمني. دعوة لكل اليمنيين لحب منتجاتنا لحب أرضنا وخيراتنا. نحس بالانتماء لكل ما تنبته هذه الأرض اليمنية وندافع عنه بكل قوة. هذه كانت الفقرة الأولى وحنا يا حنا. وننتقل بعد هذا الفاصل الجميل والرائع على اختار لنا عبد القادر إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتماء.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتوا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات ويا كل المتحنين والمتحنيات من الحناء اليمني. حنا حرازي، حنا حضرمي، حنا تهامي، من حق عبال، حنا حالي حق عبال. وأيضا الحنا الحرازي مشهور قوي، والحنا الحضرمي ما عاد نقول لكم كيف. والحنا اللي بيزرع في كل أراضينا الزراعية في المناطق اللي ذكرناها ولما ذكرناهاش، لأن هذه هي الأشهر مناطق زراعة الحنة، تهامة وما أدراكم ما تهامة، وأيضا حضرموت وحنا حضرموت وحنا حرز شنو محلاه. أكيد الحنة الحرازي مشهور قوي. على العموم يوم صلين على النبي وآله، اليوم احنا في التقويم الحميري كام؟ 28. اليوم كام؟ 28. 28 ذو الخراف. 28 ايش ذو الخراف؟ يعني ها جزع الشهر، جزع ذو الخراف. وفي الشهر السرياني او الرومي اليوم 28 اب. وقال الحكيم اليماني: جارك الله من شر الشباب وسقف بغير ابواب ومطر اب. لانه بعض الاحيان يجي في اخر اب في المرتفعات مطر ويغير، نسميه مغير الشرب، لكن ان شاء الله انه المطر هو خير وبركه دائما. اليوم كم قلنا؟ 28 عام. يوافق كم في الأشهر الميلادية؟ اليوم 10 سبتمبر. 10 كم سبتمبر؟ أما على منزلة الشمس اليوم 6 الصرفة. 6 أيش الصرفة؟ يوافق كم في الطالع فجرا؟ اليوم 6 الزبرة. طالع فجرا لمن؟ اللي يروا هذولا المستغفرين من حين الله، وهم اليمنيين كلهم والمزارعين على وجه الخصوص والمجاهدين كمان. أما المعلم الزراعي اليوم 2 خامس علان. إذا دخل الخامس والدرب تطلع مستدرون قدوة الخامس ومنزلة. والمتوسط وقت العشاء قلنا إن إحنا في أيش؟ النعايم. اليوم 2 2 النعايم. أما الشهر القراني فقد إحنا في شهر 21. في شهر كم؟ في شهر 21. وطبعا شهر 21 هو يبدأ من 23 أغسطس وينتهي في 19 سبتمبر. هذا هو شهر القراني 21. ومنزلة الشمس أو النعايم المتوسط وقت العشاء، قلنا النعايم هي عبارة عن أي مجموعة من النجوم متشابكات وقريبات من بعضهم، 10 عددهم، 10 النجوم، وتسمى النعايم. نراها فوق رؤوسنا باتجاه الجنوب بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام إف إم،
3: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك

0: من الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 28 من ربيع الأول 1448، الموافق 10 سبتمبر 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: تدمير وإحراق عدد من الآليات بمن فيها واغتنام العديد من الأسلحة والذخائر، كسر التحشيدات السعودية شرقي الجوف ومقتل وأسر العشرات من مرتزقتها. طيران العدو السعودي يشن 54 غارة على 6 محافظات. القوات المسلحة: محاولات العدو التنصل من جرائمه لن يعفيه من تحمل كامل التبعات. جريمة السجن المركزي بالجوف: كانت بطائرة حربية سعودية أقلعت من قاعدة خميس مشيط. مصدر حكومي يستهجن المغالطات الفاضحة لمجلس الوزراء السعودي. محمد علي الحوثي للمرتزقة: قدراتنا تفوق حساباتكم وهدفنا رفع الحصار والعدوان السعودي. أشاد بجاهزية القوات المسلحة في الدفاع عن اليمن وشعبه. بن حبتور يدعو أبناء المحافظات الجنوبية إلى عدم الانخراط في مشاريع الوصاية السعودية. استهداف 20 سفينة مخالفة ومدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية، ودك قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. إيران: فتح مضيق هرمز مرهون بإنهاء العدوان الأمريكي ورفع الحصار عن اليمن ووقف العدوان على لبنان. أيضا على صحيفة الثورة: الاحتلال يواصل هدم المنازل والمنشآت في الضفة والقدس، حماس تدعو أهالي القدس للتصدي لجرائم العدو وإفشال مخططاته. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: المرصد الأورومتوسطي يدعو لتحقيق عاجل في جريمة استهداف إصلاحية الجوف وإحالة الجناه للعدالة. العدو السعودي واصل غاراته الإجرامية على محافظتي مأرب والجوف وتعز. مصدر عسكري: القوات المسلحة تستهدف تحشيدات للعدو السعودي شرقي محافظة الجوف. وزارة الخارجية تؤكد تمسك اليمن بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية. العميد يحيى سريع: العدوان السعودي على السجن المركزي بالجوف كان بطائرة حربية سعودية أقلعت من قاعدة خميس مشيط. قتلى وأسرى وإحراق آليات ومدرعات: مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرقي الجوف. عدسات من الداخل السعودي تدحض رواية الرياض، مشاهد جديدة لدمار أرامكو والقواعد العسكرية. القوات المسلحة تكشف مسارات إقلاع طائرات العدوان السعودي وشنها 54 غارة وتتوعد الرياض بالرد. لماذا يعود العدو السعودي إلى التصعيد بعد فشل 11 عاماً؟ رئيس الوفد الوطني المفاوض: كان الأولى بالعدو السعودي الاستجابة للسلام بدلا من التصعيد. مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء: اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سيادته. الرئيس المشاط يصدر عفوا رئاسيا عن كل من ألقى سلاحه من المخدوعين في الساحل الغربي. الحديدة وتعز تؤمنان عودة المستفيدين من العفو الرئاسي إلى قراهم. أيضا على المسيران تصعيد صهيوني في غزة واقتحامات بالضفة وانتهاكات بحق الأسيرات وهدم بالقدس المحتلة. تفجيرات وقصف صهيوني، العدو الصهيوني يواصل جرائمه في جنوب لبنان. تفجيرات وقصف جوي، العدو الصهيوني يواصل جرائمه في جنوب لبنان. أيضا على المسيرانت البيانات المشتركة لثمان دول، مظلة تغطي العجز وتبيض وجه العلاقات مع كيان الاحتلال.

0: حزب الله يحذر من تداول معلومات غير رسمية باسمه. ضربات إيرانية مكثفة على سفن وقواعد العدو وسط مخاوف صهيو أمريكية من طبيعة الأسلحة المستخدمة. حرس الثورة يستهدف قاعدة الأزرق ومدمرتين أمريكيتين، والإعلام الصهيوني يقر بخسائر بشرية. بحرية حرس الثورة تستهدف 10 قطع بحرية أمريكية وعشر سفن مخالفة. الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي عدوان. الصهيوني الأمريكي لانغ يمزق نسخة من المصحف الشريف داخل كنيسة بنيلسن بنيويورك. إيران ترفع تكاليف الحرب على العدو، والوضع القائم لن يتغير حتى يتم تحقيق شروطها. من موقع المسيرانات إلى موقع الميادين: إثيوبيا، الوصول إلى البحر ضرورة استراتيجية لأمن القرن الإفريقي. غامبيا، احتجاجات على انقطاع الكهرباء والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع. ترامب، الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر. دمشق تدين دخول نتنياهو إلى الأراضي السورية، تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار. عبد السلام كان على النظام السعودي الاستجابة للسلام بدلا من ارتكاب الجرائم. إيران تعرض مناطق في سيريك لإصابة بمقذوفات العدو. مصابون في اعتداءات إسرائيلية بقصف وإطلاق نار على شمال قطاع غزة. إعلام أمريكي: تضرر 8 طائرات F-15 وإصابة طائرة A-10 ثاند روبرت بضربات إيرانية في الأردن. دحلان ينفي ادعاء الليكود بشأن تسريبه فحوى اتصال ابن زايد ونتنياهو. وختاما: ترامب يعد بعد $5,000 لكل أمريكي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلة أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: العاشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 6 مواطنين بغارتين للعدوان على منازلهم في منطقة آل عبدل بقطابر في صعدة، كما استشهد 6 وأصيب آخرين من أسرة واحدة بغارة استهدفت منزل المواطن مقبول الحرملي في حيران بحجة، واستهدف العدوان بغارة مديرية صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان 15 غارة حفار بئر ارتوازية في منطقة بيت سعدان بمديرية أرحب بصنعاء، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطن وجرح نحو 10 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطنان وجرح ثالث بغارات لطيران العدوان بالقرب من مزرعة الأبقار في مديرية الحالي في الحديدة، كما استشهدت في محافظة الضالع امرأة حامل، وأصيبت طفلة حالتها أصبحت حرجة بنيران المرتزقة إثر استهدافهم سيارة مواطن في ناقل الخشبة. وفي صعدة استشهد مواطن جراء تجديد العدوان قصفه الصاروخي والمدفعي على قرى آهلة في السكان في مديرية رازح الحدود.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 11 غارة أخرى على مديرية مدغل، واستهدف ب7 غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ورحبة بمحافظة مارب، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 420 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وغارتين لطيران تجسسي على الجاح، وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتة، ومن بين الخروق 66 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و317 خرقا بالأعيدة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 7 غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، واستهدف ب4 غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 97 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، و28 خرقا بقصف مدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 119 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروقات تحليق مكثف للطائرات العدو التجسسية في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهدت امرأتان وأصيبت 9 أخريات جراء استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لمدرسة في منطقة الجند بغارة جوية، كما استهدف العدو الأمريكي والبريطاني بغارتين منطقة الكمب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الصهيوني عدوانا جويا بسلسلة غارات على المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي والتوجيه المعنوي بالعاصمة صنعاء والمجمع الحكومي وفرع البنك المركزي بمحافظة الجوف. وأدت الغارات وفق ما أعلنت وزارة الصحة لاستشهاد 45 مدني أغلبهم صحفيين في صحيفتي اليمن و26 سبتمبر و131 جريحا إثر العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد زحف وتطهير عدد من المواقع التي حاول المرتزقة التسلل إليها في الغيل وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف الأبطال بصاروخ موجه دبابة للمرتزقة في لحد وقتل من عليها، كما تمكنوا من إعطاب آلية بي ام بي للمرتزقة بصاروخ موجه في كرش، واستهدفوا بعدة قذائف مدفعية تجمعات مرتزقة شرق صرواح، وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم المدعو قاسم الفتيني قائد كتيبة في اللواء 103. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه منطقتي المقاطع والقبضة جنوب غرب مديرية الغيل، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة شرق مديرية صرواح بمحافظة مأر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون وقبائل جهم من إفشال أكثر من 8 زحوفات للمنافقين باتجاه مديرية صرواح، وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة جنوب غرب القرن في مديرية نهم، وقتل وأصيب عشرات المرتزقة باقتحام مواقعهم في جبل القرن، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بوادي ملح، حيث شهدت النيران تندلع من المواقع المستهدفة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم بعبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة يام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت قوات خاصة عملية مباغتة على مواقع تجمعات المرتزقة والخونة شمال مديرية الدريهمي، تمكنت خلالها من قتل وجرح عدد كبير منهم وتدمير عتاد وتحصينات عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة 3 آليات عسكرية للغزاة والمرتزقة شمال الدريهمي في جبهة الساحل، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة الذين كانوا على متنها، فيما استهدفت وحدة الدروع 3 أطقم عسكرية بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها شرق مدينة الدريهمي، كما قتل وأصيب أعداد كبير من قوات العدو وتم تدمير آلياتهم جراء وقوعهم في حقل ألغام بإحدى جبهات الساحل الغربي أثناء محاولتهم الزحف على مدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة باتجاه منفذ الطوال بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي، وكبدوا المرتزقة عشرات القتلى والجرحى، كما لقي فريق هندسي للخونة مقتله بكمين لوحدة الهندسة قبالة جبل قيس، كما لقي عدد من السعوديين مقتلهم إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم العسكرية في برج الخشل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من قتل 3 مرتزقة قنصا في مجازة الشرقية بعسير، ودمروا آلية بعبوة ناسفة في مثلث عاهم، وقتل من كان على متنها، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة طيبة الاسم، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما قتل عدد منهم في كمين نفذته الهندسة في منطقة الضاحك قرب ذي ناعم بالبيضاء، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل في البرح في مديرية مقبنة بتعز.
5: تبت غرب تبت المطار في منطقة الزغن محافظة صرواح مديرية صرواح محافظة مأرب، يا ربي لك الحمد، هم الآن يقومون باقتحامها. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة اليهود، النصر للإسلام.
6: نحن في هذا اليوم العظيم نجدد ولاءنا لله ورسوله والإعلام الهدى ونعلم براءتنا وعدائنا لأعداء الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة، وكانت الطائرة التاسعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، وهي الطائرة التاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى. تشيد القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي، والذي قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ما يقارب العام للإبادة الجماعية بدعم أمريكي وبريطاني. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 7 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
10: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
11: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
16: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
17: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
18: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
19: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
18: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
19: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
18: 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى فترة جديدة من فترات إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، وفترة جديدة بإذن الله تعالى مليئة بكل المستجدات وبكل الأحداث.

تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1، كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني samyaman.fm، وكذلك من خلال التطبيقات العالمية للراديو، راديو جاردن وتيون إن.

هذه الفترة التي ستكون معكم من الآن حتى قبيل العاشرة بإذن الله تعالى سنجول فيها في أكثر من مكان وفي أكثر من خبر ومستجد ومن جرائم مستمرة يرتكبها العدو الصهيوني والأمريكي في فلسطين المحتلة وتحديدا في غزة وفي القدس وفي الضفة، كذلك ما يحدث في جنوب لبنان من انتهاكات ومن استهدافات ومن شهداء يرتقون جراء هذه الغارات العدوانية من قبل العدو الإسرائيلي الصهيوني، أيضا ما يحدث داخل بلادنا الحبيبة من استهدافات من قبل العدو السعودي بطائراته التي تنطلق من داخل الأراضي السعودية وتخترق الأجواء اليمنية وتستهدف مواقع يمنية وبعدها تتحدث وتقول أنها ملك لحكومة الشرعية وما إلى ذلك. عدونا معروف وعدونا واضح حتى وإن تستر خلف عباءة الشرعية وما إلى ذلك، نحن نعرف عدونا السعودي ونعرف من أين تنطلق هذه الطائرات، وكيف صرح العميد يحيى سريع أننا نعرف من أين تنطلق هذه الطائرات التي شنت يوم أمس 54 غارة على مناطق مختلفة من اليمن. فالعدو السعودي هو امتداد للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. العدو السعودي وهذا النظام السعودي الذي وجد في المنطقة خدمة لأجندات العدو وخدمة لتحقيق أهدافه ومآربه في المنطقة وفي الشرق الأوساط، لابد أن ينتزع وينتزع، لابد أن ينتزع هذا النظام وهذا الكيان من أراضي السعودية نجد والحجاز، كما سينتزع هذا الكيان الصهيوني من أرض فلسطين المحتلة. الجرائم كثيرة والجرائم لا زالت مستمرة سنذكرها.

أمريكي يعتبر نفسه معنيا بالإسناد للعدو الإسرائيلي في جرائمه وعدوانه وإبادته للشعب الفلسطيني وقتله للأطفال والنساء وتجويعه للملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويعتبر هذا مسؤولية عليه. نحن نعتبر مناصرتنا للشعب الفلسطيني ووقوفنا مع مجاهديه الأعزاء عسكريا وسياسيا وإعلاميا وبالإنفاق في سبيل الله وبكل ما نستطيع مسؤولية إيمانية دينية أخلاقية، وكذلك واجبا وبكل الاعتبارات. ولدينا الدافع والحافز الكبير جدا، دماؤنا تغلي في عروقنا، نفوسنا جياشة، يعبر أبناء شعبنا حتى في ساحات التظاهرات عن مستوى ما نعيشه من تفاعل وجداني صادق مع الشعب الفلسطيني. ونتمنى أن لو أمكن أن نفعل الكثير والكثير، ونسعى لفعل ما هو أكبر على المستوى العملي.

0: تواصل قوات العدو الصهيوني لليوم 335 على التوالي خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. يتزامن هذا العدوان المتواصل في القطاع المنكوب مع تشديد الحصار وشن حملات اعتقال واسعة بالضفة الغربية وتصعيد القمع بحق الأسيرات في سجن الدامون، إلى جانب تدمير المنشآت والمنازل في القدس المحتلة ضمن مخططات التهجير والتطهير العرقي. ففي قطاع غزة ارتكبت قوات العدو الصهيوني منذ ساعات الفجر الأولى ليوم أمس 7 خروقات جديدة للتهدئة، حيث شن طيران العدو المسير غارة استهدفت محيط حي عائلة البردويل غربي رفح، وقصفت المدفعية المناطق الشرقية لخان يونس والمناطق الشمالية لبيت لاهية وشمال شرقي مخيم البريج. كما أطلقت زوارق العدو النار بكثافة في بحر رفح وخان يونس والمناطق الشمالية الغربية لغزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرق مخيم جباليا. تأتي هذه الانتهاكات امتداداً ل18 خرقاً ارتكبها العدو يوم الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشار رفات 12 شهيداً من تحت أنقاض منزلين دمرتهما القوات الصهيونية سابقاً. في هذا السياق أكدت حركة حماس على لسان ناطقها حازم قاسم أن استمرار العدو في تدمير المباني المحاذية لمخيمات النزوح يجسد المضي في الإبادة الجماعية، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالبيانات الإعلامية للجم العدو ومنع التهجير. أما في الضفة الغربية فقد شنت قوات العدو الصهيوني فجر يوم أمس حملة اقتحامات واسعة أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل، حيث اعتقل العدو 6 مواطنين من محافظة طولكرم، وطالت الاعتقالات 3 شبان من محافظة نابلس وشابين من بلدة عزون بقلقيلية، بالإضافة لاعتقال شاب من قرية كفركود بجنين. كما أعادت قوات العدو اعتقال الأسير المحرر في صفقة طوفان الأحرار أحمد الصيفي من بيرزيت بشمال رام الله وشابين من مخيمي عايدة والدهيشة ببيت لحم. وعلى صعيد قضية الأسرى، استنكرت جمعية نادي الأسير الفلسطيني اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير برفقة عائلته قسم الأسيرات في سجن الدامون، مؤكدة أن الواقع استعراض سياسي موثق للتحريض والدعاية. وأفادت الإحاطة الحقوقية الصادرة عن النادي بأن هذا الاقتحام أعقبه تصعيد خطير في التنكيل بالحرمان من الاستحمام والمقتنيات الشخصية والخروج لثلاثة أيام وسط عمليات قمع وتقييد وكذلك منع التصوير المتعمد أو تصوير متعمد لهذه الاعتداءات. كما حذر النادي من تفاقم انتشار مرض الجرب في سجني عوفر والدامون واستخدامه كأداة تعذيب عبر الإهمال الطبي، لافتا إلى تدهور صحة الطفل الأسير محمد حميد الذي بترت قدمه واستمرار عزل قيادات الحركة الأسيرة في سجني مجدو وجانوت مع حرمان الأسرى من زيارات الصليب الأحمر في ظل احتجاز 88 أسيرة بظروف قاسية تجردهن من أدنى مقومات الحياة. وفي القدس المحتلة، أقدمت جرافات العدو الصهيوني صباح يوم أمس على هدم إسطبل للخيول في ضاحية الأقباط ببلدة الرام وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق. وفي الوقت نفسه أغلقت القوات الصهيونية حيي بئر أيوب والبستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، واقتحمت منزل الفلسطيني أبو يوسف الرشق في حي البستان تمهيدا لهدمه ضمن حملة متسارعة وممنهجة لإخلاء الحي بالكامل وإقامة مشاريع استيطانية وتكريس واقع التهويد والتطهير العرقي في المدينة المقدسة.
1: باتت غزة بنك أهداف مفتوح للعدو الصهيوني الذي يمارس الإرهاب المنظم والقتل وسفك الدماء على مدار الساعة عن سبق إصرار وترصد دون رادع أو وازع من شيء، في ظل صمت مخزي عربي وعالمي يستهدف ما تبقى من منازل ومباني. منزل إحدى العائلات الغزية خلف مول أبو دلال بمخيم النصيلات وسط غزة كان الهدف المرصود من قبل طائرات القدر والإجرام الصهيوني، خلف شهداء وأصابات من الأطفال في مشهد يعكس الكبح الصهيوني.
2: خلع خلع كبير بين صفوف الناس في هذه الضربة الصاروخية العنيفة التي استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ، هذه المنازل المتلاصقة المكونة من الأسبست والصفيح.
3: دم الطوابق ضربوها ولا هم مقاومون ولا هم مشي ولا هم ولا هم يروح ومن البلاد والعربية والشعب. الله أكبر.
2: لا زال الهلع مستمر في صفوف الناس هنا بعد التهديدات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي بمعاودة استهداف هذا المنزل. يعني حتى هذه اللحظة دمار كبير في هذا الحي وفي هذا المخيم نتيجة لهذه الضربة.
1: مخيم الشاطئ غربي غزة هو الآخر شهد قصف صهيوني عنيف استهدف مربع سكني بصاروخ ثقيل أسفر عن الحاق دمار واسع في المكان. وهنا لحظات مؤلمة من وداع الطفل الغزي عبيدة أسامة شيخ الذي ارتقى برصاص العدو الصهيوني بمنطقة بير 19 بمواصي خان يونس جنوب غزة. في غضون ذلك تتوالى مشاهد قسوة الحياة اليومية الغزيين اللهث وراء قطرات مياه شرب نظيفة ومحاولة الحصول عليها بشق الأنفس. الصحة بغزة تؤكد أنه بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفياتها خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء و25 إصابة.

0: جنوب لبنان جددت قوات العدو الصهيوني يوم أمس عدوانها العسكري جنوب لبنان عبر تنفيذ استهدافات متفرقة شملت القصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق النار الكثيف. أفادت مصادر لبنانية بأن مسيرة حربية تابعة للعدو الصهيوني ألقت جالونات متفجرة على بلدة المنصور جنوبي البلاد بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة ذاتها، إضافة إلى تنفيذ قوات العدو عملية نسف لمباني جديدة داخل البلدة. كما نفذت قوات العدو تفجيرا آخر في بلدة طير حرفة ضمن مساعيها المتواصلة لنسف المنازل وتدمير البنية التحتية في القرى الحدودية. في السياق ذاته أطلقت قوات العدو الصهيوني فجر يوم أمس نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة مجدلزون بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة قبريحة. وأيضا وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية شن الطيران الحربي الصهيوني غارات جوية على أطراف النبطية الفوق لجهة كفر تبنيت، بينما تعرضت دوحة كفر رمان لقصف مدفعي متقطع وسط تحركات لدبابات العدو شرقي الخيام وسط أجواء شديدة التوتر. ويذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم الاثنين الماضي عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4381 شهيدا و 12402 مصابا. ويعيش لبنان موجة تصعيد عسكري واسعة وشاملة منذ مطلع مارس الماضي جراء تكثيف جيش العدو الصهيوني هجماته الجوية وعملياته العسكرية، ما تسبب في دمار هائل بالبنية التحتية والمباني السكنية وأدى إلى موجات نزوح جماعية وضغوط بالغة على القطاع الصحي والمستشفيات جراء النقص الحاد في المستلزمات الطبية والوقود.
1: من بين الركام استفاقت هذا الصباح بلدة كفر رمان في جنوب لبنان على جراحها، ليل لم يكن يشبه سواه في البلدة الجنوبية. بعد منتصف الليل تحول مبنى سكني إلى ركام وسقط من فيه شهداء وجرحى، فيما كانت العائلات تستعد ليوم جديد وبعض الأطفال يحلمون بأول أيام العام الدراسي. 12 شهيدا بينهم 6 أطفال حصيلة المجزرة الوحشية التي طالت مبنى عائلة فرحات في البلدة. هنا لا تحتاج الجريمة إلى كثير من الشرح، الركام يتحدث، السيارات المحطمة، المقاعد المدرجة والزجاج المتناثر في كل مكان تحكي جميعها عن لحظة واحدة قلبت حياة عائلات بأكملها. مصطفى حاوي كان واحدا ممن عاشوا تلك اللحظة، يقول إنه وجد نفسه مع ابنه خارج المنزل عند 2:30 فجرا مصابين بالشظايا، فيما كان الشهداء والجرحى على الأرض.
2: وساعة 2:30 وجه الضوء، ما حسينا حالنا إلا نحن وبرا، يعني ابني تصوب بظهره من وراء وأنا تصوبت بدي وبجري، كلني دام بعدنا جايين من المستشفى وشهداء بالأرض وجرحى بالأرض وماش عارفين حالنا لون رايحين يعني.
1: لكن بين الأنقاض كانت هناك حكاية أشد قسوة. مصطفى فرحات ابن 8 أعوام يرقد الآن على سرير المستشفى، طفل نجا من الغارة بجسده المثخن بالإصابات، لكنه فقد والديه وجديه فيما أصيبت شقيقته.
3: كلهم مهيرين حالهم، رحنا على المدارس، بيو أستاذ مدرسة بالمهنية وأمه موظفة بالوزارة العمل، إنه شو هو الهدف اللي استهدفوه؟ شو هو الهدف اللي عم يستهدفه؟
1: في المستشفى لا يبدو مصطفى كطفل في 8، يبدو كناج يحمل فوق جسده الصغير ثقل مجزرة. ومع ذلك تأتي الإجابة من عائلته واضحة بلا تردد.
3: بدهم ايانا نبعد عن أرضنا؟ ما فشروا، ما فشروا، ما فشروا نبعد عن أرضنا وعن بيتنا ونترك كل شيء.
1: كفر رمان ليست أولى القرى التي تدفع ثمن العدوان، لكنها في هذه الليلة دفعت الثمن من أطفالها وعائلاتها. عدوان بلا تحذير ومبنى سكني يتحول إلى ركام وطفل على سرير المستشفى يبحث عن عائلته. هكذا يكتب العدو فصلا جديدا من عدوانه على الجنوب. أما أهل هذه الأرض فحتى تحت الركام يقولون إنهم باقون في الأرض وفي البيت وفي الذاكرة. من جنوب لبنان زهراء حلاوي، المسيرة.

0: من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، عدنا.

0: استاذ كل ابن سعود الذي اقدم على الاستداف منزلكم ومن ممتلكاته.
1: نحداك يا ابن سعود، والله ما نخاف منك ولا تهز اي حاجه. نحن لمن يوقف على رجل واحده يوقف على رجل واحده، واحنا لان انكم نذل منكم مي. احنا قد تعدينا المشاكل بكل امن بكل اي شيء. احنا لا توقفنا لا الدوله ولا انت ابن سعود. احنا لمن لهذا البلد جواز الطائرة وتضرب هذه البيت. هذه جبانة ما هي رجالة. إلا أنت رجال أجونا في الجبهات في الجبهات، وإحنا لها في جبهات وفي أي وطن. ونرد الصاع صاع

شن العدو السعودي يوم الاثنين اعتداءات واسعة على عدد من المحافظات اليمنية مرتكبا جرائم وحشية بحق المدنيين والأبرياء، ليؤكد تمسكه بنزعته الإجرامية التي تستهدف الشعب اليمني على خلفية مواقفه المشرفة تجاه قضايا الأمة ورفضه الانصياع لمشاريع العدو السعودي ومشغليه ومخططاتهم. أفادت مصادر متعددة بأن العدو السعودي استهدف يوم الاثنين بغارات مكثفة وصواريخ كروز محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز والحديدة، قبل أن يجدد اعتداءات الجوية والصاروخية على ذات المحافظات، من بينها اعتداءات طالت الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، ما خلف مجزرة دامية ما تزال ضحاياها بالعشرات. لا زالت إلى يوم

0: أمس تحت الأنقاض تزامنا مع استهداف منزل في تعز. هذا الاستهداف أفاد المصدر بأن طيران العدو السعودي استهدف الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم، أسفر عن وقوع ضحايا من نزلاء الإصلاحية وأهاليهم في جريمة مروعة تضاف إلى السجل السعودي الإجرامي المستمر بحق الشعب اليمني منذ قرابة 12 عاما. ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الغارات الجوية التي أصابت الإصلاحية المركزية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من النزلاء والزائرين وبقاء آخرين تحت الأنقاض باعتبارها جريمة حرب محتملة الأركان، والكشف عن الجهة المنفذة وتقديم كل من ثبت مسؤوليته عنها إلى العدالة. قال الأورومتوسطي في بيان أن أحدث حصيلة معلنة والصادرة عن وزارة الصحة اليمنية أفادت باستشهاد 17 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة 7 آخرين، إلى جانب تقديرات بوجود نحو 20 محتجزا تحت الأنقاض. وأكد البيان أن التوثيق الميداني من موقع الحادثة أظهر دمارا كبيرا في مبنى الإصلاحية المستهدف، إذ انهارت الأسقف الخرسانية ودفن عدد من الضحايا تحت الركام، فيما تحولت بعض الجثث إلى أشلاء نتيجة شدة الانفجار، مشددا على ضرورة إخضاع الغارة لتحقيق سريع ومستقل ومحايد وفعال لتحديد الجهة المنفذة ومحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن منشأة الاحتجاز تعد من حيث الأصل عينا مدنيا، ومؤكدة أن استمرار التغاضي الدولي وغياب آليات المساءلة الفعالة عن الانتهاكات السابقة وسياسة الإفلات من العقاب المتجذرة في التعامل مع الملف اليمني قد شجع على التمادي في استهداف المدنيين والمنشآت المحمية دون خوف من عواقب، مما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لكسر هذه الدوامة المميتة. ودعا المرصد الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة إلى التشكيل الفوري لآلية تحقيق دولية مستقلة وشفافة للوقوف على ملابسات الهجوم الذي استهدف الإصلاحية المركزية في الجوف، وضمان جمع وحفظ الأدلة الجنائية المرتبطة به، والعمل الحثيث على تحديد المسؤوليات الفردية للقيادات التي أعطت الأوامر والتي نفذتها تمهيدا لمسارات المساءلة، مؤكدة على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة وضمان الالتزام بتحييد السجون ومراكز الاحتجاز وكافة الأعيان المدنية المشمولة بالحماية عن العمليات العسكرية. وحث المرصد المجتمع الدولي وفي مقدمة مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واستخدام نفوذهم لدعم العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات السياسية، مؤكدا على وجوب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية حاسمة لضمان المساءلة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب. وكانت وزارة الصحة في صنعاء أعلنت يوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 26 شهيدا وجريحا.
1: من بين الأنقاض تتواصل عمليات البحث والانتشال لجثامين نزلاء إصلاحية الحزم مركز محافظة الجوف بعد جريمة قصف طيران العدوان السعودي الذي استهدف المبنى، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى بقية الضحايا بعد انتشال 27 جثة بينهم امرأة زائرة وطفل، ولا تزال بقية الجثث تحت الركام.
2: بوابة السجن الإصلاحية المركزية بحزم الجوف جاءت المواطنة نورة مع طفلها لزيارة زوجها النزيل في الإصلاحية المركزية، ولم تكن تعلم أن اللقاء سيكون هو اللقاء الأخير.
1: المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ومركز عين للحقوق الإنسانية التي زارت مكان الجريمة اعتبرت أنها من أبشع الجرائم التي تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي، مؤكدين أن استهداف السجن يكشف حجم الحقد الدفين.
3: ولا
1: تجاه أبناء الشعب اليمني عموماً وأبناء محافظة الجوف على وجه الخصوص.
3: ولا زالت فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا، ولا زالت تنتشل الجثث من مكان الجريمة التي استهدفت بغارتين جويتين استهدفت الإصلاحية المركزية لسجناء مدنيين محميين بالقوانين المدنية بالقوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية. استهدف أبناء محافظة الجوف من قبل طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي من بداية العدوان من عام 2015 26 مارس إلى يومنا هذا. هذا آخر جريمة ارتكبت بحق أبناء محافظة الجوف وبحق السجناء والنزلاء في الإصلاحيات وفي أماكن الاحتجاز.
4: كما نؤكد أن دماء الشهداء الذي راحوا ضحية العدوان لن يذهب هدرا ولن يسقط بالتقادم.
1: أبناء وقبائل وأهالي النزلاء بمحافظة الجوف أكدوا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، مجددين العهد بمواجهة العدوان السعودي وتحشيداته واستعدادهم لرفد الجبهات بالمقاتلين والمال والسلاح.
5: أبو الشهيد هذا جبريل ربيع خرصان الذي في سجن الحزم في السجن الاحتياطي وضربهم الطيران السعودي الغاشم. هذا نقولهم إن احنا لا نأمل ولا نقل ولا يعني تخوفنا هذا الضربات حقهم.
6: رسالتنا للعدوان السعودي ومن يقف خلفه الأمريكي والإسرائيلي أن هذه الجرائم لن تثني أبناء محافظة الجوف ولن تثنيهم عن مواصلة الصمود.
7: متكاتفون بعضنا مع البعض وسنرفد جبهات المواجهة ضد التحشيدات السعودية وضد العدو الصهيوني والسعودي والأمريكي.
8: لسيدي ومولاي نقول له أن أبناء الجوف كما عهدتم سابقا باليوم بالأمس يقصفون أطفالنا ونسائنا واليوم ننتشلهم وغدا سنحمل إلى الجبهات.
1: العدوان السعودي الغاشم مستمر على محافظة الجوف حيث استهدف بعدد من الغارات مديرية خب والشعب وشرق حزم الجوف ومنزل المواطن أحمد أبو عشال في مديرية الزاهر مخلفا أضرارا مادية. من مديرية الحزم بمحافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
9: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

بث الإعلام الحربي اليمني يوم أمس مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرقي محافظة الجوف وقتل أسرى عدد منهم وإحراق آلياتهم. تبدأ المشاهد من صحراء الجوف وتحديدا من جبهة اللبنات، حيث تظهر عشرات الأطقم العسكرية والمدرعات والآليات محملة بالجنود ومنتشرة في الصحراء في محاولة للتقدم نحو المناطق الآهلة بالسكان. وفي الأجواء يحلق الطيران الحربي السعودي لإسناد هذه القوات التي لم تتخذ أي إجراءات احترازية للتقدم، معتقدة أن الطريق سالك أمامها وأن العبور ليس أكثر من نزهة سيتحقق لهم فيها ما يريدون. لكن المشهد سرعان ما يكشف أن ما ظنته التحشيدات طريقا مفتوحا كان تحت الرصد، فقد أظهرت المشاهد مدى الجهوزية العالية لأبطال القوات المسلحة اليمنية ورصدهم الدقيق لهذه التحشيدات مع توثيق تحركاتها بالصوت والصورة. ثم تظهر غارات لطيران العدوان السعودي في محاولة لتمشيط المنطقة لصالح الخونة الذين يتقدمون بأعداد كبيرة جدا. في المقابل توضح المشاهد عشوائية الغارات السعودية وصعوبة اكتشاف مواقع أبطال الجيش اليمني وسط سخرية أبطال الإعلام الحربي من تلك الغارات، وبعد ذلك تبدأ المواجهات في قلب الصحراء ويتبادل الجانبان إطلاق النار قبل أن يتمكن أبطال الجيش اليمني من حشر مدرعات الغزاة في زوايا ضيقة. وهنا تتغير مجريات المشهد، إذ يأتي الاستهداف بصواريخ الكورنيت مع إصابات دقيقة لمدرعات الأعداء واحتراقها، ليدب الخوف والذعر في قلوب الغزاة ثم يولون الأدبار عائدين من حيث أتوا. وعلى الرغم من محاولة التحشيدات التابعة للعدو السعودي إنقاذ المصابين، إلا أنهم لم يفلحوا، مفضلين الانسحاب والهروب وتاركين وراءهم الجرحى والقتلى متناثرة جثثهم في الصحراء إلى جانب المدرعات المعطوبة والمحترقة. وفي المقابل يشرق النصر لأبطال القوات المسلحة الذين أكدوا أنهم ثابتون ثبات الجبال الشامخة ولن يسمحوا للغزاة بالتقدم أو السيطرة على الأرض. وتواصل المشاهد رسم صورة الانكسار، فتحترق الأطقم العسكرية وتلتهم النيران المدرعات ويتم جلب الأسرى خائبين ومدحورين في انكسار تام لهم وعلامات الخزي تملأ وجوههم. ثم تظهر المشاهد الواجب الأخلاقي لأبطال القوات المسلحة في التعامل مع الأسرى، أنتم بين أخوتكم دون المساس بهم. كما تظهر المشاهد عشرات الجثث مرمية في الصحراء واغتنام الآليات المدرعة وأسلحة الخونة، لتثبت المشاهد مدى صلابة وقوة المجاهدين وتنكيلهم بالأعداء واستحالة تحقيق العدو أي إنجازات على الميدان. وتتكرر عبارة أنتم بين أخوتكم لتدل على رقي التعامل مع الأسرى، فيما يظهر الأسير الخائن وهو منهك ومرهق وقد خابت كل أمانيه في الوصول إلى حيث مبتغاه. وفي خضم هذه المشاهد يعبر المجاهدون من أبطال قواتنا المسلحة عن امتنانهم العظيم لتوفيق الله وتأييده ونصره لهم، مبدئين تحسرهم لعاقبة المنضويين في التحشيدات التابعة للعدو السعودي وكيف ينهون حياتهم مقابل الريال السعودي ليكونوا جثثا هامدة محترقة في الصحراء، مؤكدين أن العدو مهما جمع من حشود فلن يتحقق له ما يريد ولن يكون في الحسبان. ولا تتوقف المشاهد عند ذلك، إذ تظهر بقايا حطام لطائرة مسيرة في صحراء الجوف بعد أن تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاطها وتناثر حطامها في الصحراء كما تناثرت جثث الخونة والعملاء. ومن ساحة المواجهة تنتقل كاميرا الإعلام الحربي إلى مستشفى الحزم بمحافظة الجوف لتظهر كيف يتلقى الأسرى العلاج وكيف يجري التعامل معهم من قبل الكادر الطبي وأبطال قواتنا المسلحة على أرقى مستوى، كما تظهر ندمهم الشديد على الانخراط مع العدو السعودي لقتال أبطال قواتنا المسلحة. ومن بين هؤلاء الأسرى أطفال اندفعوا من أجل الحصول على أموال السعودية ويؤكدون أنهم
تركوا في الصحراء دون إنقاذ رغم مرور ساعات طويلة على إصابتهم. وتختتم مشاهد الإعلام الحرب بإظهار الخونة من التحشيدات التابعة للعدو السعودي وهم يرتدون ملابس جديدة، مؤكدين أن التعامل معهم كان على أرقى مستوى، ومقدمين شرحا عن طريقة تحشيدهم وتجنيدهم من قبل السعودي وكيف انتهى بهم الأمر إلى الأسر في الجوف.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. اليتمة محررة معززة مكرمة بيد أهلها ورجالها. الأرض أرضنا والبلد بلدنا، هذا ما قالته قبائل الجوف. إما أن نعيش عليها أعزاء أو نسقط على إثرها كرماء.
1: احنا الآن في سوق اليتمة، الآن بإمكان الكاميرا التقاط السوق كامل. أول من هب أهل المنطقة أنفسهم، أهل اليتمة أول من قاتل. قبائل ذو حسين، قبائل ذو محمد، قبائل دهم كلها مواجهين للعدو، من لبنات إلى اليتمة إلى أي مكان، ولا يصح لتمركزها أو تموضعها في أي مكان في محافظة الجوف، لا يجد أبدا إلا أنهم حرقوا وتم التنكيل بهم وتم اغتنام عدد من الأسلحة.
2: أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر أبناء ذو حسين الذي طردوا العدوان وهم الرجال الأوفياء.
1: أبناء قبائل ذو حسين والمجاهدين منطقة اليتمة بعد مباغتة العدو للمواطنين العزل والمزارعنا فتصديناهم تصدي كبير. الله سبحانه وتعالى يضروكم الا هذا ونقاتلوكم ونولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ونقول الله لسعود من خلفهم من العمر والمرزقه ومن حذا حذوهم لا يضروا بهم ان رجال الله قدامهم والهلاك وزوالهم ان شاء الله ندفنهم بذا التراب باذن الله. ونقول للسيد ان نحن معك صفا الى صف وجنبا الى جنب وجاهزين رهن الاشاره.
3: طبعا وهذا الاخ هو لا يستطيع التكلم ولا يستطيع الحديث فهو من ضمن الاسراء الذين هم لدينا معززين مكرمين ومتواجدين ويتلقون العلاج والرعاية الطبية والصحية اللازمة. مرتاح وكيف أمورك طيبة ولا حد بي هذه كلها من شغلك؟
4: الحمد لله كل شيء تمام. الله يسر معانا.
5: أحمد علي
6: أحمد الرميم.
5: محمد علي أحمد الرميم من أي محافظة؟ من محافظة إيه؟ يا محمد أنت اليوم لدينا ضيف معزز مكرم والأسير لدينا لا مكانة الخاصة. كيف كان الوضع وكيف تم التعامل معه؟
4: نقولهم نحن بخير الحمد لله طيبة وطيبة
5: طمنوا أسرهم
6: وإحنا بين أخوتنا
4: والله إنهم بعاونا أحسن معانا رضي الله وهم دائما يحرك بالبيت بيميني والآن الحمد لله أنا أدوا البدلة وعالجوا لك بين شرية عالجوا
3: ويجوا كل عادة. يقول أبناء شعبنا آن الأوان أن نرصد الصفوف ونلم الشمل ونوحد شملنا ونوحد صفنا لمواجهة أعدائنا الحقيقيين. اليوم جينا نتمنى على الأخوة حتى محافظة محافظة اللواء فيصل بن حجر محافظة محافظة الجو بيزور الجرحى الأسرى.
0: كيف حالكم؟ والله ما هي غريبة عليكم يا أهل الجوف، أنتم اللي تقهروا العدو وترفعوا الرؤوس دائما. تحياتي وأشواقي لكم ومعكم وإلى جانبكم ولستم وحدكم. وهلا
7: معهم
0: هلا
7: معهم
0: اليتمى بيد أهلها وأبنائها. إيه ما رأيكم يا
8: أهل؟
9: نحن عندهم واهمون
8: نشكر قناة المديرة الذي يقابلنا في جبهات والذي يقابلنا في الموقع نشكرها شكرا جزيلا.
0: والله هذا واجب. منطقة اليتمى مركز مديرية خبوة الشعب الحدودية بمحافظة الجوف شامخة شموخ جبال العرفة وسويقة والحجلة والعقبة وشيحاط. الأرض أرضنا يقولون للغازين والمحتلين والملك ملكنا. لا أبقان الله إن فرطنا فيها أو ساومنا عليها في يوم من الأيام. وما تدعيه قوى العدوان والخونة والعملاء ليست إلا خزعبلات وأكاذيب وفبركات إعلامية لا أقل ولا أكثر. ومن لا يجيد إلا الكتابات في الفيسبوك فليس جديرا بإدارة النيران والحرب والمعركة. فالجوف ستبقى هي الجوف وما دام فيها هؤلاء الرجال فلا قلق ولا خوف. من اليتمى بخب وشعب محمد النوعة المسيرة.

0: أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية. القضية المحورية والرئيسية جدا، كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا، فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا ومهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير، كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط عفوا رئاسيا عن جميع المخدوعين في جبهات الساحل الغربي ممن ألقوا سلاحهم وعادوا إلى رشدهم. ووجه الرئيس المشاط السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي. وتشهد جبهات الساحل الغربي معارك ضارية في مواجهة تحركات أدوات التحشيد التابعة للعدو السعودي، الأمر الذي دفع القوات المسلحة اليمنية إلى استهداف تلك الأدوات في المنطقة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وفي سياق التطورات الميدانية، تداول ناشطون أنباء عن انسحاب أدوات التحشيد السعودي من عدد من المناطق في الساحل الغربي، من أبرزها معسكر خالد في مفرق المخا غرب محافظة تعز.
1: عز الدين عبد الله أحمد الجعدي من زمن العتومة.
2: هذه اللحظات هنا مجموعة من الأسرى وصلوا للتو إلى مستشفى الحزم يتلقون الرعاية الصحية هنا في الحزم في الجوف. هذا هؤلاء الأسرى وقعوا في قبضة القوات المسلحة اليمنية أثناء الزحف على منطقة أو صحراء اللبنات يوم أمس. الآن حياكم الله، كيف الأخبار؟
3: وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى عند أنصار الله وعملنا معامل أخوة ودونا الأكل والشرب وكان بيني شطايب اللي بعدهن والحمد لله مشي وقزع واسي ودونا البدلات كان معين ميري وهذا بعد بدلة جديدة والحمد لله ومطيبة. الشيء رسالتي لزملائي إنهم يرجعوا إلى الصواب وإلى الرشد. بعدونا عدو واحد ويسؤول

كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجربوا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ هم تفعلون كل شيء من أجل إسرائيل، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ، فعواقب ذلك عليكم كبيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: مستمعينا الكرام، طيران العدو السعودي شن نحو 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب. مراسل المسيرة في تعز، طيران العدو السعودي شن 18 غارة خلال الساعات الماضية على موزع ومقبنة ومفرق المخا ومناطق أخرى. ومراسل المسيرة في الجوف، طيران العدو السعودي شن 10 غارات خلال الساعات الماضية على مديريتي الحزم والغيلة. ومراسل المسيرة في مأرب، طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الماضية 3 غارات على مديرية الجوبة. فيما أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال 12 ساعة الماضية 54 غارة جوية على مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب 54 غارة جوية محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء، وذلك بمقاتلات حربية طراز F-15 أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأشار إلى أن الطائرة الحربية نوع تايفون أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف، مؤكدا أن الغارات والعدوان السعودي المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته، وعلى الباغي تدور الدوائر. وتأتي هذه الاعتداءات المكثفة في وقت يتعرض فيه النظام السعودي لردود عسكرية نوعية من قبل القوات المسلحة اليمنية تضاعف خسائره الاقتصادية الكبيرة، ما يشير إلى استماتة النظام السعودي في تنفيذ الأجندات الصهيو أمريكية على حساب مصالحه. وكان ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع كشف أن طائرة حربية سعودية من طراز F-15CA هي التي نفذت غارتي استهداف السجن المركزي بمدينة الحزم في محافظة الجوف، موضحا أن الطائرة أقلعت عند الساعة 16:30 من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وعادت إليها عند الساعة 16:45 بعد تنفيذ الهجوم. وأسفرت الجريمة عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف النزلاء والزوار بينهم أطفال ونساء أثناء تواجدهم داخل مبنى السجن. وأكد متحدث القوات المسلحة أن محاولات العدو السعودي التنصل من جرائمه وعدوانه المستمر لن تعفيه من تحمل كامل العواقب والتبعات القانونية والأخلاقية المترتبة على هذه الانتهاكات.
1: الساعة 4:30 عصرا من يوم الاثنين 7 سبتمبر، تقلع طائرة حربية تابعة للعدو السعودي من طراز F-15SA من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، كما كشف عن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية. وجهة طائرة العدو السعودي الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وقتها كانت الإصلاحية تستقبل زوار النزلاء بينهم نساء وأطفال. تصل طائرة العدو السعودي إلى منطقة الاستهداف وتنفذ غارتين جويتين على الإصلاحية وفق ما أعلنه متحدث القوات المسلحة. بعد تنفيذ الغارتين تغادر طائرة العدو السعودي مسرح الجريمة عائدة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وعند الساعة 4:45 تهبط طائرة F-15SA في القاعدة التي أقلعت منها. 15 دقيقة فقط فصلت بين إقلاع الطائرة المقاتلة التابعة للعدو السعودي واستهداف إصلاحية الجوف بغارتين جويتين ثم عودتها إلى قاعدة الملك خالد الجوية. كشف القوات المسلحة عن نوع الطائرة وقاعدة إقلاعها وهبوطها رسالة واضحة في مواجهة محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته عن الجريمة. ولا تقف المعطيات عند جريمة إصلاحية الحزم، فخلال 12 ساعة الماضية شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء. وبحسب ما أعلنه متحدث القوات المسلحة فقد نفذت هذه الغارات بمقاتلات حربية من طراز F-15SA وأقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وفي مسار موازي أقلعت طائرة حربية من طراز تايفون من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. تؤكد القوات المسلحة أن هذه الغارات والعدوان المتواصل على اليمن لن يمر دون رد وعقاب.
2: وحملوا القوة القوات المسلحة اليمنية تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، وكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع ضد العدو المجرم السعودي بإذن الله.

واجهت القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية ضربة قاسمة للنظام السعودي الذي يعاني من أزمات متلاحقة في بند النفط والطاقة جراء الحصار اليمني المفروض على الملاحة السعودية وما يترافق معه من ضربات نوعية على منشآت النفط في العمق السعودي. وعلى أعقاب العملية النوعية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، توالت التقارير الدولية التي تعبر عن حجم الضربة وآثارها القوية بعد وصول الصواريخ والمسيرات إلى أهدافها بدقة عالية، مما يضاعف الخسائر السعودية ويضع اقتصاد المملكة على حافة الانهيار. وعلاوة على تأكيد المتحدث القوات المسلحة اليمنية بأن العمليات حققت إصابة مباشرة ودقيقة، أقر العدو السعودي عبر ما يسمى وزارة الطاقة بأن عددا من منشآت ومرافق الطاقة جنوب المملكة تعرضت لاستهدافات أسفرت عن اندلاع حرائق، مشيرة إلى فشل إمكانيات إطفاء الحرائق، مما يؤكد قوة الضربة وتوسع أثرها، فيما أكدت عدد من الشركات الدولية المتخصصة في الأقمار الصناعية أن الحرائق كانت كبيرة. وأظهرت صور القمر الصناعي تيرا تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود من مصفات أرامكو ومحطة التوزيع في جيزان ومحطة التوزيع في أبها، فيما لفتت شركة الأقمار الصناعية سينتينيل 2L إلى أن الصور التي أطلقتها أو التقطتها اليوم تظهر أضرارا في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جراء الضربات اليمنية. وفي السياق ذاته أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارا مباشرة في حظائر مقاتلات سعودية وتضرر مستودع وآثار احتراق قرب إحدى ساحات وقوف الطائرات، وهو ما يعزز شواهد دقة وقوة العمليات التي تميزت بحرائقها الكبيرة في كل نقاط الاستهداف لتتجاوز الأدخنة والحرائق المنشآت النفطية إلى بقية الأهداف العسكرية. في دورها قالت شركة صور أطلس المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية إن هناك حرائق هائلة في محطة أبها لتخزين الوقود ومصفات جيزان التابعتين لشركة أرامكو السعودية. وفي سياق متصل يؤكد خبراء ومراقبون أن حجم الحرائق التي تسببت بها الصواريخ والمسيرات اليمنية يكشف دقة الاستهداف وكثافة الأسلحة المستخدمة.

0: كما يشير الخبراء إلى أن هذه الضربة من شأنها أن تضاعف مأزق السعودية الاقتصادي، حيث إن توقف تصدير الثروة النفطية التي تعتبر عصب الاقتصاد السعودي وتعرض منشآت النفط والطاقة للاستهدافات المركزة والمدمرة قد يقود هذا العصب إلى الشلل التام، ما يجعل الرياض على موعد مع مزيد من الانهيارات الاقتصادية، سيما بعد لجوئها مؤخرا لدراسة اقتراض مليارات الدولارات لتغطية النفقات. وبهذه المعطيات فإن القوات المسلحة اليمنية تتجه للقضاء بشكل كامل على الموارد التي تغذي الخزينة السعودية والتي تنفقها الرياض في سياساتها العدوانية ضد اليمن وعدد من دول المنطقة.
1: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان في أبها سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية. مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان وهي مرشحة للاستمرار. مدعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه، تظهر مشاهده على محدودية ما ينشر خلاف ذلك، وتروي أن هجمات ضخمة وقعت وهي غير محدودة الأثر وتهز أمن أكثر المواد استراتيجية في العالم. يجرب اليمن بعض قوته الكامنة ويترك للمملكة قياس وحساب نتائج اختبارها كلف المواجهة ورفض دفع استحقاقات جوارها. تلتهم نيران الانتقام والمظلومية اليمنية عصب الصناعة النفطية السعودية، واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحميل وأسطول النقل ومسارات الإبحار. لا يتركز الأثر في مجمع جيزان الصناعي فحسب، لكن خطره هناك يتفاقم بالنظر إلى ما يضمه من كبريات مصافي النفط السيادية. شلل مرافق التكرير يفرض اختناقات حادة ومباشرة في إمدادات الوقود المعالج وفق ما أكدته تقارير استخباراتية واقتصادية دولية. شظايا تداعيات العمليات اليمنية تعبر قطاع الطاقة المباشر لتلقي بظلالها على أسواق الأسهم وأدوات الدين، وتخلق حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. والعمليات في الوقت الحاضر ترهقه بالأعباء وتثقله بفواتير أرقامها مفتوحة وهي إلى الأعلى على مدار الساعة، وهكذا تفعل حرائق الصراع. هذا النسق اليمني يثبت معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، ولعل كل هذه الحرائق وما يرتبط بها من إنذار مبكر عيون وآذان قريبة تكفي السعودي استشعار مغبات العدوانية المفرطة تجاه بلد الإيمان والحكمة. فتك عمليات الرد اليمني بالخاصرة السعودية محاكاة بالحديد والنار لما سيتشكل من صور متزاحمة في مكامن الطاقة، والمراقبون يرون أن تحريك الغزو من الداخل يرشح احتراق الذهب الأسود، وأنه لا ينجو كلما اتسعت المواجهة في رقعة الجغرافيا اليمنية على تخوم المياه أو كثبان الرمضاء. بلاشتك أمريكا، بلاشتك يا سعودية.
2: كراتين بلاستيك بلاستيك.
3: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
4: يا ربي لك الحمد.
3: بصدق يعني ما المسألة نحن ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر.
4: طلبة
3: المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
5: قمنا بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
3: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الفترة، لكن لا ننسى الدعوة المتجددة من وزارة الدفاع للمغرر بهم الذين لا يزالون يقفون في صف المعتدين والغزاة للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام باعتباره فرصة لمراجعة أنفسهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة. رقم التواصل المجاني 176، هذا هو الرقم المخصص للتواصل من كافة شبكات الاتصالات المحلية والهاتف النقال مجانا، وسيتم ترتيب أوضاع العائدين من المغرر بهم وتسهيل مرورهم في كافة النقاط والمنافذ وضمان وصولهم بأمان وسلامة. الوطن يتسع للجميع ولجميع أبنائه، وسيتم فتح صفحة جديدة، وسيكون للعائدين من المغرر بهم الأمان الكامل في العودة إلى قراهم ومناطقهم ونيل شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم. بهكذا وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية. مستمعينا الكرام على أثير إذاعة سام اف ام، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا لهذه الفترة المباشرة، المخرجة المنفذة أمانية عبد الكريم مفضل، وكذلك كان معكم من الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا

0: بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: حيابك يا أبو الحماحم.
5: كيف أنت؟
4: الحمد لله.
5: أين أمي؟
4: أمي بتتفرج الأخبار.
5: أيوة، أنا قد تفرجت عند صاحبي عيسى. الله والقوة قوة يا أبت القوة، بسري على انتصارات. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. والله أني نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. إنها ما أقولش المشاهد اليوم على الانتصارات والقوات المسلحة في جبهات مأرب والجوف وتعز، وضربات الصواريخ والطيران المسيرة الذي بطال عمق شركة أرامكو، ضربات حاسمة ومسددة ترفع الرأس. وجهال حارتنا كلهم متحمسين، شافوا البيان العسكري في التلفزيون ووقفوا يصيحوا من الفرحة ويكبروا. الصدق إن هذا الإنجازات العسكرية تثلج الصدور. بس سؤال يا أبتو،
4: ما هو يا أبو الحماح؟
5: يعني هذا الإنجازات العسكرية والانتصارات والضربات هذا كلها، كيف يعني نفهم أصدقائنا وما نقول لهم؟
4: أول شيء يا أبو الحماحم، نحمد الله ونشكره.
5: الحمد لله.
4: ونسجد سجدة شكر على الانتصارات العظيمة.
5: اللهم لك الحمد.
4: ثاني شيء، نشتي نقول للأطفال الصغار إن لولا الله سبحانه وتعالى ولولا معيته ولولا وقوفه مع أبناء الشعب اليمني، إن إحنا ما انتصرنا ولا انتصرت أبناء القوات المسلحة ولا فادت أسلحتنا ولا أي شيء
5: إلا قوة. قوة يا سلام. أيوة.
4: وثالث شيء، إن إحنا نذكر الأطفال الصغار إن العدوان لو مثلا الله لا قال انتصر وتقدم على المجاهدين ما فجعتني. أنا بين أقول لك لو مثلا
5: ما بش يعني باطل ينتصر
4: به باطل ينتصر. لا
5: ما ما ما ما
4: لحظة أقول لك، لو ما يدخل الغرور في قلوب أهل الحق إلا الباطل ينتصر. هو ذا في غزوة حنين انتصر انتصر الباطل على الحق. ليش؟ لأنه مغتروا. الباطل ينتصر لو دخل الغرور في قلوب أهل الحق.
5: أيوة.
4: وهذا الذي بين أقول إنه لو مثلا الله لا قال انتصر الباطل علينا، إنهم عيعيثوا في الأرض الفساد، يقتلوا الأطفال ويأسروا النسوان ويفعلوا كل شيء ممكن نحن نتخيل السيء.
5: عيقتلونا؟
4: أيوة عيقتلونا.
5: ما هلش بدي نفخيها لا وشي. طيب إن شاء الله ما نوصل لهذا الحال بإذن الله
4: يا رب.
5: يعني بقدر ما أنا فارح ضروري ما تلطوميني بحكش المجابر هذا. يعني يا سلام، والمنظر، منظر التطوير الصاروخي والتقدم في الميدان، صدق الصدق يرفع الرأس. طيب كيف نفهم الأطفال والجيل الصاعد أهمية هذا الإنجازات والانتصارات العسكرية؟ كيف يا بتو
4: نفهمهم أهمية هذا الإنجازات؟ كذا قلت لك إن إحنا نخليهم يدروا إن القوات المسلحة والجيش بيدافعوا على عرض وأرض ووطن. أيوة. وإنه إذا اتخاذلنا ونسينا إن العدوان عينتصر علينا ويدخلوا يقتلونا.
5: مالك ودرجع دمفخالة وجي.
4: أيوة ضروري إن إحنا ندرك هذا الشيء.
5: يعني لو ما نقع مغروري.
4: لما نقع مغرورين ولا ننسى ونقول خلاص. قدهم بيقاتلوا إحنا ما علينا، إحنا ما نفعل يا أبو الحماحم.
5: ما علينا ململ وبطوننا ما وما علينا.
4: ما نفعل إحنا عشان نساعد القوات المسلحة.
5: يعني أقل حاجة أضعف الإيمان يعني الأطفال بالدعاء.
4: أيوة.
5: بالدعاء ندعي الله ونقول يعني نساهم في دعم القوى الصاروخية والطيران المسير والجبهات. أيوة.
4: ونوعي أيوة. أصدقائنا الصغار والكل لما نسمع ناس في الحارب يقولوا ما عاد نشتيش حرب وكل واحد يرجع مدري مه، نقول ماشي القوات المسلحة والجيش بيدافعوا علينا وبيدافعوا على أعراضنا.
5: نعم أيوة صحيح. ما نشتيش حرب، هم الذي يشتوا،
4: هم
5: الذي بيحاربونا. أنا صدق أن المنظر يزرع في قلوب الأطفال الهيبة والقوة. يعني هذا الضربات والانتصارات مش مجرد أخبار عسكرية، بل هي إعلان للعالم أن إحنا شعب يمتلك قرار سيادته ودفاعه عن نفسه.
4: أكيد يا أبو الحماحم.
5: أيوة، يعني موضوع حلقتنا اليوم قوة القوة ما يا بدو.
4: أكيد، عن الانتصارات والتقدم الذي حققه أبناء القوات المسلحة والجيش.
5: أيوة، وما نصدقش المشعبين والمزوبلي
4: ما عبش مشعبين قذا أمس انسحبوا للمخاء
5: المزوبعين. أيوة، يعني احنا نكون نصدق الاخبار حقنا والاعلام حقنا وخلاص والسلام عليكم.
4: اكيد.
5: اما هذاك يعني قد به الذكاء الاصطناعي هذا يا عيب يبلدش يعني كانهم قدم في باب الباب حق بيتنا. خطير الذكاء الاصطناعي هذا.
4: وهم ليش بيفعلوا هكذا؟ لا عشان يفجعونا ويرعبونا، لكن احنا خلاص قد احنا نعرفهم ونعرف كذبهم من بداية العدوى.
5: لكن بقى اطفال ما يخافوش، اطفال ابطاء.
4: اكيد.
5: ايوه، لكن انا قد انا ما يؤوس.
4: ليش؟
5: يعني ما عيتصلوش خيرات.
4: لا عيتصلوا خيرات ان شاء الله.
5: انقلش
4: الا لا نعرف اصدقائنا
5: براقدي،
4: اعرف اصدقائنا الصغار عيتصلوا كلهم يباركوا للقوات المسلحه.
5: انا اشي واحد يتصلي صاحبي.
4: منو صاحبك؟
5: عملت اسئله اتغتى عندي.
4: منو صاحبك؟
5: نجمتي.
4: وانا اشتي صاحبتي جيده تصلي.
5: من هي جيده؟
4: جيده صاحبتي.
5: ما ليش تتصلش؟
4: عسب تدعيني اتغتى عندها.
5: يا عاو، نحن وانتي مطلبين ولا معاو؟
4: مدري.
5: عندي للمبتحان هيني.
4: أنا أسير عند جيدة وانت سير عند نجمتي.
5: خلاص، اتصلوا على برنامج أبو الحماحم على رقم كم يا بتول؟ 322-6-5-3. أو الرسائل
4: 720-9-1-9-1.
5: وما عنقول للملك وابن المهفوف.
4: كل الملك ابن هالمف
5: يموتوا بغيظهم. صنعاء بعيدة والله اني ابعد من عين

0: نبير محوح يا رجال، نبير محوح فوق
1: سيد المكي شل
0: المحوح
1: مرفوحة
0: فوق
1: فوق
0: افتح ده كفر منهار بإذن الله، وخيمة معاوية محاصرة على يد أحفاد مالك العشر بإذن الله.

0: ووصلتنا اول رساله يا بتول الرسائل مش اول رساله يعني بتقول لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا ابو الحمام انت وبتول؟ نقول للسيد القائد احنا معك حتى اخر قدره من دماء، انا من اخت المجاهد من ريمه وزامل، انا اليماني فوق فوق ان شاء الله تسمعوا. ايضا رساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير، كيف حالكم؟ تحياتي للوالد والوالده في مصاب السافل، الله يسلمك ويسلمك. ورساله بتقول صباحكم صباحكم معطل بالصلاه على رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله. كيف انت يا بتول وانت يا ابو الحماعم؟ انت تاري انني بين شاهدك في مسلسل لها انا وبس انت. شكرا. واني واحب اهني اختي بارتزاقها بالمولوده الذي سمتها ملاك، الله يحفظها ويجعلها قره عين ابوها وما ان شاء الله، وتتربى في عزهم ان شاء الله. وقدم تعازي لبنات عمي باستشهاد عمي حسين الحاضري من عاشقه المحاسبه ابرار الحاضري،
1: سلام الله على
0: استضيفوني ان شاء الله فوق الراس.
1: سلام الله على عمش وبنات عمش ومرت عمش الشهيد، سلام الله عليهم جميعا.
0: يلا وين المتصلين وين الرسائل؟ 3 2 2 6 5 3 والرسائل 7 0 9 9 1 1
1: قر على ذا يا زامل خلي
0: لا

0: سرايا. وايضا رساله تقول نبارك للقوات المسلحه للانتصارات، ونقول للسيد القائد حبه الله احنا فداك مع تحيه ابو خالد. سلام الله عليك ابو خالد. ايضا رساله تقول صباح الخير، انا احبكم كثيرا يا ابو الحماحم وانتوبتم، ونبارك للقوات المسلحه هذه الانتصارات العظيمه، ونقول للمرتزقه مرتزقه صنعاء بعيده. معكم احمد ودعاء علي مهاوي. السلام الله عليكم.
1: السلام الله عليكم.
0: ورسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم يا أبو الحماحم، وكيف حال بتول الغالية منتصرين بإذن الله، واطلب زامل على ذوق الشيخ أبو الحماحم. أنا الشيخ بداية خي هو عصم الصواريخ يرعدين ويثلجين صدورنا. يلا اطلع
2: يا ابن النبي مهما حصل.

0: وأول متصل يا بتول. ألو.
1: السلام عليكم.
0: حيا وعليكم السلام يا حبيب قلبي. نجمتي. يا نجمتين كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: إذن أنت أول متصل الحمد لله. أنا عزنا بنا أقول لبتول نجمتي نشيد تصل حسب عزمة عندي تغطي عندك تغطي عندك ولا عندي؟
2: عنده دعزمك عنده.
0: عزمني عنده؟
2: أيوة.
0: يلا صابر نجمتي.
1: عندني.
0: انا خلاص هاجي عندكم يا بتول.
2: اي حين.
0: حاضر هاجي ان شاء الله. معك مشاركه؟
1: ايوه.
0: مزلزله؟
1: ايوه.
0: يلا هوش يا نجمتي.
1: ابارك عمليات القوات المسلحه ورجال الله المجاهدين في جبهات العزة والكرامة ورسالتي إلى السيد القائد. نحن جيلك الصاعد كان بينا يا سيدي وربنا كل الأعداء. ورسالتي إلى العدو السعودي. نحن شعب نعشق الشهادة كما تعشقون الحياة.
2: الله
1: هيهات للنسلة. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: قوة يا نجمة الدين قوة.
1: الزامل.
2: ما هو الزامل يا بطل؟
1: حق عيسى لاتي الكبير.
0: أنت الذي بتسعل يا نجمة الدين. مش انت تعب انت بخاي.
1: ايوه.
0: الحمد لله الله يعطيك الصحة والعافية. أنا أحبك قوي يا نجمتي.
1: أنا أحبك.
0: حبيب قلبي ما عاد في نفسك.
1: يا مخي يا مخيخي.
0: يا مخي يا مخيخي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك، ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب، سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: ورجعنا لكم من جديد احبائنا اصدقائنا الاطفال الابطال. ايضا رساله بتقول صباح الانتصارات، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اليك انا قلت نقلت الاقدام وفاضت القلوب وشخصت الابصار ومدت العناد، نورت والاذاعه كبت طول امانتكم لا حد يزعلها. بلل
1: لا حد يزعلني،
0: من قد حاجه والله مد يده احد يزعلها، دلعوها بس احد يزعلها من هذا الذي يمغز البطو. احد قد زعلش او قد اشتكيتي بي؟ لا
1: ما اشتكيش بك، بس هم يعرفوك اذوه.
0: والله
1: خاص مع من طيب
0: انا اذوه. لا حد يزعلها امان امي حنجي، وانت مش منسي. يعني ما هو
1: يعني ما نسيوك.
0: معاك الاخوات نهال واي وبنات المغربي وزامل على ذوق بتو وابو الحماحم. عاد انت وابو الحماحم لا حد يزعلها.
1: ايوه ايوه الزامل الذي على ذوقي هذا يا بيداء ميدي.
0: يلا اطلع بك
1: قوه القوه يا صهيب.
2: اليوم يوم الملاحم نحرق الانداب.
0: رسالة بتقول من أول وإحنا بنتصل نشارك ولا رديتوا علينا قصة فن زعلان. هيا خل اتصلوا دلعينه، اتصلوا يا صفواء لا عاد تزعلش. وينو أمان أي اتصال؟ ألو
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا مش صفوان، هذا حمادي.
3: من معانا؟
0: من معانا؟
3: معك واحد يحبك.
0: حيا واهلا وسهلا. من؟
3: ابراهيم حسن.
0: حياك ابراهيم من الحديده صح؟
3: ايوه. اوه شكلك تعرفنا والله.
0: واه واه واه واه كيف؟
3: لا انا بس انا ماشي من الحديده، بس انا من الحديده حاليا، بس ما انا من الحديده. انا
0: انت من اينه؟
3: من حرب.
0: حيابك وحرب يعني تعتبر تامن.
3: هيا بس انا جالس في الحديده حاليا
0: فوق راسي. تفضل ابراهيم معك مشاركة.
3: الله يحييك. صراحة يعني نهني الشعب اليمني بالانتصارات العظيمة
0: الحمد لله
3: في الساحل الغربي وفي كل الجبهات، ونقول لهم بإذن الله سبحانه وتعالى من نصر إلى نصر. ونهني القيادة السياسية مثلا فخامة الرئيس مهدي المشاط والسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. صراحة يعني نفتخر، والله نفتخر بهذا القائد. ثاني شيء نطلب زامل بحر بحر
0: بر بر بحر بحر جو جو.
3: أيوة
0: ابشر يا ابراهيم ولا يهمك.
3: يلا نتمنى لكم ان شاء الله التقدم باذن الله سبحانه وتعالى.
0: تسلم يا ابراهيم شكرا لك. يا صهيب بر بر بحر بحر جو جو جاهزه. ورساله بتقول السلام الله عليكم، اخباركم ابو الحماحم والدكتوره الغاليه بتول.
1: حيا بش
0: ما هدرش اني بنت ولا ولد.
1: لا لا ما اصبري لا حد يقول لي غاليه لا بنات.
0: لا حول ولا قوه الا بالله من الذي واثق من نفسه. لا حد يزعلها. هي بزعلناي. منورين نحمد الله ونشكره على الانتصارات العظيمه، ومن انتصارات لا انتصارات ونبارك للعمليات للقوات المسلحه اليمنيه هذه الانجازات العظيمه. اضربوا بيد من حديد، بوركت ايديكم وكتب الله اجركم ويدكم. ونقول للمرتزقة الصنعاء بعيدة أبعد من عين الشمس، بأبي وأمي أنت سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظ الله ونصرك ونصرك وأيدك بنت أبو نجوم المحاجري، وإذا أمكن المايسترو الله يستر المخرج صاحب زامل صنعاء بعيدة. يلا اطلع بها.
1: قلت قالت لك مايسترو
0: رزقه رزقه.

0: وايضا رساله بقول صباح الخير والسعد والعافيه عاشوا نسمع صوتكم يا ابو الحماحم انت والاستاذ البتول، اسعد الله صباحكم معكم مانع حامد من جبال الشامخه وصاب السافل، ارحب واهلا وسهلا باهل وصاب كلهم. ايضا رساله بتقول اسعد الله اوقاتكم بالانتصارات، كيف حال يا نجم المذيعين وكيف الاسطوره النجمه بتول؟ تحياتي لكم من الهنوف زايد القعود، نقول للعدو السعودي هيهات من الذله ستندم على كل جرائمكم وستلقون الرد الصارم باذن الله من انصار الله ويا قوه الله. كل تنك كل مجرم عاد، تحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود.
1: حيا بش يا هنوف.
0: وتحياتي للبنات المشاركات وعلى راسهم بنت الشهيد من الخوخة وفداء البيت واخت الشهيد ومسك وهاجر او هاجر وملاك الولي مني انا الهنوف زايد القعود زامل المملكة هالكة، واقرأوا رسالتي وشكرا. قد قرينا ثلاث رسائل يا هنوف. ايوه ايوه لحظه لحظه اقرا هذا الرساله. انا الذي قلت بسم الله كيف ابدع اكتب قصيده لوجه الله واهديها يا رب بداعي تهتدي كل من يسمع والهمني ابيات تهدي من معانيها من معانيها. لو كانت الناس تعلم بالذي يوقع ما كان به ناس فالدنيا عتبنيها. لو كل إنسان حسبها صح لا يقنع ويقول طالق لبق طويلة. ما شاء الله ما شاء الله، صلاة على رسول الله ونشر على وجه الله يا بدر الشيز عمل. طفينا القصة أبناء اليمن، ما هذا ما نشتري ما هو الزامل، والله ما لي علم ما هو الزامل مش واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أعظم يا أعظم مجاهدين في إذاعة سام اف ام؟ نوجه تحية بحجم هذا الوطن ونقول لهم قوة يا رجال الله قوة. نقول للسعودية لن تخيفينا بطائراتكم ولا صواريخكم بل تزيدونا قوة وثبات بالله سبحانه وتعالى. وهذا تحية من أمل محمد ومريم محمد من شرق الحديدة ونطلب زامل ما نبالي لو سمحتوا، نحن مشاركات جديدة نتمنى أن تقبلونا فوق راسي ما نبالي لو سمحت.

قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بفضل الله سبحانه وتعالى. حظى شعب الإيمان والحكمة بانتصارات كبيرة ولم يستوعبها العدو ولا الصديق، فلهذا يجب علينا أن نكون أهلا لهذا النصر، وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، وأن نتحرك في جميع المجالات والدعاء للمجاهدين الأبطال والإنفاق وتوعية الناس، وأن نحذر كل الحذر من المرجفين والمنافقين، وأن نسد أي ثغرة يحاول الدخول منها الأعداء، ونقول للسيد القائد: فوضناك في جميع الخيارات التي تتخذها، والله إنا معك في سلمها أو حربها، في شهادتها أو رخاها. وشكراً يا أبو الحماحم والأستاذة الثقافية بتول، حفظكم الله جميعاً، وإذا أمكن زامل صرح العروبة وأهديها الملوك البقر والخليج الحليب. وشكراً ملاك الوايلي، سلام الله على شاملة. صباح الانتصارات، صباح العزة والكرامة، الله يكتب أجركم يا مجاهدين. احرقوهم احرقوهم، أحذية الصهاينة المبهذلين. أنا أم الزهراء والبتول، سلام الله عليك يا أم الزهراء والبتول. السلام عليكم، كيف حالكم يا بتول وابو الحماحم والمخرج؟ نحن اليمنيون لنا في الحرب نصرا، ولنا في البحر مندبا مندبا، ولنا في الحياة مجدا، ولنا في العرب أصلا، ولنا في الله ظنا. لا يخيب لك الحمد يا الله على هذه العزة والقوة. والسعودية ما هي إلا قشو فاشلة، عندما نسمع هدهد الانتصارات قوة القوة من براء الفقيه من الحديدة أشي زامل، أعقل يا سعودي. ورسالة بتقول: صباح الخير، حياكم الله، الله ينصر السيد القائد عبد الله الكشري، سلام الله عليك يا عبد الله. أطلع يا صهيب.

0: وايضا نقول لكم حالكم اهنكم اهن القوات المسلحه ونبارك لكم بالانتصارات في الساحل والجوف وندعو المغرر بهم الى العوده الى حضن الوطن وكونوا يدا واحده في وجه العدوان. تحياتي بنت الساحل من الدريمي سلام الله عليك. ورساله من اول احنا نتصل يا صفوان اتصل والله ما امسك واصل مشغول والان مفصول حرام عليكم والله ما حد بيتصل اسكت اتصلوا اتصل يا صفوان احد بيتصل يا صايب الحين اتصل بعد الاتصال هذا اتصلوا مباشره. الو الو الو ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معانا؟
1: لا نسيتوني. أنا بين أشارك معاكم.
0: اسمك؟
1: ريتاج.
0: أوه ريتاج ما لشابت ونسيتي ريتاج.
2: كذلك أنا أسيه وين أنت يا ريتاج ما عم بتشاركش معانا؟
0: أيوة صح وين أنت يا ريتاج؟
1: بالبيت.
0: بالبيت للمين ما بتشاركش معانا؟
1: هكذا.
0: والله هكذا.
1: أسمع لكم دائما.
0: أي والله كن الشي مشاركات إيش؟
1: إن شاء الله سأكون أشارك.
0: يلا واليوم معش مشاركة؟
1: أيوة.
0: يلا يا بطل يلا شاركي.
1: هيا الجيش اليمني.
0: الله.
1: على الانتصارات.
0: الحمد لله.
1: ونقول لهم فوقهم فوقهم.
0: أيوة.
1: سلم نفسك يا سعودي. أنت محافر.
0: قوة قوة يا ريتا. ما عاد باقي.
1: وتحية للسيد عبد الملك.
0: سلام الله عليه.
1: وتحية لبتو.
2: والتحية ليش يا حبيبتي.
1: ريهام تشارك.
2: من؟
1: ريهام.
2: ريهام.
1: أيوة.
2: يلا هاتي. يا رها.
1: يا ريه اسمي ريها.
2: ريهام مش رها.
1: ايوه
2: يا ريهام كيف انتي؟
1: الحمد لله.
2: تفضلي يا ريهام معش مشاركه.
1: ايوه
2: يلا سمعيني.
1: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام.
2: الله يا ريهام الجميله شكرا على المشاركه.
1: زامل.
2: ما هو الزامل يا بطلة؟
1: كل أصحاب السمو.
2: حاضر يا شاطر شكرا.
1: أختي تشارك.
2: باسمها
1: أشواء.
2: يلا هاتيها.
3: السلام عليكم.
2: أهلا يا أشواء كيف أنتي؟
3: الحمد لله. أنتي بخالي؟
2: الحمد لله. ريتا جريهم توأم؟
3: لا
2: ما شاء الله صوتين سوا. تفضلي يا أشواق.
3: طبعا تحية لكم أستاذ بسيرة تحية لكم سليمان وأيضا نبارك بجيشنا اليمنية العظيمة على الانتصارات التي تحققت في الجبهات سلام الله عليهم ربي يحفظهم ويبارك فيهم. فأيضا هذه رسالة أيضا المغرر بهم الذين ما زالوا في صف العدو أن العدو لا نشو خاسرة وأن ما عندنا نحتاج في كل الجبهة هو يعود كما عهده عادة قديمة للعدو أنه يعود إلى قصة المدنيين. ورأينا أيضا يوم أمس الغارات التي كانت على صنعاء وعلى كثير من المحافظة اليمنية هم يغطوا عليهم ولكن هي هاترهم ذلك فتعاون اليمني صامد وثابت ولن يتراجع ولن يتساهل عن موقفه في تحرير كل أراضيه في كل أراضي الجمهورية اليمنية وأيضا موقفه الداعم والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني. وأيضا تحية لكل الذين قاموا في هذه العملية من تحرير لأراضينا اليمنية سلام الله عليهم لهم التحية. أيضا تحية للأستاذة بشير والأستاذ سليمان والمخرج صهيب وفي أمان الله.
2: شكرا كثيرا يا أشواق. في أمان الله.

0: وايضا معنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
2: بنت حجة.
0: حيا يا بنت حجة، تفضلي.
1: نعم، نبارك عمليات قواتنا المسلحة في مختلف الجبهات وعلى مختلف الأقطاب. سلام الله على رجال مصطفى الله معاه، السلام على الأجدام الثابتة والأصول الراسخة والأيادي المتواضئة والعيون العابدة والقلوب المؤمنة. سلام الله عليكم منا ومن سعدنا ما تعافى بالليل والنهار. نرسل رسالة لعدو السعودي وعدد الرجال السعودي، نقول لكم كل فبركاتكم الدعائية الكاذبة والإعلامية المضللة باتت لدينا ولدى شعبنا أسطوكة، ولا أحد يخطف لكم ولأكاذيبكم وأباطيلكم. اليوم الحرب الإعلامية على يمن الإيمان والفتنة هي أكبر مما في الميدان بكثير، بل وعكس الميدان. الميدان يوحي بانتصارات عظيمة وثبات كبير لأبطالنا ورجال الله المجاهدين في قواتنا المسلحة في مختلف الجبهات، ونحن نقول بلسان قوم طالوت عليهم السلام: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وللعدو السعودي مجددا نقول: مهما حشدت ومهما صعبت ومهما جمعت، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ولينا ومولانا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله حسيبا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما تكالب الأعداء ضدنا، نحن من تنطبق علينا الآية الكريمة في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ختاما نثق بنصر الله للمؤمنين ولعباده المتقين، وهو الذي قال: ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
2: بإذن الله يا بنت حجة، والله يكتب لنا الانتصار الكبير والمشرف الذي يخزي كل عدو ويرفع راس كل مجاهد وكل صديق يا رب.
1: إن شاء الله بإذن الله، وهذا وعد الله
2: بإذن الله. شكرا كثيرا يا بنت حجة.

0: ومعنا ايضا اتصال. الو،
1: السلام عليكم يا ابو حمام.
0: حيا حيا حيا ابو امي الغالية.
1: الله ينور قلوبك.
0: سلامة الغيبة وسلامة الغيبة
1: علينا عليكم. يحفظكم ويحفظنا ويحفظكم ما سمعكم مدرسة الله.
0: يا رب يا الله.
1: هذا الكلمة العظيم.
0: كيف انت؟
1: والله العظيم ما يرد لنا ريح الله السلامة على حاجة. فإن الجهاد في نفسي في آخرتنا لا مثل لا مثلية.
0: كيف حالك؟
1: لا جهدنا وصرنا على طريق السيد طريق الإمام علي وطريق محمد رسول الله وطريق الإمام جيش وطريق الإمام حسان وطريق الإمام يحيى. هذا فين عبرين، هذا فين جهاد، هذا فين ناس نصرنا في الآخرة لا نصرنا في السيد. ما بعض الناس والله من يخافوا من الوحراني يخافوا من البوري. احنا ما عد مخاف والله لن يطبعونا عربا عربا. اني لا نخاف عبدا لا نجاهد وننزل ونفعل كلتي والله ما لا ادي روحي للقالي للمجاهدين ادي روحي للقالي للمطول مطلعه والله الخبيث ما يمكنك تعرف اننا اجاهد ونمسل ونعمل ونعمل ما خفت من الجرم ولا من العرب. كنسة الله هذا كل مستجدام السعودي الذي يجنب من إسرائيل وأمريكا من عبد العالم وهم طريقا لفريش من عبرهم يجبهم مع اليهود والنصارى. هذا كل العظيم من الأنبياء، كل العظيم من الرسول، كل العظيم من الله لنبعد كما جمنا مع الله لا نفت أبدا. حرم لا يدخل الجيبة لهذا السيدة العديد اللي يحكم بسوريا والله لا نفتح بالخنادي لا نبقى بالخنادي لا نبقى نبقى بالشكاكي فسننجينا إننا نحكي الجاهز على حيث كانت يا الله يا رب نفتح للشهادة مع الأنبياء ومع المجاهدين الذي اتجدوا. سلام الله عليكم يا شهادة الوطن.
2: شكرا يا متقي الله يحفظكم. معانا الان فاصل.
0: سلام الله على تسلمي.

0: الجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بصف لي المساله عش تفهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول حنلقاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: حيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صناعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام،
8: والعود أحمد.

0: ورجعنا لكم من جديد احبائنا اصدقائنا الاطفال، رجعنا من جديد معنا يا بتول اتصاع.
1: جاوب
0: جاوب يا انتي.
1: الو
2: الو، السلام عليكم.
0: ناو
2: اسعد الله صباحكم بالنور والسرور.
0: صباح الخير والعافيه، اهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله، وانتم كيف حالكم؟
0: الحمد والشكر لله.
1: كيف انت يا مسك؟
2: معاكم مسك.
0: كيف بتقول لك كيف حالك يا مسك؟
2: تمام، في سماع صوتك يا استاذه بتول.
1: حيا بشي يا عزيزتي، تفضلي.
2: اولا تحياتي لكم وتحياتي للمخرج وكمان احنا القوات الصاروخيه بالعمليه الذي نفذوها على العمق السعودي ان شاء الله، والانتصارات قادم وان شاء الله من انتصارات لا انتصارات. وكمان تحياتي للعميد يحيى سريع والسيد القائد، وان شاء الله المحتل بيخرج من بلاد احنا وارضنا بترجع لحنا، واليمن بيكون يمن واحد
0: ان شاء الله باذن الله.
2: ولو سمحتوا طلعوا لي الزمن بشير بنا يا سيدي
0: ان شاء الله. ولا يمن، شكرا لك.
1: انا حق زكريا اسماعيل ومحمد المحفدي يا صاحبي. شكرا يا
2: يلا شكرا.
1: معلش.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: بفضل الله سبحانه وتعالى جاءنا هذا الخبر العاجل. مصدر من العميد يحيى سريع: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع كاريال، وذلك في محافظة حجة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. قوة قوة يا عباد الله.
3: بشر المؤمنين وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين وبشر المؤمنين. انصارات حظيمة بفضل الله يا مؤمنين، انصارات حظيمة بفضل الله. وفضل صاحبكم القابة على الزناد وقدامكم الثابتة في ميادين الحزة والكرامة يا مؤمنين. اسمعوا الأخبار وطيبوا، اسمعوا.
2: أبصرتي؟ سمعتي يا بتو؟
4: أيوة سمعت، وهذا بفضل من يا أبو الحماح؟
2: فضل الله سبحانه وتعالى، قوة القوة. يا ربي لك اللحوم. طائرة اسمها كاريال،
4: كاريال
2: النوع الذي بيفتخروا به. تم إسقاطها في محافظة حجة من قبل القوات المسلحة. سلام الله عليكم أيها المجاهدين، وسلام الله على العميد حسين.

0: اللهم لك الحمد، هذا نعمة من الله يا بت.
1: أكيد.
0: معنا اتصال. ألو. ألو.
2: ها.
0: ها.
1: ما هو
0: أنت؟
1: دعيتنا.
2: أيضاً.
0: ما حد تقدر من دق عليك.
2: طيب أيضاً.
1: كيف
0: أنت؟ الحمد لله، عليكم السلام، الحمد لله، الحمد لله، كيف حالك؟ وإحنا.
1: والله ما درينا ما هو.
3: قال الحبوب.
0: وإحنا نحبك قوي.
3: الحبوب.
0: الله يحفظك أنت.
2: ماما أنتو ما تاكوني.
0: ايش اسمك؟ ايش اسمك؟
2: فواء.
0: من؟
4: فواء.
2: اجوني ناي.
0: ما نسيناش ينساك الموت. معك مشاركة.
2: انا اسم فواء.
0: ايوه صاحبي وحبيب قلبي. معك مشاركة. معك مشاركة. يلا سمعنا.
2: حاولت نوات وانتو ما تساكوني.
1: انتو ذمتكم. والله ما بنفهم ايش بيقول لك.
3: يلا من اول وانتو ما بتجاوبوا.
0: ها ها ها ها. يلا قد جاوبنا. يلا خلوا يشارك.
2: طيب انتو.
0: الحمد لله. وانت كيف حالك؟
2: الحمدية.
0: أنت صاحبي.
2: أيوة.
0: وأنا أحبك قوي قوي قوي.
2: وأنا أحبك.
0: وأنا أحبك أكثر.
2: أبو حمامي.
0: أبو حمامي. أيوة.
1: هيا دشتي تشارك يا
0: قولوا لنا باسم فواز ولا ما قال اسمه؟
1: صفوان.
0: وانا بنصيح لك من اول. يا صفوان اتصل، يا صفوان اتصل.
2: معسل.
0: انا بنصيح لك من اول، بنقول لك اتصل يا صفوان وانت ما بتسمعنيش.
2: ما تعبوني.
0: كان مشغول. الله يحفظك يا يا يا صفواء. ما معك من مشاركة؟
2: السد دوات لحية.
0: أيوة
1: يا صفوان، أنت كنت تشارك معنا ولا كنا نستر نفهمك؟ اليوم التلفون بيقطع ولا أنت ما عاد
0: بي؟ ما خلينا نسمع ويشارك براحته. أيوة كمل يا صفوان وما عاد ترجم.
2: أشكد.
1: ما تشتي من زامل ولا ما تشتي؟
0: ما عاد ما قلت ايش
1: لعند زامل. وقال اشتي. ما قال. ما هو يعني
0: عين امه. ترجمي ما بيقول.
4: شكرا
0: لي
4: يا سري.
0: شكرا لي يا سري. ايوه.
2: وسياري حتى لي والطياره.
1: انه نكروا الطيارات.
0: قوه يا صفوة.
2: يبوها
0: سعودية. أنا ضرب أبوها.
2: والشافية.
0: أيوة.
2: الموت
0: لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. الله قوة يا صبوة.
1: الصرخة لأن معها لحن درينا.
0: أيوة.
1: شاطر يا صفوان، ماشي من زامل.
0: صفقوا صفوة. يا صفوة.
2: ها.
0: هذا التصفيق لك يا بطل.
2: أيوة.
0: أنت حبيب قلبي. شكرا لك يا بطل. وما تشتي من زامل.
2: وحدة الساحات.
0: قوة. ها.
1: هو يعجبه.
0: اي يعجبك.
1: يلا هو ذا الزامل. اسمعي.
0: يلا اسمعي يا صفوان وكن شارك معنا كل اسبوع. تمام.
2: وندو جاكم.
0: حاضر من عيوني يا بطل. مع السلامة يا صفوة.
1: يلا هذا أحلى زامن لك يا صفوة.

0: خبر عاجل، خبر عاجل يثلج الصدور. بفضل الله سبحانه وتعالى ومن علينا بالانتصارات قوة، متحدث القوات المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع كاريال.
1: ولا ريال يعني كاريال يعني ولا ريال
0: ولا بريال
1: ولا بريال،
0: تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة.

0: ونقرا من الرسائل. الرسائل بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا ابو الحمام والدكتوره بتول، وكيف الاستاذ المخرج، واطلب زامل على الباري توكل. سالم المسعودي مع تحياتي أسطورة اليمن.
1: هذا الزامل ما بنبفش عندنا، طلبي زامل ثاني.
0: أيضا رسالة تقول كيف أنت يا بتول وكيف أبو الحماحم، نهنأ اليمن بالانتصارات ونهنأ السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجاهدين والفضل الله بهذا التأييد الإلهي، وأطلب زامل الإرادة العجيبة من أخت الشهيد أبو دياب من خولان سلام الله عليه. رسالة السلام عليكم يا ابو الحماحم، يا من افتحوا الخط نشين شارك مفتوح. ايضا رساله بتقول صباح الخير، معكم خالد علي فاضل السعيدي، احييك اخي ابو الحماحم والاخت بتول، ابارك الى القوات المسلحه بالانتصارات في كل الجبهات، واطلب زامل صباح السبت. رساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح العزه والنصر، كيف حال الأستاذة والدكتورة ملكة الإبداع؟
1: قصدي إنك عاد تقول ملكة الموت.
0: بس أنت إيش أقولها؟ ما شاء الله عليك قد بتدري ما في النفس.
1: والله انقدني مطممة.
0: يعني القلوب عند بعضها والله، قد كنت أقولها لكن جيت منك أنت الحمد لله.
1: يلا يلا.
0: وأبو الحماحم وكيف المخرج الفرد صوتي صايب التحية إلى ملكات المشاركات فداء آل البيت، وربي يحفظكم، وشكرا لاختيار الذماري. لب والطلب يا من عم، ما هو الطلب؟ أين الطلب؟ يمكن طلبت لها مطعم. ورسالة تقول السلام الله عليكم، كم معاكم حمد أمين القادرين، قل لا السعودية، والله لو في ما في إنك مهزوم يا سعودي ولا الشرعية. تحياتي لك يا أبو الحماحم، تحياتي لبتول وزامل دق التحالف
1: قوة.
0: وأيضا رسالة ليش ما تقرأوا رسالة حكي أول مرة شارك معاكم، ما عجبتكمش وين الرسالة؟ والله ما بالله الانتقاء، ارسل الرسالة وبشر بعزك. عرفت نجم الدين يا أبو الحماحم، أنت شفت الفيديو أو ماشي أسلم مفصول؟ أيوة شفت المبدع، قوة القوة. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم، جو جو جو جو جو جو يا صاحبي، قرب الكرسي أنا قرب، جي جي جلس بلنا. جلس

0: وسهلا ايضا بتقول السلام عليكم واسعد الله صباحكم بوجودكم الحلو يوم الخميس وبرنامجكم من اجمل البرامج. شكرا لك يا ابو الحماحم وبتول، فانتم اعلاميين مبدعين. فنقول يا من الايمان لا يتراجع ولا يميل او ينكسر، فسوف نقاوم حتى النصر مسرع في علبة ثانية رسالة. حتى النصر والشهادة اطلب زامل، قل للملك ابن الملعون هو زامل قديم حاضر
1: المحفوف مش الملعون.
0: بس هاجر هيك ثبتها كذا. معاكم هاجر الضارحي من مدينة كوكبان شبام. سلام الله على شي هاجر، سلام الله عليكم. اني من اليوم كمن الامس فقد اصبح قوتها قوة اقليمية عظمى، و وسيري الى السعوديين ما لم يتصورونها. وشكرا قالوا اعلامنا المبتعد والعمام بتول. معكم هاجر الضارحي من مدينة كوكبان وزامل مع ربي عزمنا في الميادين.

0: واجمل رساله واقوى رساله يقف الزمان احتراما للرجال، نحتوا من الصبر جبالا ومن الايمان دروعا لا يفلها الحديد. مضوا الى الجبهات ووجوههم مشرقه باليقين، فكان الله معهم قبل ان يكون السلاح في ايديهم. بكل ضربه يهزون عرش الباطل، وكل ثبات يكتبون العدو هزيمه جديده لا تنسى. كبدوه خسائر توجع حتى صار يعد قتلاه، ولا يجد في ارضنا موطئ قدم. لا يبتغون الا رضاه ولا ينتظرون الا نصرا، وعد به رب السماء. دم الشهيد عندهم مناره، وجرح الجريح عندهم قسم ان لا تراجع. قليل عددهم عظيم فعلهم، لان العقيده في قلوبهم اثقل من كل الجيوش. هؤلاء هم صناع المجد الذين اثبتوا ان الايمان اذا نزل الميدان انتصر. تحيه لكم جميعا، واذا امكن بيضاني النصر للمنشد حسين الطير من بيان عز الدين من الضالع المحتله. عمو ابو الحماحم لا تنسانا، ونحن كمان نود قراءه رسائلنا حتى ما قريتها. الزامل هذا موجود يا صايب، حق حسين الطير قوه القوه. كتيبه القصيده والله عجبتني قوه. اقول للمرتزقه العدوان العصف ولا لا يبني عش العصفري قصده، والعصفور لا يبني عشه داخل القفص، وانتم داخل القفص الصهيوني لا يمكن ان تكونوا احرار مع معاكم اسينات من تعز العز ماويه. وتحيه خاصه الجيهان الصبري سلام الله عليه. ليش ما تقرأوا رسالتي؟ ويني قلتكم الله بالرسالة علشان بس يصدقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ألف تحية لقواتنا المسلحة. عبارات الشكر لا توفي أبطال القوات المسلحة اليمنية. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظهم بحفظه، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا. وشكرا معكم شهد الأزهار. فضلا زامل سلمت وتوليت قوة. ورسالة يحرقوا معهم صباح الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قريناها. صباح النصر والعزة. كيف الحال أستاذ والدكتور؟ أما قد قلناها. زامل المعنويات عالية. شوف معك كم من زامل. ركز يا صايب.
1: طلعنا.
0: أنت حر، ركز، أنا مالي دخل. السلام عليكم. نهنئ القوة المسلحة اليمنية ونقول للسعودي وأعوان نحن لكم بالمرصد. معكم أخت الشهيد وزامل معنويات عالية.

0: ورسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك ونهنئ للسيد القائد وكافة المجاهدين على انتصارك العظيمة، وتحياتنا لكم بتول وابو الحما حمطوز الزفير الذي عاد يقرأ رسالة طويلة على طيابته. والله ما ذكروا بالحماحم، لا حول ولا قوة الا بالله، بس الحين انا الذي بنقرا واتعب
1: وانا بين اسمع
0: والنعم والثناء لش والسلام لش.
1: ايوه
0: وكيف انتم ولعنة الله على قدكم شاب، لكن اللعنة صلية ولعنة الله على لا حالي لما يعني لحق الكلمة بعد ما قال وتحياتنا لبتول ولعنة على آل سعود الملاعين، تحياتي من غولة عجيب بيت القحوم ومن قرن الأعجم. نطلب زامل للطف القحوم. ما هو الزامل؟
1: دق التحالف.
0: دق التحالف قوة
1: قد طلبوه قبل.
0: وأيضا أنا رسالة حق هنوف، هذا قد قرينا يا هنوف يا قوة القوة، والله إن البيان شرح صدور المؤمنين، ويا الله أنصر المجاهدين وقل للقوة المسلحة دقوا أبدتم زوامل دقوا أرامكو ولعن خلوهم من هنوف زايد. شكرا لك يا هنوف،
1: يلا هذا دق التحالف.

0: يدب الشام خصم البرد والأرض تحرق والسماء
1: وايضا رساله تقول السلام عليكم معكم مهندس قلوب تحياتي لكم جميعا والى جميع المشاركين والمجاهدين في كل الجبهات واطلب شامل عصا موسى لو سمحت يا صاحبي
2: مهندس قلوب
1: خليها في الختام في الختام عصا موسى خليها في الختام يا منعه يا منعه والله ارجمك بالتلون يا منعه والرعية تنور صباح الخير كيف حالك يا قرقش وكيف الدكتور من هو قرقش ها
2: انت قرقش
1: ايوه
2: حالي
1: ولا لي دخل وكيف الدكتور المبدع نجمه الاعلام والحميد الدكتور صهيب سجد الشكر يا مؤمنين النصر قاب قوسين او ادنى تحياتي وممكن زامل لا سامح الله يا عدن من باعش من مستمعه جيده شكرا لك وأيضا رسالة تقول صباح الانتصارات العظيمة والمزلزلة بالأعداء صباح القوة الإلهية والتنكيل المبين نقول للأعداء يمن اليوم ليس كيمن الأمس فبعد المولد ليس كقبله فبعد سورة محمد سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم بنت صعده وزامل على ذوقهم أستاذنا أبو الحماحم آن يعني هو السلام عليكم قوة الانتصارات قوة المعنويات عالية يا منعاه يا منعاه قوة السلام عليكم كيف الحال يا أستاذ بتول أستاذ أبو الحماحم نبارك لكل اليمنيين على الانتصارات العظيمة كما نشكر القوة المسلحة على جدوها العظيمة ونطلب زامل تصريح العرب معكم هاجر ونصر الله الفقيه قوة ايضا اتقوا الله وقريتوا رسالتي علي لعنه الله ما بالرساله ما مكتوب الا اتقوا الله وقريتوا الرساله ما عاد باقي بعد ما واحد يقول عليه لعنه الله خلاص كنوا رسلوا كنوا رسلوا رسائل
2: او ان انتم تكونوا ترسلوا وتسمعوا الاذاعه عشان مش بعدها ترجعوا تقولوا ما قريناش احنا الان بنقرا الرسائل قد احنا مكمل ما عاد بش رسائل صح؟
1: ولا عاد باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حال شابتول وكيف بل حمى حمى نهنى القوة الصاروخية على الانتصارات العظيمة ونهنى السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله على الانتصارات العظيمة ونطلب زامل القيادة العظيمة من أم محمد القامشي لا عن قل عصا موسى كانت ميابتو
2: ماله
1: اختمي
2: طبعا لا ننسى توصية بعضنا بعض بقراءة دعاء الثغور دعاء أهل الثغور عفوا يعني هذا الدعاء مدد للمجاهدين في كل جبهة دعاء أهل الثغور اليوم العصر بإذن الله كل من بيستمع إلينا ويعني بيتابعنا عبر أثير الحكمة اليمنية 99.1 اليوم عند الرابعة عصرا نلهج جميعا ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء أهل الثغور تأييدا ونصرا ومددا للمجاهدين العظماء في كل جبهة ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يعلي على رايتهم راية ولا يرفع على كلمتهم كلمة وأن يجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى ويعذب الأعداء بأيدي مجاهدين العظام في كل جبهات الشرف والكرامة وفي كل جبهات المحور كل التحايا للجميع ولا ننسى الدعاء وقراءة سورة ياسين والإخلاص
1: إذن شكرا لكم ولكل المستمعين وأيضا الذي شاركوا معنا عبر الاتصالات والرسائل ويسامحونا الذي ما قدرنا نستقبل اتصالاتهم ولا قرينا رسائلهم إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي على خير بإذن الله وموضوع جديد التحايا لكم جميعا وجمعة مباركة مقدما هذا تحياتي وتحيات بتول الخالد وأيضا صهيب الجرافي إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم مع الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، نقرأ ونتفهم ما في كتاب الله من معان ومن قصص وعبر وما أحوجنا إلى كتاب الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 50 من سورة مريم التي لازلنا في رحاب هذه السورة العظيمة. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نواصل كما هو المعتاد قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، المعنى أي أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة. مخلصا أي أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين أيضا: ومخلصا بكسر اللام أي عمله خالص لله تعالى. إذن الفرق بين مخلصا هو أن الله أخلصه بعصمته من الذنوب المتعمدة، ومخلصا بكسر اللام أي عمله خالص لله تعالى. وكان رسولا نبيا أي جمع بين الوصفين لأنهما مختلفين، فهو رسول من حيث أن الله أرسله كغيره من الرسل، ونبي أنبأه الله بما أوحي إليه من الرسالة وأوحى إليه من الشريعة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: وناديناه من جانب الطور، بإنشاء النداء في ميقات ربه الذي كان 40 ليلة، من جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لجانب، وهو من اليمن ضد الشؤم. قال الشرفي: والطور جبل بالشام بين مصر ومدين. وقربناه نجيا، تقريب اصطفاء الله له لكلامه في حال أنه نجي. والنجي هنا الذي ناجاه الله، والمناجاة كلام خفي عن غير المخاطب به، فجمع له المناداة والمناجاة. ولعل الله تعالى ناداه أولا ثم ناجاه لحكمة فيهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أي وهبنا له أخاه كما طلب رحمة له، لأنه يعينه ويصدقه وينصح له في المعاونة، فهو رحمة لموسى من رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، يعم وعده مع ربه ووعده لأبيه وغير ذلك، فما أخلف وعدا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ولعله جمع بين الصلاة والزكاة ليفيد، أي أمرهم بالعبادة البدنية والعبادة المالية، لأن ذلك أبلغ في العبادة. وكان عند ربه مرضيا، دليل على كماله في التعبد لربه، لأن الإنسان خلق للعبادة، فإذا كان كاملا فيها كان عبدا مرضيا عند ربه، رضيه فجعله رسولا نبيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي كثير الصدق فاضلا في ذلك. ويقول الله: ورفعناه مكانا عليا. قالوا، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، قالوا: رفعه الله في إحدى السماوات، وهو ظاهر المكان العلي أنه في السماء، فلا مانع من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. المعنى في هذه الآية الكريمة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، أنعم عليهم بالهدى الفائق، ومن هداهم النبوءة، وممن حملنا مع نوح، أي من ذريتهم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. وفي مدح المذكورين بانتسابهم إلى من ذكر دلالة على شرف النسب إلى الأخيار، ويوافقه حديث الاصطفاء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من بني هاشم، ثم من قريش، ثم من كنانة، الذي أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أي إذا سمعوا آيات الرحمن حين تتلى عليهم، وآيات الرحمن ما أنزل من آياته على الأنبياء، خروا سجدا وبكيا، خروا هووا في أمكنتهم سجدا وبكيا من خشية الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: فقر الدم،
2: الملاريا الدماغية،
1: الفشل الكلوي،
2: تضخم الطحال،
1: انخفاض سكر الدم،
2: إجهاض الحامل،
1: ولادة أطفال ناقصي الوزن،
2: التشنجات العصبية،
1: الحمى الشديدة والوفاة.
2: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل
1: جراء إصابتهم بالملاريا.
2: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
1: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772.

0: هكذا كان المشهد في العاصمة صنعاء، مركز الثقل السياسي والاقتصادي للدولة، وحيث تتواجد الدولة بأجهزتها الأمنية الضخمة والمحاطة بعشرات المعسكرات التي يقودها وبشكل مباشر أبرز رموز النظام. ترتج رعبا ويئن أهلها ألما مما يجري في جنباتها.
1: لابسين فرقة ولا هيلوكس موهة موهة جيش ما على حماس شفتها
2: طوالي وصلت البوابة ضربت علينا.
0: الاغتيالات كادت تكون خبرا يوميا ولا حديث للمواطنين سوى كم تفجيرا حدث اليوم ومن نفذه وكم حصد من الأرواح. وسائل الإعلام الرسمية والأهلية منها تتسابق في عرض مشاهد لأشلاء المواطنين التي اختلطت بأشلاء رجال الأمن والجيش إثر انفجار سيارة مفخخة أو بفعل انتحاري مجهول الهوية. وهذا ليس سوى جزءا من المشهد الأمني للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر. فما الذي كان يحدث؟ ولماذا لم تكن السلطة آنذاك تحرك ساكنا؟
3: عندنا ناس مجموعة وصل حارة تمام، والله ما باقي بين عرق ما هم مركبس لاكس ما خلية النو. وصلت أنا منقول لهم ما معكم هنا، قالوا إحنا من وزارة الداخلية. على طول اتجهت التيل بندق حكي مع السلطة، الضرب وقع كذي تمام. الانفجار الثاني وهم خارج المحابس، المهم ما خلوش وقع، حتى قتلوا قتيل دفع خاطي قفل مصلحة كم من عملة. لقيت أنا وصل حارتي ثلاثة، بعدين تموا أكثر من 30 نفر طلعوا فوق قطكم يلا بعد ما
0: أو حتى يتمعر وجهها خجلا.
4: شهدت تلك الفترة حالة تجاذبات سياسية، قامت القوى السياسية التي كانت تمثل الوجه الآخر للنظام في تلك المرحلة بالالتفاف على الثورة وتوقيع اتفاقية فيما سمي بالمبادرة الخليجية آنذاك، وكانت المبادرة في الحقيقة مبادرة أمريكية أعطي لها قناع خليجي، رتبت نقل السلطة من الرئيس الأسبق إلى نائبه.
0: ارتفعت وتيرة الانفلاتات الأمنية لتبلغ ذروتها في الفترة من فبراير من العام 2012 وحتى سبتمبر 2014، وهي الفترة التي احتدمت فيها الصراعات السياسية وشهدت البلاد انتقالا شبه مسرحي للسلطة من جناح لآخر في القصر الحاكم نفسه. ذلك لأن جهود السلطة القديمة الجديدة فشلت في إطفاء جذوة ثورة الشعب التي بدأت في ربيع العام 2011 برغم كل جهود الالتفاف على أهدافها وفض اعتصاماتها. فكان أن تحولت خطة تقسيم الكعكة عبر إعادة تدوير السلطة السابقة وتقديمها للشعب وكأنها أخرى وليست تلك التي يعرفها وذاق وبال فسادها لعقود، إلى صراع سياسي وتنافس لا يوفر وسيلة إلا واستخدمها في سبيل تحقيق مطامعه وتوسيع سطوته. ومن ذلك الاغتيالات كأداة لإضعاف الطرف المنافس، وإن كان ذلك على حساب أمن وحياة المواطن اليمني. كدليل واضح على علاقة السياسة بالواقع الأمني وتخادم الساسة والعصابات الإجرامية.
4: طبعا النظام كان يحكم اليمن بطريقة 1-2، المؤتمر 1 والإصلاح 2. بعد 2 شهر 2 بعد فبراير 2012 تغير الترتيب، فلم يعد الرقم 1-2 لكن أصبح 2-1، يعني أصبح الإصلاح هو الأول ورجع المؤتمر إلى المرتبة الثانية فقط، يعني تبادلوا الأدوار والمواقع.
0: تحولت تلك التجاذبات السياسية والصراع على السلطة والسطوة إلى مشاهد دموية يستحيل أن تمحى من الذاكرة اليمنية. كان من أبرزها التفجير الإجرامي الذي استهدف جنود الأمن المركزي في مايو من العام 2012، تلتها سلسلة اغتيالات الكوادر الأمنية والعسكرية، والمذبحة التي نفذها فصيل إرهابي بحق جنود وضباط الحرس الجمهوري في يوليو من العام 2014، والتي كانت تشيلا لسلسلة من عمليات الاغتيالات الفردية والقتل الجماعي بالمفخخات لكوادر القوات المسلحة بشكل عام ومنتسبي القوات الجوية بشكل خاص. وكانت السلطة تسارع عقب كل حادثة من هذا النوع لنشر بيان إدانة صغير يرافقه إعلان كبير أن الفاعل مجهول الهوية. ولمن لم يكن يدرك بعد الغرض من كل ذلك فعليه أن يرفع رأسه ليرى الطائرات العسكرية اليمنية وهي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، لتعلن السلطة حينها أن الذي أسقطها جميعا خلل فني سافر في تدمير واضح ومخطط له لما تبقى من قدرات دفاعية لهذا البلد المنكوب.
4: شهدت الفترة بعد تسليم الحكم من الرئيس إلى النائب في شهر 2 2012 إلى شهر 9 2014 عمليات رهيبة قام بها التكفيريون والأصابع الاستخبارات الأمريكية، بلغت ذروتها في حادثة اقتحام العرضي في 5 12 2013، وحصلت مذبحة كبرى في حق جنود الأمن المركزي في 21 مايو 2012، وحصلت مجازر في كلية الشرطة مجزرتين على التوالي، وحصلت مجازر في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشرقية، واقتحمت معسكرات وذبح مئات الأفراد. كان آخر تلك المجازر التي حصلت قبل ثورة 21 سبتمبر وقوع مذبحة في حق جنود من الحرس الجمهوري عددهم 14 جندي وضابط. تقطعت العناصر الاستخباراتية الأمريكية المسماة قاعدة وما شابه، تقطعت للباص الذي كان يحملهم في شهر رمضان سنة 1436 الموافق شهر 7 2014، وأنزلوهم من الباص وقاموا بذبحهم عن آخرهم. إضافة إلى أن حوادث الاغتيال في صنعاء لم تكن تتوقف على الإطلاق لكل من يحمل البزة العسكرية ولكل أفراد الأمن السياسي أو أقسام الأمن المختلفة ولضباط القوات الجوية، كذلك حصل استهداف ممنهج للقوات الجوية بشكل عام. تساقطت عدة مروحيات وتفجرت عدة طائرات، وكانت الأمور كلها تقيد ضد مجهول، لم يكن يعرف من الذي كان يقوم بتلك الأشياء، بينما كان واضحا كما يبدو بأن النظام يهيكل نفسه، بأن الأمريكان والإنجليز والدول العشر تقوم بهيكلة كل شيء في البلد، كل شيء يمكن أن يكون من عوامل القوة كانوا يقومون بهيكلة كل شيء.
0: في تلك الحقبة السوداء من تاريخ اليمن شاهد الجميع كيف تنامت قدرات الجماعات التكفيرية وأصبحت تتنقل بحرية وتسيطر على ما تشاء من المناطق وتنفذ ما تشاء من الجرائم، حتى وصل الأمر لاقتحامها أكثر منشآت الدولة تحصيناً مثل مستشفى العرضي في وزارة الدفاع والسجن المركزي في العاصمة صنعاء لترتكب أفظع الجرائم وفي وضح النهار. لكن سكوت السلطة وغضها الطرف عن تلك الجماعات وتجاهلها كل جرائمها كان لسبب أدركه الجميع.
5: الصراع السياسي الذي دخلت فيها البلاد جعل كل طرف من الأطراف السياسية المتصارعة يستغل هذه العناصر وأحياناً يقدم لها حتى خدمة في إطار القضاء على الآخر، فبالتالي انهارت المنظومة الأمنية كمنظومة أمنية مع انهيار القرار السياسي كقرار سياسي. عندما دخلت البلاد في الصراع وجدت هذه العناصر نفسها، يعني وجدت من يستقطبها، من يشجعها، من يدعمها، من يمولها في إطار الصراع السياسي الموجود، زائدا التدخلات الخارجية في إدارة الملف اليمني.
6: لاحظ أكثر الذي قاموا بالتفجيرات والانتحارات كانوا طلاب يتخرجون من داخل جامعة الإيمان. طبعا بعد جامعة الإيمان كانوا يفعلوهم داخل الفرقة عند علي محسن، وكان هو الشخص الذي يقوم بتحديد الخطط لهم والتنسيق مع التنظيم القاعدة بشكل كبير وتحريكهم.
4: تقوم الـ CIA ومختلف أجنحة الاستخبارات الأمريكية التعامل مع التنظيمات التكفيرية وتجنيدها وتفعيلها. فيقوم طرف السيطرة على الجيوش ويقوم الطرف الآخر بتجنيد الجماعات. وعندما تقوم الجماعات بارتكاب الجرائم والمجازر في أي دولة، تقوم الدولة باللجوء إلى الجيش الأمريكي لكي يدرب الجيوش العربية التي تواجه التنظيمات التكفيرية. فمن جهة تستمر أمريكا في تدريب الجيوش، ولكي يستمر هذا التدريب إلى ما لا نهاية، أيضا تستمر الاستخبارات الأمريكية في تجنيد الجماعات لكي تستمر هذه الدورة، دورة الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة.
0: ولم يقتصر دور الجماعات التكفيرية في اليمن على تنفيذ العمليات الإجرامية خدمة لمن يرعاها من الأطراف السياسية المحلية وحاسبة، بل تعدت مهمتها لما هو أكثر خطورة على أمن وسيادة البلد. فخلف الستار كانت أمريكا تخطط وتنتظر النتائج.
4: كانت الأمور مدروسة بعناية من قبل السفارة الأمريكية. يعني أنا أذكر أنه بتاريخ 16 مايو أعلن أوباما، 16 مايو 2012، أعلن أوباما بأن الأمريكان لم يعودوا يثقون في قدرة الأمن المركزي في صنعاء على حماية السفارة الأمريكية، وبالتالي فهم بحاجة ماسة إلى إدخال المارينز الأمريكي إلى الأمانة، إلى أمانة العاصمة لحماية السفارة. كان يوجد مارينز أمريكي، لكن يوجد في قاعدة الصباحة، في معسكر الصباحة وفي قاعدة العند، لكن لم يكن يوجد حتى تاريخه مارينز أمريكي في السفارة الأمريكية. فأعلن أوباما في يوم 16 مايو عن هذا الموضوع. بعد 5 أيام فقط تحصل مجزرة الأمن المركزي، وهم يؤدون عرضا بروفات من أجل الاحتفال في اليوم التالي، يوم 22 مايو. يوم 21 مايو حصلت مجزرة رهيبة، استشهد بسببها حوالي 200 فرد من أفراد الأمن المركزي، وأعلن بأن هذه العملية كانت عملية نفذها تكفيريون من تنظيم القاعدة.
0: إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية للجماعات التكفيرية وزرعها هنا وهناك نمط تنتهجه ووسيلة تقليدية لتحقيق أهدافها.
4: شخص نرويجي اسمه على ما أذكر أندروس كاميرون، ويسمى أبو عبد الرحمن النرويجي. هذا الشخص كان من دماج، من الذين كانوا من الأجانب الموجودين في دماج، وكانوا يقومون بطلب العلم الشرعي كما يقولون في دماج. وقد خرج من دماج كما ذكر في مذكرات منشورة باللغة الإنجليزية أندروس كاميرون هذا، وهو يتحدث بأنه خرج من دماج وهو عنصر مخابرات أمريكية، وقد أقام في دماج أكثر من 7 سنين أو 6 سنين، ولم وحفظ القرآن وحفظ البخاري ومسلم ولم يكن مسلما أصلا يعني. وخرج من دماج فقام بتجنيد هيثم مفرح، لأن هيثم مفرح نزل إليهم من داخل ساحة التغيير، حيث قاموا من جماعة الإصلاح بأخذ مجموعة من الشباب حفاظ القرآن وأنزلوهم إلى دماج لكي يقوموا بزيارة دماج. هناك قام أندروس كاميرون هذا بتجنيد هيثم مفرح، ووجه هيثم مفرح لكي يقوم بتفجير معسكر الأمن المركزي، وأشرف على العملية حتى آخر يوم قبل تنفيذها، وذهب الولد من داخل الشعوب لكي يفجر في الأمن المركزي، بينما غادر أندروس كاميرون إلى الخارج، ثم وثق قدم مذكراته بأنه ليس مسلما ولا له أي علاقة بالإسلام، وأنه عنصر مخابرات أمريكي كان عمله في دماج هو تجنيد الأفراد وتعبئتهم بالثقافة التكفيرية، ثم تفخيخهم وتوجيههم ليقوموا بهذه المجازر البشعة التي لا يوجد أحد مستفيد منها إلا الاستخبارات الأمريكية.
7: كانت هذه الحالة سائدة، وهي أصطاعت قوى العدوان والظلم وقوى الإرهاب والتدخلات الخارجية كما قلت في توجيه الحالة الأمنية على ما يريدون من خلال داعش والقاعدة و إحداث هذه النوع من الجرائم التفجيرات الإرهابية التي كانت موجودة في كل مكان، ومن شواهدها ما حصل في جامعة الحشوش وفي جامعة أو مركز بدر العلمي.
0: لم تكن عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية هي كل ما شاب الوضع الأمني في اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، بل على كل المستويات كان الأمن غائبا، وكانت الأجهزة الأمنية مغيبة وكأن الأمر لا يعنيها، ما فاقم معاناة المواطن اليمني.
6: من المعروف أن العدو الأمريكي وأذنانه في المنطقة كانوا يريدون أن يستهدفوا اليمن بشتى المجالات ومن ضمنها الجانب الأمني، فعمدوا من خلال بنادهم ومرتزقتهم ومن خلال الخلايا ومن خلال العصابات والسيطرة بشكل كامل على أجهزة الدولة أن يعملوا في عدة اتجاهات. عندما شافوا نظروا إلى ثورة 1 سبتمبر أنها أصبحت أمر واقع وتحرك الشعب اليمني فيها بكل أعطيافه، كان لديهم أمل أنه أثناء دخول الثورة إلى العاصمة صنعاء ستحصل فوضى أمنية، انفلات داخل مؤسسة الدولة، عمل على نشر الفوضى، السرقات، الاغتيالات، الكذا، وبالتالي سيعود الشعب ينظر من جديد أنه خسر.
7: الوضع الأمني كان منهار وكانت الأوضاع الأمنية في كل المحافظات وبالأخص العاصمة صنعاء كانت في حالة سيئة وفي حالة انهيار كامل للأجهزة الأمنية، وأيضا ارتفاع واضح في معدلات الجريمة المرتكبة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. كانت الأوضاع يعني تدقنا قوس الخطر بأننا قادمون على حالة انهيار أمني وانفلات أمني كبير جدا، وما يتبع ذلك الانهيار الأمني من تبعات.
0: كانت السلطة تبدو متهالكة وعاجزة، فتخلت عن مهامها وتجاهلت مطالب الشعب، وتسبب انهيار الوضع الأمني في خلق منظومة متكاملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
8: الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
0: وانتشرت الفوضى لتعصف بالجميع، ووصل المواطن اليمني إلى حالة من فقدان الثقة في الدولة وغياب الأمل في إمكانية صلاحها، فقابل كل ذلك بسخط عبر عنه بطريقته.
6: في ثورة 21 سبتمبر 2014 كانت البلد وصلت إلى حالة من التمزق والانهيار والصراع العميق بين النخب السياسية وحتى على مستوى الشعب، يعني كان المجتمع اليمني في حالة من التشتت والتمزق، ما هوش عارف. يعني كنا نلاحظ احنا مظاهرات ومسيرات وتجمعات متناقضة متصارعة فيما بينها، كثير من أبناء المجتمع اليمني كانوا في هذه الفترة قد ربما قاربوا حالة اليأس من وجود نظام سياسي يمسك بزمام الأمور.
0: كل هذا خلق وعيا سرعان ما تجذر لدى الشعب اليمني، ليصبح إدراكا حقيقيا بأهمية وحاجة هذا البلد للمشروع الذي يحمله مكون أنصار الله، لما فيه من تعبير صادق عن هموم الشعب وتشخيص دقيق للوضع، وهو مشروع اتحدت أدبياته وخطابه مع المطالب الشعبية، وتشكلت توجهاته من الهوية الدينية والاجتماعية للشعب، وهو ما أجبر السلطات آنذاك على قبول مشاركة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني كمكون له حضوره الشعبي ومشروع ما عاد بالإمكان تجاهله.
4: كان لديهم هاجس بسبب تصاعد حضور المسيرة القرآنية في أوساط الشعب بشكل عام، وتمدد الوعي في مختلف المناطق وخصوصا في الأرياف، في أرياف المحافظات الشمالية وصولا إلى محافظة تعز. عندما أصبح هذا الوعي يحضر بشكل أكبر كان الهاجس لديهم كبيرا، وتحت ضغط من قبل المبعوث الأممي في حينه إلى أن يقبلوا بأن يكون أنصار الله جزء في مؤتمر الحوار.
0: ومع كل محاولات العقلاء لإقناع السلطة بخطورة الوضع ووجوب اتخاذ ما من شأنه وضع حد لعملية التدمير الممنهج للبلد، إلا أن السلطة استمرت في تجاهلها لكل المطالب الشعبية، فكان لابد من بديل يعمل على انتشال هذا البلد من ذلك الوضع الكارثي وإعادة مقاليد إدارته لأهله بثورة كان عنوانها الرئيس حرية واستقلال، ثورة تعيد للشعب سيادته على أرضه.
4: في أيام عيد الفطر المبارك بدلاً من أن يكون هناك هدية للمواطنين عيدية، أعلنوا جرعة سعرية ورفع أسعار المشتكات النفطية. فأعلن السيد دعوته للشعب اليمني في يوم 8 شوال 1436 بالتصعيد الثوري، ودعاهم إلى الاحتشاد، واحتشدت الجماهير اليمنية وملأت ساحات الاحتشاد في كل مداخل أمانة العاصمة، وبدأ التصعيد الثوري من هذا التاريخ.
0: ومع اتساع الغضب الشعبي ووصول المد الثوري لجل المحافظات اليمنية، باشرت السلطات المرتهنة للخارج باتخاذ إجراءات انتقامية. تحاولت فض الاعتصامات الشعبية بالقوة وبشتى الوسائل الممكنة. أدرك الأمريكي أن الثورة بقيادتها ومكوناتها الشعبية تشكل تهديدا حقيقيا لمخططاته في اليمن، وأنها كفيلة ببتر ذراعه التي تحكم خناقها على البلد منذ عقود عبر الحكومات الديكورية المتعاقبة. فعملت على إجهاض الثورة بشتى الوسائل، لكنها أخفقت وأخفق أدواتها في إخماد الثورة التي انتصرت في 21 سبتمبر من العام 2014.
8: نبارك لشعبنا، كل شعبنا، انتصار ثورته الشعبية. هذا الانتصار هو لكل يمني ولكل يمنية. هذه الثورة التي أرست أسس العدالة والشراكة وأسست لمرحلة جديدة قائمة على التعاون والتسامح والتكاتف لبناء يمن حر آمن مزدهر.
4: طبعا الأمريكي فعل كل ما يستطيع لإجهاض الثورة، وفوجئ بتحركات السيد الشجاعة التي لم تكن تخطر على باله على الإطلاق. قاموا بتحريك الطيران، قاموا بترهيب المحتشدين والثوار في مناطق التصعيد الثوري، قاموا بتهديد بإصدار قرارات من مجلس الأمن تهديد الثورة في اليمن، وفعلوا كل ما يستطيعون. ولكن مع ذلك استمر التصعيد الثوري حتى استطاع الثوار الحسم في 21 سبتمبر.
0: ومع انتصار الثورة الشعبية لجأ الأمريكي وأدواته المحلية إلى خطة بديلة لإجهاضها، وكان خياره الحرب الأهلية، فعمد إلى الدفع بأدواته لخوض مواجهة مع الشعب. لكن قائد الثورة أفشل هذا المخطط.
4: طبعا قام حزب الإصلاح بالتجنيد في الحواري داخل صنعاء، وقاموا بالعمل على إنشاء ميليشيات في مختلف المحافظات استعداداً لحرب أهلية شاملة. ولكن سماحة السيد يحفظه الله بمجرد انتصار الثورة دعا جميع الفرقاء وبرعاية أممية إلى توقيع اتفاق السلم والشراكة.
0: وخروجاً عما ألفه الناس عن الثورات في مختلف العصور وفي شتى بقاع الأرض، لم تنصب ثورة 21 سبتمبر المحاكم العسكرية لخصومها أو تعمل على تصفيتهم، ولم يصحبها فوضى أمنية كما كان متوقعا كحالة لازمة ومصاحبة للثورات التي عرفها الشعب اليمني ومختلف شعوب الأرض.
5: احنا كنا نتوقع في ثورة 21 سبتمبر أن يحصل تخريب وأن يحصل تدمير، وهذا طبيعة الثورات أساسا. يعني من الصعب جدا أن تقوم بثورة وتأتي بالمجاهدين وبالمقاتلين من خارج المدن وتحافظ على أمن المدن. كانت التوقعات تقول بأن المدن ستتعرض لأعمال نهب وتدمير وتخريب، لكن ما يجب أن نقوله ونشهد به، على سبيل المثال كان الشهيد أبو حسن المداني، كانت لقاءات بيننا وبينه دائمة فيما يتعلق بهذه الإشكاليات. اللجان الشعبية عندما جاءوا ولديهم درجة عالية من التوعية الثقافية والدينية، وبالتالي يعني كانت هذه مشهودة لهم. عندما ازداد اتساع العمل الأمني، ربما انضمت إلى اللجان الشعبية عناصر كانت قد بدأت بعض الأحداث وبعض أعمال النهب والسلب. لكن ما أشهد بالشهيد أبو حسن المداني أنه استطاع أن يضبط العملية يعني بشكل دقيق وبشكل إيجابي، وأطلعني على إجراءات اتخذت حتى بحق عناصر من اللجان الشعبية. ولذلك من الغريب جدا أن تحدث ثورة، أن يدخلوا مجموعة من الثوار إلى مدينة ويسود فيها السلام يومين ثلاثة أيام ويسود السلام بشكل كامل. هذه واحدة من الشهادات التي نشهد بها للشهيد أبو حسن المداني وللجان الشعبية التي دخلت، لأنه لم نلحظ يعني أي أعمال نهب أو سلب أو تدمير أو تخريب بالشكل الذي كان متوقع من دخول مجموعة من الثوار إلى المدينة.
0: استمرت أمريكا وعملاؤها في استهداف الثورة، فلجأت إلى أدواتها الإجرامية في محاولة لخلق حالة من الفوضى وسلب الثورة أهم إنجازاتها وهو الأمن الذي تمكنت من تحقيقه، فشرعت في تنفيذ عدد من العمليات الإجرامية، وكان أبرزها التفجير الذي طال طلاب كلية الشرطة، والعمليات الانتحارية التي طالت المصلين في جامع الحشوش وجامع بدر. وإزاء هذا الواقع الذي فرضه الشعب، انتقلت مهمة مواجهة ثورة 21 سبتمبر إلى أدوات أمريكا في الإقليم، لتشن في 26 مارس من العام 2015 عدوانها الهمجي جوا وبحرا وبرا وبشتى الأسلحة، مع تجيش المرتزقة المحليين جنبا إلى جنب مع الجماعات التكفيرية التي كانت أمريكا قد استقدمت لفيف عناصرها من شتى بقاع الأرض، وأقامت لهم المعسكرات وعملت على تدريبهم لهدف بات واضحا منذ الشهور الأولى للعدوان.
5: كم عدد هؤلاء المرتزقة والعملاء والذين مارسوا مثل هذه الأعمال، وكم عدد الشعب اليمني الذي وقف بصمود بدعم بتأييد. يعني أنا أعرف اليمنيين وهم بدون رواتب، بدون حتى في أيام الجفاف عندما يطلب منهم تقديم القوافل للجبهات يذهبوا يخرجوها من منازل. فهذا هو المجتمع اليمني، هذا هو الشعب اليمني.
4: العدوان الذي تم شنه على اليمن من 26/3/2015 إلى 2/4/2022 وبدأ خفض التصعيد فقط، أما العدوان فهو مستمر، واستمر هذا العدوان بوتيرة عالية وإجرامية لم نشهد لها مثيلا إلا في قطاع غزة. وشاركت في هذا العدوان على اليمن الدول العربية والدول الأجنبية والدول الإسلامية وأمريكا وبريطانيا. هذا العدوان لم يستطع اقتحام اليمن.
0: وبرغم كل ما واجهته ثورة 21 سبتمبر من مؤامرات ومخططات وعدوان شامل استهدف كل أبناء الشعب وعمل على تدمير مقوماته، إلا أن الثورة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة كان في مقدمتها تحقيق الأمن الذي كان مفقوداً، وتمكنها من القضاء على مكامن الإرهاب وحفظ حياة وأمن واستقرار المواطن اليمني في كل المناطق والمحافظات الحرة.
5: يعني القيادة هي العنصر المؤثر، القيادة، والقيادة نوعين، نوع قيادة إجبارية وعسكرية كما نوع روحية. يعني أنا كنت ألاحظ على سبيل المثال أن اللجان الشعبية ينظروا إلى الشهيد أبو حسن المداني كقائد روحي أكثر منه كقائد أمني أو قائد عسكري، معناه أنه حتى الذي كان يتخذ إجراءات ضدهم كانوا يعني لا ينقص لديهم درجة الحب والولاء له كقائد. وبالتالي كان المحور الرئيسي أولا موضوع القيادة، كانت القيادة متحكمة ومتمكنة وعن حب وعن ولاء وعن ثقافة إيمانية حقيقية ليست متصنعة. وبالتالي هذا كان مربط الفرس في الحفاظ على الأمن مع دخول اللجان الشعبية.
0: لقد تمكنت ثورة 21 سبتمبر من تحقيق أهم المطالب الشعبية وأكثرها إلحاحاً وهو الأمن، وما تحقق ذلك إلا لأن هذه الثورة تتبنى ما يريده الشعب، فأعيد صياغة العقيدة الأمنية لتصبح أجهزة الشرطة ومؤسسات الأمن ملكا للشعب تعمل لخدمته لا أدوات لقمعه.
5: على العدو أن يعرف بأن الجبهة الأمنية الداخلية فيها مكونين، مكون رجل أمن مؤمن يؤدي وظيفته بإيمان وبولاء وبصدق، ومواطن يعتبر أن الأمن له وليس عليه، وبالتالي يتعاون مع الأمن في كل ما يمكن أن يلاحظه. هذه هي الجبهة التي نراهن عليها في المستقبل حتى بعد توقف الجبهة العسكرية.
0: لقد كان إخلاص رجال الأمن في القيام بواجبهم وحرصهم على تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها كل المحافظات والمناطق الحرة حافزاً دفع المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن وبذل كل ما يستطيعون في سبيل إنجاح مهامهم، فكانوا شركاء حقيقيين في كل النجاحات الأمنية التي تحققت بعد ثورة 21 سبتمبر بفضل الله.
5: استطاعت ثورة 21 سبتمبر منذ بدايتها وفي ظل ظروف مواجهة العدوان، يعني بدأ المواطن يشعر بأن هذا الأجهزة الأمنية بتقاوم العدوان، ما هيش موجهة ضدي أنا كمواطن، يعني ما بيسألوش أن رحت وش جيت وش عملت وش قلت، وبالتالي بدأت حالة اطمئنان وبدأت حالة تعاون. كما قال السيد القائد في أحد خطاباته أنه لولا تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية ما نجحت في كل القضايا اللي تولدها، وبالتالي كان هناك نجاح للأجهزة الأمنية بفعل تعاون المواطنين.
9: يعني طبعاً عمدت الثورة أول ما دخلت إلى العاصمة صنعاء إلى تشكيل اللجنة الأمنية العليا، واشترك فيها العديد من القادة والضباط الأحرار والشرفاء إضافة إلى المجاهدين المخلصين من اللجان الأمنية. كانت المهمة الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد بشكل عام والاستفادة من المخلصين ومن الشرفاء، وعملت من خلال الخطط التي رسمت ومن خلال القضاء على منابع التهديدات الأمنية، ومن ضمنها ما حصل في محافظة البيضاء من الدخول إلى مناطق التي هي في مكيراس وناعم وقيثة. هذه المناطق التي كان الأعداء عملوها عبارة عن بؤرة للاختلالات الأمنية والاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت كل شيء، طالت بما في ذلك مسؤولين، طالت رجال الأمن، طالت المؤسسة العسكرية. الهدف من كل هذه الأعمال التي عملوها وهذه الفوضى التي عمل الأعداء على أن ترتسم في الذهنية العامة أنه إذا كان الأمن والجيش لم يستطيعوا أن يحافظوا على أنفسهم فكيف يمكن أن يؤمنوا هذا المجتمع. كان هذا الهدف من هذا العمل بكله، أن توصل رسالة إلى أن هذه المؤسسات التي معول عليها حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن البلد، ما في ذلك وزارة الدفاع، هي الآن أصبحت مستهدفة حتى لا يعد هناك أي أمل لهذا الشعب في أمنه واستقراره.
0: كل هذا النجاح الأمني لثورة 21 سبتمبر تحقق في ظل عدوان غاشم وضع الأجهزة الأمنية على رأس قائمة أهدافه بغرض إرباك الوضع الأمني وتحقيق أي انتصار يواري به خزي هزائنة، لكن الأجهزة الأمنية كانت يقظة ومدركة لأهداف العدوان ومخططاته.
5: طبعا احنا نعرف جيدا ان واحد من اهم اهداف العدوان كان استهداف الجبهة الأمنية، مؤكد يعني العدوان الذي استهدف اليمن لمدة 8 سنوات بأسلحته بطائراته بصواريخه بالتأكيد كان يمكن 50% من محاولة الاستهداف تستهدف الجانب الأمني، ولولا جهود الجيش واللجان الشعبية الموجودين في الجبهات يساند جهود أجهزة الأمن وقوات الأمن في الداخل أن الموضوع انهار تماما، يعني أن الشعب انهار، وبالتالي كانت الجبهة المساندة للجيش في الجبهات هي الجبهة الأمنية.
9: لم يتوقف الأعداء من خلال يعني شنهم الحرب العسكرية، بل عملوا على أن يكون هناك حرب عسكرية وحرب أمنية وحرب اقتصادية وحرب ثقافية في كل المجالات. كانت الحرب قائمة، وفي إطار الحرب الأمنية كان هناك الكثير من العناصر التكفيرية، الكثير من العملاء، الكثير من المندسين الذين عملوا على أن يكون هناك تفجيرات وهناك أيضا اغتيالات، وأحبطت الأجهزة الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير عشرات يعني الخلايا التي تم ضبطها، عشرات الخلايا التي كانت مرتبطة بدول العدوان وأيضا مرتبطة بالعدو الأمريكي، وما صرحت به حتى الخلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية كان خير شاهد على ما تحدثنا به من أن هناك مخطط كبير لليمن لاستهداف كل شيء.
0: تستمر الأجهزة الأمنية في تطوير قدراتها ومواكبة كل متطلبات المشهد الأمني الذي ترسم ملامحه كثير من المعطيات المتجددة، ومن ذلك مواكبة المستجدات التي رافقت خوض بلادنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته الباسلة. وقد أعدت الأجهزة الأمنية نفسها للمشاركة في هذه المعركة الشريفة والواجب المقدس، ودور الأجهزة الأمنية في هذه المعركة أساسي.
9: طبعا نحن ندرك أن الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ومنافقيهم ومرتزقتهم أنه صراع شامل يشمل الجانب العسكري، الجانب الأمني، الجانب السياسي، الجانب الثقافي، الجانب الإعلامي، كل الجوانب فيها صراع. الجانب الأمني له نصيب وافر من هذا الجانب، لأن الأعداء يستخدمون لجبنهم ولضعفهم يعملون على أن يكونوا أن ينشطوا في هذا الجانب من خلال إقلاق السكينة، من خلال زرع الخلايا. ما تم الكشف عنه مؤخرا في خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية يظهر أن لدى الأمريكيين مخطط من قبل ثورة 21 سبتمبر، وبالتالي لم يركنوا ويقولوا هؤلاء النظام أصبح بأيدينا وأصبح عملاء. من الثمانينات لديهم عملاء على خلخلات مؤسسات الدولة، على نشر العملاء، على استقطاب الكوادر، مما يظهر أن لدى العدو توجه كبير. عندما دخلنا في معركة طوف الأقصى بالتأكيد أن العدو لن يهدأ له بال ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالتالي سيتحرك في كل المجالات. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني أصبح كله مؤسسة أمنية، لأن الأمن ليس مهمة الأجهزة الأمنية فقط، لكن الشعب نفسه نتيجة لما يحمله من الوعي، من الاهتمام، من استشعار المسؤولية، من الحس العالي، من الروحية الجهادية العالية. هذا يخدم، لأن كل مواطن في الشعب اليمني يعتبر رجل أمن، لن يسمح بأي تخريب، سيبلغ بأي عنصر مندس، سيعمل على أن إذا اكتشف أي شيء يبلغ الأجهزة الأمنية. وبالتالي الأجهزة الأمنية استطاعت أن يكون لها إنجازات كبيرة جدا، وأحبطت كثير من المؤامرات، منها ما كشف عنها ومنها ما لم يكشف عنها.
0: مع استمرار الجهود التي يبذلها قيادات ومنتسبو الأجهزة الأمنية وتمسكهم بقيم الإخلاص وروحية الجهاد، سيظل الأمن هو الحالة السائدة في هذا البلد، وستبقى كل المؤامرات الإجرامية والمخططات العدوانية في مربع المحاولات الفاشلة، وسيبقى رجال الأمن ومعهم كل الشعب حراساً أوفياء وعيوناً لا تدفئ.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: فقر الدم،
2: الملاريا الدماغية،
1: الفشل الكلوي،
2: تضخم الطحال،
1: انخفاض سكر الدم،
2: إجهاض الحامل،
1: ولادة أطفال نقصي الوزن،
2: التشنجات العصبية،
1: الحمى الشديدة والوفاة.
2: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل
1: جراء إصابتهم بالملاريا.
2: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
1: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: الله بسم الله توكلنا على الله عليك يا عبد الله
1: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: عاجل عاجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله العظيم
1: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. أنا بالنسبة لي يعني مواطن يمني حر، مثل اسم البرنامج، برنامج يوميات يمني حر، وأنا يمني حر. يعني أنا اللي بيضايقني الآن الدماء اللي بتصير، دماء بتنزف على إيش؟ يعني شيء يحس في النفس، مش أنا وبس، كل الشباب اللي عارفهم وكل ما التقيت بناس بيتألموا على هذه الدماء وعلى هذه الأعمار الشبابية اللي بتروح هكذا هباء منثورا. يعني السعودية لو فيها خير بدل ما تدعم وتدي فلوس علشان تدمر اليمن وعشان تدهور اليمن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا، بدل ما تدعم في هذا الجانب تدعم بأن توجد حال حلول بين الأشقاء أخوة، تجد بينهم حلول وتحاول تقول لهم يلا خلاص يا جماعة تعالوا احنا نساعدكم في تطوير بلادكم في استخراج ثرواتكم، وبعدين لا تنسونا احنا طبعا ما ننساكم لو خرجت ثرواتنا، لو استخرجنا ثرواتنا سنكون أغنى منكم بكثير، وعن ساعدكم وعن زي ما ساعدناكم زمان وانقذناكم من المجاعات بالحبوب والقمح والكذا، عن ساعدكم بعدين عندما يعدين الله رزقه، عندما يوسع الله من رزقه ونخرج ثرواتنا ونخرج ذهبنا وبترولنا وغازنا. البلد اليمنية ملآة بالخيرات، وعندما ترتجعوا لنا أو تسترجعوا لنا أراضينا المنهوبة يعني زي نجران وجيزان وعسير والطائف، وفي نفس الوقت يعني نستطيع احنا ان نقول انه بقينا اخوه. ايش هيكون فيكم يعني؟ ايش اللي انتم معاكم مكه والمدينه يكفيكم، يعني ما حد يقدر يجي يزحمكم فيهن. ثرواتكم من مكه والمدينه من الثروه السياحيه او من الدخل السياحي الاسلامي تدخلوا مليارات، هذا بحد ذاته يكفيكم. ومع هذا معاكم هذه الآبار وهذا النفط وهذا الغاز وهذا الذهب وهذا النحاس وهذا الحديد وهذا الزنك وهذا استخراج ثروات جميلة في مهلكة بني مرتخان، لأنه بني مرتخان لا يريدون للشعب نجد والحجاز الخير ولا يريدون له أن يعيش في بحبوحة من العيش. يعني بعض مناطق يعطوهم وبعض لا، بعض يطولهم بعض باع، يعني في قبيلة الحروب اللي خارج المدينة المنورة هذول مظلومين، البلويين اللي هم في الشمال شمال مجاورين الأردن هذول البدو هذول مساكين ما فيش، وبعد عندك عنزة هذول مهتمين بهم لأنه يقول لك بني مردخاي هم أصلا من عنزة لأنه ما لقيش إيش يسمي نفسه، اللي كانوا يجوا عنده في الدونة في تركيا يقتالوا منه يبيعوا له التمر ويشيلوا منه الحبوب ما إلى ذلك، ما عرف إيش يقول لك. بعدين بيسألوا الناس من أين أنتوا؟ قالوا إحنا من عنزة، فقام سمى نفسه إنه من عنزة، لا هو من عنزة ولا هو من جنزة ولا هو من خنسة. المهم فتلاقي أنه الثروات رايحة هباء منثورة في نجم الحجاز. يعني بالله عليك 6.5 تريليون مجموعة من الخليج لترامب، من حقه هذا الكلب هذا عفوا مع الأعزاء المسلمين، يعني هذا الطنجعة هذا الغبي هذا ترامب الوغدة هذا، يعني من حقه أن يتشوخ فوقهم يتدلع عليهم لأنهم جبنا رضخوا ودوا ودفعوا، قال لهم ادفعوا حق حمايتنا، دفعوا تحمينا من من؟ لأنه هم بيخوفوكم، المنظمات الصهيونية وأمريكا بتخوف العرب بعضهم البعض، أنتم انتبهوا اليمن عيبتلعكم، أنتم انتبهوا العراق عيبتلعكم، أنتم انتبهوا مش عارف إيه السعودية عيبتلعكم، أنتم مش عارف إيه مش عارف إيه الكويت عيبتلعكم، وهكذا ويجدوا عداوة بين البن ويضحكوا. هذا جانب. الجانب الثاني موضوع الخوف، نخاف من بعضنا البعض. على إيش نخاف من بعضنا البعض؟ ما هرشتها لأنه اليهود والأمريكان والصين العالمية بتعمل هذه الثغرة اللي بيننا يا العرب، توجد عداوة بيننا سواء كان مرة على الحدود مرة على الجانب السياسي إنه يدخلوا يدعموا هذا ويدعموا ضدك هذا ويبتلعوا الأرض ويشلوا حدودك. إحنا ما بنشيلش لأحد، يعني بالنسبة لليمن إحنا أراضينا منهوبة، من عمان هبتنا، السعودية هبتنا، الإمارات هي أرض يمنية معروف عنها زمان عبر التاريخ، يرجعوا للتاريخ ارجعوا لكتاب ياقوت الحماوي عاد شوفوا عين حدود اليمن. البحر العربي هذا هو اسمه البحر اليماني، الأراضي اليابسة اللي كانت محيطة بالبحر اليماني كانت كلها يمنية، ارجعوا شوفوا وقرأوا التاريخ وقرأوا الخارطة الموجودة في كتاب عاد شوفوا إنه الأرض المحيطة بالبحر اليماني كلها يمنية. فجاء الاستعمار البريطاني وخلانا نحاربنا العثمانيين وضربنا العمد العثمانيين وأضعفنا العمد العثمانيين عشان يجي يحتلونا بعدين 3 دول إيطاليا فرنسا بريطانيا. دمت عادل الوطن حر نبينا ودائما الوطن حر مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: فاستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، نقرأ ونتفهم ما في كتاب الله من معان ومن قصص وعبر وما أحوجنا إلى كتاب الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 50 من سورة مريم التي لازلنا في رحاب هذه السورة العظيمة. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نواصل كما هو المعتاد قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، المعنى أي أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة. مخلصا أي أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين أيضا: ومخلصا بكسر اللام أي عمله خالص لله تعالى. إذن الفرق بين مخلصا هو أن الله أخلصه بعصمته من الذنوب المتعمدة، ومخلصا بكسر اللام أي عمله خالص لله تعالى. وكان رسولا نبيا أي جمع بين الوصفين لأنهما مختلفين، فهو رسول من حيث أن الله أرسله كغيره من الرسل، ونبي أنبأه الله بما أوحي إليه من الرسالة وأوحى إليه من الشريعة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: وناديناه من جانب الطور، بإنشاء النداء في ميقات ربه الذي كان 40 ليلة. من جانب الطور الأيمن، الأيمن صفة لجانب، وهو من اليمن ضد الشؤم. قال الشرفي: والطور جبل بالشام بين مصر ومدين. وقربناه نجيا، تقريب اصطفاء الله له لكلامه في حال أنه نجي. والنجي هنا الذي ناجاه الله، والمناجاة كلام خفي عن غير المخاطب به، فجمع له المناداة والمناجاة. ولعل الله تعالى ناداه أولا ثم ناجاه لحكمة فيهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أي وهبنا له أخاه كما طلب رحمة له، لأنه يعينه ويصدقه وينصح له في المعاونة، فهو رحمة لموسى من رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، يعم وعده مع ربه ووعده لأبيه وغير ذلك، فما أخلف وعدا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ولعله جمع بين الصلاة والزكاة ليفيد، أي أمرهم بالعبادة البدنية والعبادة المالية، لأن ذلك أبلغ في العبادة. وكان عند ربه مرضيا، دليل على كماله في التعبد لربه، لأن الإنسان خلق للعبادة، فإذا كان كاملا فيها كان عبدا مرضيا عند ربه، رضيه فجعله رسولا نبيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي كثير الصدق فاضلا في ذلك. ويقول الله: ورفعناه مكانا عليا. قالوا، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، قالوا رفعه الله في إحدى السماوات، وهو ظاهر المكان العلي أنه في السماء، فلا مانع من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. المعنى في هذه الآية الكريمة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، أنعم عليهم بالهدى الفائق، ومن هداهم النبوءة، وممن حملنا مع نوح، أي من ذريتهم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. وفي مدح المذكورين بانتسابهم إلى من ذكر دلالة على شرف النسب إلى الأخيار، ويوافقه حديث الاصطفاء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من بني هاشم، ثم من قريش، ثم من كنانة، الذي أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أي إذا سمعوا آيات الرحمن حين تتلى عليهم، وآيات الرحمن ما أنزل من آياته على الأنبياء، خروا سجدا وبكيا، خروا هووا في أمكنتهم سجدا وبكيا من خشية الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم السادس والأخير منها نذكر بعضا مما ورد بالأمس. ومن عندما يقرأ الإنسان هنا، عندما يسمع من هنا، وعندما نعود لنراجع، لا يفي أو لا يقدم كل ما يمكن أن يستفيد منه الإنسان، إذ أن الإنسان لا زال بحاجة إلى أن يعود إلى مثل هذه الدروس ليقرأها، ليتأمل فيها، لكي يستفيد، ليتفهم، وهذا هو المطلوب. مما ورد بالأمس أولا أنه على ضوء آيات من سورة النحل عددت الكثير من النعم المختلفة، كأنزال الماء من السماء للشرب ولسقي الأشجار، وبه يعني بالماء تنبت مختلف المحاصيل والثمار، وكذلك نعما أخرى كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبحر للصيد واستخراج الحلي. كل هذه النعم تدعو للتفكر والتعقل باعتبارها آيات لقوم يتفكرون وقوم يعقلون. ثانيا أن السفن من آيات الله العجيبة، وأن من الطبيعي لأن من الطبيعي أن الأجسام الثقيلة لا تستمسك إلا فوق سطح صلب، ولكنها رغم ثقلها تستمسك فوق سطح الماء وتمخره وهي تتحرك فوقه، ولها أيضا دور في التجارة، وكأنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك في هذه الدنيا ليطلب من فضل الله بالتجارة والصيد واستخراج الحلي من باطن البحر ولعلكم تشكرون. ثالثا أن التذكر للنعم والشكر لله عليها مهم، لأنه لا بد حتى تكون الحضارة إنسانية وتكون في مصلحة البشر أن يكون من يقوم عليها وينهض بها من هم دائم التذكر لنعم الله. ومتى ما غاب هذا الشعور عن الإنسان تصبح تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، ويتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. رابعا أن الرواسي هي الجبال، خلقها الله لعدة أغراض، فهي تساعد على تثبيت الأرض، وهي غير مقفلة ولا تقفل حتى المساحات من الأرض، تقفل الجبال تطوق مكانا فتقفله، بل جعل فيها منافذ وهي قابلة لتحرك الإنسان فيها واستقراره عليها باعتبار مساحتها، قابلة للزراعة أيضا، وهي علامات. الجبال من دورها أيضا علامات تستطيع من خلالها معرفة المناطق والطرقات، وفي تصميم الجبال إرشاد للناس في مجال التصميمات والصناعات. عندما تأتي لتتأمل في الجبال كنعمة يثبت الله بها الأرض، وكعلامات تتعرف من خلالها على المناطق، ولها دور كبير جدا عندما تتأمل فيها تجد ما أوجب شكر الله عليها. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد قول الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فتأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها، على قدير صنعها. أليست هذه كلها تدلنا وتجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو القدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم؟ إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده، هو وحده الذي له الحق ويملك الحق في التشريع لعباده، وأن يهدي عباده ويرسم لهم طريق الهداية. هو له وحده الحق في أن يكون هو الملك الذي يحكم هذه الأرض وهذا الإنسان التي هي من خلقه وهو من خلقه. هنا نقطة أولى خلاصتها أن التأمل في النعم كنعم وكمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها، هذا يجعلنا نقطع بأن الله هو الملك الإله القدير الحكيم الرؤوف الرحيم. إذن فهو وحده من له الحق أن يدبر شؤون عباده وأن يشرع لهم وأن يهديهم ويرسم لهم طريق الهداية. وارجع إلينا لترى كيف تعاملنا نحن البشر مع الله سبحانه وتعالى، أليس الله هو الملك؟ في أكثر من آية ذلكم الله ربكم له الملك، هكذا يقول في آيات أخرى سنصل إليها إن شاء الله، له الملك، جاءوا لينتزعوا فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق بالحكم على عباده، فيما يتعلق بولاية شأن عباده، ألم ينتزعها الآخرون من يده سبحانه وتعالى؟ لا أنهم مغالبون له، ولكن نحن من منحناهم أن يبعدون عن حاكمية الله وعن سلطان الله، نحن البشر الذين منحناهم أن يبعدون عن حاكمية الله وعن سلطان الله وأن يتسلطوا هم على رقابنا. إذن هو وحده من له الحق أن يهدينا وأن يرسم لنا طريق الهداية، لكننا نحن من مكننا الآخرين أن يبعدون عن حاكمية الله وسلطانه وأن يتحكموا هم على رقابنا. كيف يمكن من يدبر شؤون العالم على هذا النحو ومن يكون هو الملك ثم لا يكون له أي وسيلة لتدبير شؤون عباده ولنفاذ ملكه وسلطانه على عباده؟ أبداً ليس هذا مما يمكن أن يكون غائباً وأن يكون غير متوقع وأن يكون غير واقع. ثم نأتي نحن البشر، كل واحد يحكم الآخرين رغماً عنهم إما بالغلبة، أو نأتي نحن لنختار فلاناً أو فلاناً هكذا اختياراً عشوائياً لا يقوم على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى ولا على أساس مقاييس إلهية ومقاييس دينية يرسمها الله سبحانه وتعالى لعباده. ألسنا هنا من أضعنا سلطان الله وأضعنا حاكمية الله علينا؟ هذا هو من الكفر بالنعم، هذا هو نفسه من الشرك بالله، لأن الله الذي خلقك وخلق هذا العالم هو الذي دبر شؤون هذا العالم على هذا النحو المفصل العجيب، هو وحده الذي له الحق أن يلي شؤونك، أن يكون هو وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو وليهم في هذه الحياة كما هو وليهم في الآخرة. فعندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. وفعلا أذكر عند بعض العلماء من يعتقد هذه شركا، فعلا يعتبرها شركا أن تؤمن بحاكمية غير الله أو حاكمية سلطان ليس على أساس من هدي الله، لا يمتلك شرعية تقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى، فإنك قد أشركت بإلهك، قد أشركت بالله. هنا نقطة ثانية خلاصتها أننا عندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هديه فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. أن تؤمن بحاكمية غير الله أو حاكمية سلطان لا يمتلك شرعية تقوم على أساس من هدي الله فإنك قد أشركت، هذا هو الحال. فما بالك أن تقبل بشرعية شخص، الأمريكيون هم من حددوا شرعيته أو هم من فرضوه عليك، أن تأتي أنت لتختار أو تمنح حاكمية الله لأي شخص أنت، هذا شرك، وهذا الاختيار ليس على أساس من هدي الله فتعطي حاكمية الله شخص لا يتحرك على أساس هدي الله، مشكلة وقضية خطيرة. دع عنك أن تقبل بشخص أو بشرعية شخص أو جهة، اليهود والنصارى هم من حددوها لك فتقبل، فهو الذي يشرع لعباده لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته المقربين ولا نبي من أنبيائه المرسلين ولا أحد من أوليائه، ولا أحد مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته يستطيع أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. المسألة عميقة جدا. الله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية. لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على هذا النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان. ولهذا ترى بأنه حتى أنبياء الله صلوات الله عليهم إنما كانوا مبلغين لهدي الله، ولم يكونوا عبارة عن مشرعين هم، على الرغم من أنه قد أكملهم واصطفاهم، فلم يأتي ليكمل نبيه ويصطفيه ثم يقول له أنت قد بلغت المرحلة فيما يتعلق بحرصك على الأمة في كمالك الإنساني، فانطلق أنت وشرع للناس ما تراه مناسبا، وأنت موثوق بك عليهم لأنك رحيم بهم وحريص عليهم، ليس باستطاعته حتى وإن كان حريصا وإن كان رحيما نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو أحد من أوليائه أو أحد من الناس جميعا يستطيع، لا يستطيع مهما كانت نيته حسنة، مهما كان حريصا أن يشرع هو للناس التشريع المستقيم. بل نحن الآن ألسنا نشكو بأننا ونحن نقدم هدي الله لعباده لدقة المسألة لخطورتها، ألسنا نشكو من أخطاء كثيرة وقعت على أيدي علماء من هنا وهنا؟ والكل أو أكثرهم فعلا ينطلقون بحسن نية ويرون بأنهم يبلغون عن الله ويبلغون هدي الله، وحتى أولئك الذين يقولون كل إنسان ينطلق ويبحث عن خالقه ثم يبحث عن الأحكام التي يتعبد الله بها، إنما انطلقوا من شعور بأنه يجب على الإنسان أن يعبد الله، لكن قدمت القضية على هذا النحو المغلوط الذي أدى إلى إبعاد الناس، إبعاد المسلمين عن هدي الله، أو أكثرهم أبعدوا عن هدي الله، ثم نشأت سبل متعددة جائرة على أيدي من يريدون أن يصلوا بالناس إلى تعبد الله سبحانه وتعالى، إلى تعبد الله سبحانه وتعالى فيما شرع لهم. إذن هنا نقطة ثالثة، أن الله هو الذي يشرع لعباده لأنه ليس باستطاعة أحد غيره أن يشرع لهم، لا ملك من ملائكته ولا نبي من أنبيائه ولا أحد من أوليائه مهما بلغ ذكاؤه وفطنته، لأن الله هو الذي خلق الإنسان، هو يعلم بأعماق النفس البشرية وبالذي يمكن أن يسير الحياة نحو السعادة والاستقامة، فلا أحد غيره يمكن أن يهدي ولا أحد غيره يمكن أن يشرع غيره يمكن أن يشرع. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يتذكرون بأنه وحده من يخلق، هو من يملك ويقدر ويعلم كيف سيكون هذا التشريع مناسبا مع الحياة ومع الإنسان. وحتى لا يقال بأننا سننطلق من الحفاظ على مصالحنا، المصالح مترابطة، الإنسان مرتبط بهذا العالم، العالم مرتبط بهذا الإنسان، القضية هي عبارة عن شبكة مترابطة، ولهذا جاء التشريع نفسه شبكة مترابطة من الأحكام ومن الإرشادات ومن التوجيهات، شبكة مترابطة. ليس هناك أحكام شرعية تقول هكذا جاء ليتعبد الناس بها، هكذا لمجرد التعبد بها، أبدا، كلها شبكة مرتبطة مع بعضها بعض، والإنسان بما هو عليه شبكة مرتبطة مع العالم على ما هو عليه، والكل ليسوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. الحياة بكلها تتجه لغاية رسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان عندما استخلفه عليها. هنا نقطة رابعة، أن الله وحده من يخلق ويملك ويقدر ويعلم فتشريعاته مناسبة للحياة وللإنسان، والإنسان مرتبط بهذا العالم، والعالم مرتبط بالإنسان، والتشريع جاء شبكة مترابطة، والكل ليسوا بعيدين عن الله. الحياة بكلها تتجه لغاية رسمها الله للإنسان عندما استخلفه عليها. فنحن بحاجة إلى أن نقطع، ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى أنه وحده هو من يملك حق التشريع لنا وحق ولاية أمرنا، لنحقق أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه نقطة أخيرة مهمة، أننا نحن بحاجة أن نقطع أن الله وحده من يملك حق التشريع لنا وحق ولاية أمرنا، لنحقق ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا غاية أن نصل إلى أن نتولى الله سبحانه وتعالى. نكتفي، تمت الملزمة واكتملت. اللهم وفقنا لأن نكون من أوليائك، ولأن نكون ممن يثق بك، وبصرنا اللهم هدايتك التي هديت عبادك إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واهدنا الصراط المستقيم، وأبعدنا عن السبل الجائرة في هذه الحياة، وصل الله على محمد وعلى آله. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وفرج عن أسرانا، وانصرنا بنصرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات

0: كاتب البريد اليمني حساب رقم 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت،
0: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى

0: هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: ما يطلبه المجاهدون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم ضمن فتراتنا المفتوحة والمباشرة ما يطلبه المجاهدون. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين الأعزاء الذين يستمعون إلينا في مناطقنا المحررة في يمن الإيمان والحكمة. أهلا وسهلا بالمستمعين الجدد الذين انضموا إلينا مجددا، هم كانوا معنا بالأمس، تصلنا اتصالاتهم ورسائلهم، لكنني اليوم سعيد جدا وأنا في مستهل هذه الفترة المفتوحة والمباشرة أن أرحب كثيرا بمستمعينا الأعزاء في مديريات حيس والخوخة والمخا والكدحة ومقبنة وأيضا الكثير من المناطق التي تحررت بفضل الله سبحانه وتعالى. بالأمس كانت تصلنا رسائل: معكم المتصل فلان الفلاني من حيس المحتلة، معكم المتصل فلان الفلاني من المخا المحتلة، معكم فلان الفلاني من الخوخة المحتلة. اليوم ها هي ذات تتحرر بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد تم استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي، هكذا يؤكد الرئيس مهدي المشاط في بيان صادر عنه قبل قليل. معكم أيها الكرام أمام نصر الله، أمام تأييد الله، أمام عظمة الله، أمام قوة الله، أمام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في هذا النصر العظيم والكبير والمبارك. مبارك عليكم هذه الانتصارات العظيمة، مبارك عليكم هذا التقدم، مبارك عليكم هذه الآيات التي تجلت على أيدي رجال الله جلاها الله سبحانه وتعالى، وهي من مصادق ما وعد الله به عباده المؤمنين الصادقين والمجاهدين. حياكم الله جميعا فيما يطلبه المجاهدون، وأنا أتمنى أن أستقبل رسائل واتصالات من مناطقنا المحررة. سعيد جدا باستقبال كل الاتصالات وكل الرسائل، حقيقة يعني نحن كنا نستقبلها طوال الفترة الماضية، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تحررت. معكم ريان عبد الحفيظ العزعزي وصهيب الجرافي، أهلا ومرحبا بكم.

إذن أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي. وأوضح الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم الاستفادة من قرار العفو الرئاسي الذي بدأت السلطات المحلية بتنفيذه فور صدوره. وكان الرئيس المشاط قد أصدر عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. ووجه فخامة الرئيس السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

إذن نبدأ باستقبال الاتصالات على 01-322-653 وأيضا على رسائل الاس ام اس على 70-991-991 ونبدأ معكم بقراءة أولى الرسائل. هذه رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذ ريان؟ نورتنا، الله يعافيكم وشكرا لكم. أهنئكم بمناسبة الانتصارات العظيمة وأهنئ جميع المستمعين والسيد يحفظه الله والمجاهدين، وأقول القوى الصاروخية والمجاهدين سلام الله عليكم، وكتب أجركم ورفع الله قدركم كما رفعتم رأس الشعب اليمني، نقبل أيديكم الضاربة للعدو سلام الله عليكم أينما كنتم. زامل صرح العرب، تحيات نفس الحرية.

0: نعم أيضا رسالة تقول سعد الله مساءكم بكل خير وعزة وكرامة وانتصارات. تحياتي للقوات المسلحة اليمنية الذين زلزلوا الكيان السعودي خادم أمريكا وإسرائيل. تحياتي لكم داقم سام وتحياتي بنت أب الإباء زامل حقوقنا باتعود لأمين حمزة. إن شاء الله نلبي الطلب. اتصال. ألو يا مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله حياكم الله.
1: عبد الله مساءكم تدريبا.
0: مساء العزة والكرامة والحرية والإباء والشرف والشموخ.
1: معكم نس من محافظة ريما.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحرار والحرائر في ريما. اليوم انتصارات عظيمة مباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. الواجب علينا الافتقار إلى الله والعودة الصادقة إليه والحمد والشكر العملي حتى تستمر هذه النعم.
1: أكيد يا أستاذ ريان. أولا نبارك للقوات المسلحة اليمنية أكيد بالعملية التي انجزوها بان حدد اليمن بان حدد اليمن كامل. ونبارك الشعب اليمني بالضربات على أرامكو وعلى خمس مشات وإن شاء الله بان حدد اليمن بان حدد من المرتزقة الدواعش
0: بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا وعد الله.
1: أكيد. وكمان نشكر القوات المسلحة والعميد يحيى السريع والسيد القائد والنصر إن شاء الله حليفنا والنصر قادم بإذن الله
0: قادم لا محالة. لكم كل التحية
1: والشكر. أكيد يا أستاذ ريان. ولو سمحتوا لو سمحتوا طلعوا لي زاملات بهنا يا سيدي لو سمحتوا طلعوا لي للزامل
0: إلا إن شاء الله. ما الزامل بس أي شو أبشر بنا يا سيدي.
1: أكيد. وأشكر إذاعة سام وأشكر كل من يستمع لإذاعة سام وأشكركم أستاذ زين وشكرا.
0: شكرا كثيرا لكم. نحن نشكركم أيضا. هنا رسالة أخرى تقول السلام عليكم كيف حالكم. تحياتي للسيد عبد الملك الحوثي وتحياتي للمجاهدين في كل مكان. تحياتي لكم من براء الفقيه من الحديدة زامل تجارب الأيام.

السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة إلى قواتنا المسلحة اليمنية. يا من رفعتم رؤوسنا عاليا في زمن الخنوع، نتابع بكل فخر واعتزاز تلك الضربات المسددة التي توجعون بها العدو السعودي وميليشياته الذين باعوا وطنهم بثمن بخس. لقد ظن الأعداء أن أموالهم وترسانتهم قادرة على تركيع هذا الشعب، لكنهم تفاجأوا ببأس يماني شديد لا يعرف الانحناء. تحية كل تحية ممتلئة بكل فخر واعتزاز للقوات المسلحة الباسلة، ونريد زامل إلى الجبهات ربي يناديني. تحياتي دكتورة البتول، شكرا كثيرا. اتصال آخر. ألو يا مرحبا. ألو يا مرحبا. طيب نعود إلى الرسائل. رسالة تقول: ترفع الرؤوس إكبارا لمن حفروا المجد بأظفار الصبر، ساروا إلى كل ثغر وموقع بعزيمة لا تلين وإيمان لا يهتز، بكل خطوة كسروا هيبة الظالم وبكل ثبات رسموا خارطة النصر. الميدان نطق ببطولاتهم والدهر سيذكر أنهم صناع الفارق. نزف إليكم أجمل التهاني بهذا الظفر الذي أدهش العالم، فليرتجف من فكر بمواجهتنا، فإن الرد قادم لا يرحم. تحية لكم أستاذ الريان وصهيب، وإذا أمكن الصراع العنيف للمنشد حسين الطيب من بيان عز الدين من الضالع المحتلة، وبإذن الله تتحرر الضالع بسواعد الرجال ومعية الله بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. هنا اتصال آخر. هنا رسالة بتقول: مساء الخير والعافية، كيف المعنويات؟ عالية بفضل الله وبالنصر العظيم. الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويحفظ السيد القاد عبد الملك، مع خالص تحياتي ياسمين الوصابي. هنا رسالة أخرى بتقول: السلام عليكم، نبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة اليمنية على الانتصارات. أطلب زامل البادي يظلم، معكم مصطفى حمود القلة.

0: اذا نواصل او اتصال. الو يا مرحبا. الو. طبعا احنا في هذه الفتره المباشره لابد ايضا ان نواكب المستجدات والتصريحات المهمه. هنا عضو المجلس السياسي الاعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور يؤكد لوكاله سبأ ان ما يجري في الساحل الغربي شان سيادي يمني ولا يشكل اي تهديد للملاحه الدوليه. هذا واقع، هذا واقع. اذا كان هناك تهديد بسيطرتنا على باب المندب على الملاحه الدوليه، كان التهديد سيكون من قبل مسبقا، لكن السفن ما زالت مستمرة ماضية ولا يمكن أن تتضرر نهائيا، فهذا أمر سيادي وحررنا فيه بلدنا. ألو يا مرحبا.
1: ألو مرحبا،
0: حياكم الله. من معنا؟
1: السلام عليكم أستاذ ريان.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معكم حلا، كيف حالكم؟
0: الله يعافيكم، أهلا وسهلا بكم. أمام هذه الانتصارات الواجب علينا كيف نحافظ على هذا النصر العظيم والمبارك، ونبارك للجميع هذا الانتصار.
1: أكيد يا ربي لك الحمد، انتصارات وبشائر عظيمة يا أستاذ ريان، بإذن الله نهاية السعودي وآل سلول وأيضا خدام وعباد، يعني أمريكا خلاص جربت على أيدي اليمنيين بإذن الله، ما باقي إلا القليل، يعني خلاص مظهر مكة والحرم من جنس هؤلاء القذرة يعني المفسدين في هذه الأرض. أستاذي ريان، معايا أبيات شعرية بسيطة ممكن؟
0: تفضلوا.
1: يعني من هذه المشاهد اللي تحصل،
0: يعني من المستجدات. جميل،
1: أكيد. من دقة الرصد جاءت دقة التصوير، ومن قوة الله كانت قوة الضربة، مشاهدتها مع التكبير والترديد زادت بصدر العميل الضيق والكربة، مشاهدتها جعل منظومة التعذيب تقضى أعمالهم نهائيا في الهربة، هذه هي الحصة الأولى من التأديب. ربي العميل السعودي يا ولي ربه، رب العميل السعودي يا ولي ربه. سلامتكم،
0: صح على لسانكم، بارك الله فيكم.
1: ممكن أطلب زامل يا أستاذ ريان؟
0: تفضلوا.
1: زامل نار الثأر تقريبا؟
0: لا بإذن الله صهيب يلبي الطلب، لكم كل
1: تحية. لكم أيضا المايسترو صهيب وكل كادر راديو سام اف ام من أختكم حلا، دمتم ودام الوطن حرا عزيزا مستقلا.
0: حفظكم الله، في أمان.

وصلتنا لقراءة الرسائل. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم، أقدم أجمل التهاني والتبريكات للأخ خالد علي فاضل السعيدي بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف. كتبت التهنية من جميع الزملاء، وأطلب زامل يستشهد الوالد. و يعني هذا ما هو الزامل، مش مكتوب صح. يستشهد الوالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا ريان؟ حي القوات المسلحة، ونشد على أيدي المؤمنين يكموا ميليشيا السعودية. نطلب زامل مدريما ويا عبد الرحمن الأشوال، ما بلا أكد علينا محافظة عمران. الزامل ما نشوش واضح، لكن إن شاء الله نحن نلبي الطلب. شرف عليك.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: هنا رسالة تقول: تحياتي لكم وتحياتي للسيد القائد وزامل صرح العرب، معكم البتول يحيى. ورسالة أخرى تقول: السلام عليكم، كيف حالكم يا أستاذ ريان؟ معكم دروب العز من صعد، التحية لكم. أطلب زامل دروب العز، أول مرة أشارك معكم، حياكم الله، شرف كبير لنا وأهلا بكم. اتصال، ألو، يا مرحبا، حياكم الله، أهلا بكم.
2: ألو،
1: حياكم الله،
2: حياكم.
1: تفضلوا، أنتم معنا على الهواء مباشر، من معنا؟
2: معكم بنت ريان.
1: الصوت ضعيف، ما بيش تغطية، راحت التغطية، مش لا ما بيش. هنا رسالة بتقول: تحياتي لكم يا أستاذ ريان، الله يحفظكم يا رجال اليمن. زامل ما هزني ما هزني، أخت مروان من وصاب. هنا رسالة بتقول: أمانة أني فرحت، أني فرحة أهلنا في المخا بهذا النصر الذي يشفي الغليل، اللهم لك الحمد. رسالة أخرى من همدانية، من همدانية حوثي، بتقول: اللهم احفظ سيدي وقائد عبد الملك الحوثي بأكمله وسدد ضربات القوات المسلحة يا رب يا الله. مريم وفاطمة الحاضري بيقولن في رسالتهن: السلام عليكم، كيف الحال؟ أهنئ صديقتي الغالية مناسبة قرب الزفاف وأقول ألف ألف, ألف مبروك، وأهنئ أختي مناسبة دخول القفص الذهبي، ولو سمحتوا طلعوا زفل يحيى الشرعي. شروب بإذن الله.

رسائل أخرى بتقول الله يحفظ سيدي عبد الملك ونحمد الله على الانتصارات، وإحنا منتظرين برنامج مجمع شورهم. المرسل أبو غامد عزان الزايدي، قوة قوة على وقع الانتصارات العظيمة وشرف التقدمات. من يعارض سنة الباري هوى ومحذر من هاوية. أنا رسالة سبحان الله، مساءكم بالنصر. كيف أنت أستاذ العزيز وكيف المخرج؟ نبارك للقوات المسلحة اليمنية على الضربات الحيدرية، نقول للمرتزقة هكذا من يخون بلاده. هو نصر الله، هو نصر الله فعلا. زهراء حجر، زامل حقوقنا باتعود حق أمين حمزة. بشروا بإذن الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

معكم نواصل ونعود مستمعينا الكرام. ما شاء الله رنة تأتي بالتزامن مع هذا الانتصار العظيم واتصالات أيضا كثيرة. هنا رسالة بتقول السلام عليكم، والله حيسبة تتحرر بإذن الله. قد تحررت، قال شي زامل قاحي يا تهامي قاحي. من عمران، يا عمران يا عمران قد تحررت حايس والخوخة والمخاء، وما بعد البعد بإذن الله وبفضل الله وبقوة الله وبتمكين الله، نعمة عظيمة استبشر بهذا النصر العظيم. هنا رسالة بتقول تحياتي للقوات المسلحة، الدرع الحامي للوطن، بعدهم ولا تخلوا ميليشيا من ميليشيات السعودية. من ماجد الأديب، هنا رسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم يا أستاذ ريان، نورت الإذاعة تحياتي. الله يحفظ السيدة القائد زامل تنورة. السلام عليكم، كيف الحال؟ نهنى الشعب اليمني والمجاهدين على هذه الانتصارات العظيمة، ونهنى السيد القائد يحفظه الله، ونطلب الزامل حق المشهد. مع تحياتي انتصار صالح، انتصار صالح الهبل. ابشروا بإذن الله. أبو الشهيد جبريل المحاقري بتقول في الرسالة، أو بتقول تقريبا أخت المجاهدين، هنا رسالة بتقول قوة القوة، الله لك الحمد، عدد خلقك ورضاء نفسك، وأهنى السيد القائد سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وإلى المجاهدين وإلى ابني في أحمد العزي في الجبهة بمناسبة الانتصارات العظيمة. أبو علي المحاقري وأم المجاهدين وأخت المجاهدين وأبو زيد المحاقري، أبو شهيد جبريل المحاقري. هنا رسالة أخرى أيضا من أبو البراء الشهاري بيقول السلام عليكم، نهنى السيد القائد أولا والمجاهدين والقوات المسلحة والشعب اليمني على هذه الانتصارات العظيمة. لا نستطيع أن نعبر عن مشاعرنا، لكن نقول لله الفضل والحمد والشكر، حمدا لله سبحانه وتعالى.

0: ودوما على طريق النصر والعزة والكرامة والإباء يكون اللقاء بكم مستمعينا الكرام، وسأكون بمعيتكم بعد قليل في نشرة الخامسة. هنا نتوقف، ومبارك لكم الانتصار.
1: كنتم مع
2: ما يطلبه المجاهدون.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام،
2: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
1: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفساً لوضع البيوض والتكاثر.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الرئيسية من إذاعة سام اف ام، وهذه أبرز العناوين. الرئيس المشاط يؤكد استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع سعودية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته ويرتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية في غزة. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي. وأوضح الرئيس المشاط في تصريح اليوم أنه تم الاستفادة من قرار العفو الرئاسي الذي بدأت السلطات المحلية بتنفيذه فور صدوره. وكان الرئيس المشاط قد أصدر في وقت سابق عفوا رئاسيا عن جميع المخدوعين في جبهة الساحل الغربي ممن ألقوا سلاحهم وعادوا إلى رشدهم. ووجه الرئيس المشاط السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي. هذا وأعلنت السلطتان المحليتان في الحديدة وتعز بدء ترتيبات لتنفيذ العفو الرئاسي عن المخدوعين في جبهة الساحل الغربي. أسقطت القوات المسلحة اليوم طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط الطائرة نوع كاريال أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة بسلاح مناسب. تتصاعد المواجهات على أكثر من جبهة بالتزامن مع تكثيف السعودية غاراتها الجوية وتحشيداتها العسكرية في مقابل عمليات يمنية تستهدف تلك التحشيدات ومواقعها. وبينما تتواصل التطورات الميدانية تتوالى المواقف السياسية والرسائل العسكرية التي تؤكد استمرار المواجهة ورفض فرض أي معادلة جديدة على اليمن. المزيد في تقرير الزميل حمود شرف.
1: تتسارع التطورات الميدانية في تعز والساحل الغربي لليمن وشرقية محافظة الجوف، حيث بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد أظهرت تدمير آليات للتحشيدات التابعة للسعودية وقتل وأسر عدد من مقاتليها. بالتزامن شن الطيران السعودي خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 70 غارة على محافظات تعز والجوف ومأرب والحديدة وصعدة والبيضاء، فيما فند متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ادعاء ما تسمى الحكومة الشرعية بأن الطيران المنفذ للغارات تابع لها، محددا أنواع المقاتلات السعودية وقواعد انطلاقها وعودتها. وفي المقابل تداول ناشطون مشاهد لحرائق في منشآت أرامكو إثر عمليات الرد اليمني، وهو ما يقرأ دلالاته الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان.
2: عندما نشاهد هذه المشاهد لا شك أن ما عرض هو القليل نتيجة التكتم السعودي الكبير جدا على المشاهد والأضرار التي لحقت بمنشأة أرامكو في جيزان وفي نجران وفي أبها وفي ينبع. لماذا؟ لأن النظام السعودي منذ حتى بداية العدوان كان يقدم نفسه كقوة عظمى في المنطقة، وأن لديه من المنظومات الدفاعية التي تستطيع أن تصد أي تهديدات. لذلك هو الآن يتكتم حتى لا يظهر أمام الداخل بأنه أدخل نفسه في مغامرة يمكن أن ترتد سلبا 10 أضعاف مما كانت عليه سابقا.
1: سياسيا أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن السعودية كان عليها الاستجابة للسلام بدلا من التصعيد، متهما إياها بترويج روايات مضللة لاستدعاء دول للقتال نيابة عن، فيما يؤكد مصدر في رئاسة الوزراء حق اليمن في الدفاع عن سيادته، وأن أي تصعيد سعودي جديد سيواجه بالرد. في المقابل أصدر الرئيس المشاط عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي ممن يلقون سلاحهم ويعودون إلى رشدهم، في رسالة تفتح باب العودة، وهو ما تعكسه أيضا في الميدان رسائل مقاتلي القوات المسلحة اليمنية
3: الذين باعوا عرضهم وأرضهم مقابل ريال سعودي. هذا باع نفسه وأرضه وأرضه وأهله وشعبه وكل شيء مقابل السعودي بين آخرته.
1: ومع استمرار الغارات والتحشيدات السعودية تؤكد صنعاء أن التصعيد السعودي لن يفرض معادلة جديدة وأن الرد مستمر حتى توقف السعودية عدوانها وترفع حصارها عن اليمن. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة السام اف ام.
0: أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه كان على النظام السعودي الاستجابة للسلام بدلا من التصعيد وارتكاب الجرائم. وقال عبد السلام أن السعودية تصر على تضليل العالم بسرديات كاذبة بهدف تخويفه وابتزازه، مؤكدا أن هذه الدعاوى لا أساس لها من الصحة، وأن هدفها استدعاء تعاطف بعض الدول معها ودفعها إلى القتال نيابة عنها. وأضاف عبد السلام أن من سخرية القدر أن السرديات للنظام السعودي الكاذبة لم تعد تجد آذانا صاغية حتى لدى أقرب حلفائها، مشيرا إلى أن من يصغي إليه فهو يصغي إلى أمواله فقط. شن العدو السعودي قبل قليل سلسلة غارات على الصليف التحيتة وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة. وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بأن طيران العدو السعودي شن نحو 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب، فيما استهدفت 18 غارة موزع ومقبنة ومفرق المخا ومناطق أخرى في تعز.

هذه بشرى لكم مستمعينا الكرام. الرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى يؤكد في هذا التصريح أن القوات المسلحة تحرر جميع أسرانا من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. اللهم لك الحمد على هذه الانتصارات العظيمة والمباركة. إذن القوات المسلحة تحرر جميع أسرانا في سجون العدو السعودي في الساحل الغربي بحسب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى. بالعودة إلى سياق النشرة، استشهد زوجان وطفلهما اليوم جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين مع وجود مفقودين تحت الأنقاض. ووصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات والطائرات. نفذت قوات العدو الإسرائيلية اليوم سلسلة تفجيرات وغارات وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، أبرزها المنصوري ووادي الحجير ووادي السلوقي وبني حيان وبرعشيت وزوطر الشرقية. وسجلت المنصوري 12 عملية تفجير وغارة، فيما استهدفت طائرة مسيرة منازل المواطنين في بني حيان. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس المشاط يؤكد استتباب الوضع في مديريات الساحل الغربي بعد الانتهاء من ضرب تحشيدات العدو السعودي. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع سعودية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته ويرتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية في غزة. نشرتنا انتهت، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. ريان العزعزي وصهيب الجرافي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 6 مواطنين بغارتين للعدوان على منازلهم في منطقة آل عبدل بقطابر في صعدة، كما استشهد 6 وأصيب آخرين من أسرة واحدة بغارة استهدفت منزل المواطن مقبول الحرملي في حيران بحجة، واستهدف العدوان بغارة مديرية صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان 15 غارة حفار بئر ارتوازية في منطقة بيت سعدان بمديرية أرحب بصنعاء، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطن وجرح نحو 10 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطنان وجرح ثالث بغارات لطيران العدوان بالقرب من مزرعة الأبقار في مديرية الحالي في الحديدة، كما استشهدت في محافظة الضالع امرأة حامل وأصيبت طفلة حالتها أصبحت حرجة بنيران المرتزقة إثر استهدافهم سيارة مواطن في ناقل الخشبة. وفي صعدة استشهد مواطن جراء تجديد العدوان قصفه الصاروخي والمدفعي على قرى آهلة في السكان في مديرية رازح الحدود.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 11 غارة أخرى على مديرية مدغل، واستهدف بسبع غارات مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ورحبة بمحافظة مارب، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 420 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وغارتين لطيران تجسس على الجاح، وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتة، ومن بين الخروق 66 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و317 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 7 غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 97 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية، و28 خرقا بقصف مدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 119 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروقات تحليق مكثف للطائرات العدو التجسسية في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استشهدت امرأتان وأصيبت 9 أخريات جراء استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لمدرسة في منطقة الجند بغارة جوية، كما استهدف العدو الأمريكي والبريطاني بغارتين منطقة الكمب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف الموقف اليمني المساند لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو الصهيوني عدوانا جويا بسلسلة غارات على المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي والتوجيه المعنوي بالعاصمة صنعاء،
4: والمجمع الحكومي وفرع البنك المركزي بمحافظة الجوف. وأدت الغارات وفق ما أعلنت وزارة الصحة لاستشهاد 45 مدني أغلبهم صحفيين في صحيفتي اليمن و26 سبتمبر و131 جريحا إثر العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن المجاهدون من صد زحف وتطهير عدد من المواقع التي حاول المرتزقة التسلل إليها في الغيل، وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف الأبطال بصاروخ موجه دبابة للمرتزقة في لحد وقتل من عليها، كما تمكنوا من إعطاب آلية بي ام بي للمرتزقة بصاروخ موجه في كرش، واستهدفوا بعدة قذائف مدفعية تجمعات المرتزقة شرق صرواح، وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم المدعو قاسم الفتيني قائد كتيبة في اللواء 103. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من كسر محاولة زحف للمرتزقة باتجاه منطقتي المقاطع والقبضة جنوب غرب مديرية الغيل، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون وقبائل جهم من إفشال أكثر من 8 زحوفات للمنافقين باتجاه مديرية صرواح، وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة جنوب غرب القرن في مديرية نهم، وقتل وأصيب عشرات المرتزقة باقتحام مواقعهم في جبل القرن، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بوادي ملح، حيث شهدت النيران تندلع من المواقع المستهدفة، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم بعبوة ناسفة استهدفتهم في منطقة يام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت قوات خاصة عملية مباغتة على مواقع تجمعات المرتزقة والخونة شمال مديرية الدريهمي، تمكنت خلالها من قتل وجرح عدد كبير منهم وتدمير عتاد وتحصينات عسكرية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة 3 آليات عسكرية للغزاة والمرتزقة شمال الدريهمي في جبهة الساحل، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة الذين كانوا على متنها، فيما استهدفت وحدة الدروع 3 أطقم عسكرية بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها شرق مدينة الدريهمي، كما قتل وأصيب أعداد كبير من قوات العدو وتم تدمير آلياتهم جراء وقوعهم في حقل ألغام بإحدى جبهات الساحل الغربي أثناء محاولتهم الزحف على مدينة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة باتجاه منفذ الطوال بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي، وكبدوا المرتزقة عشرات القتلى والجرحى، كما لقي فريق هندسي للخونة مقتله بكمين لوحدة الهندسة قبالة جبل قيس، كما لقي عدد من السعوديين مقتلهم إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم العسكرية في برج الخشب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنوا من قتل 3 مرتزقة قنصا في مجاز الشرقية بعسير، ودمروا آلية بعبوة ناسفة في مثلث عاهم، وقتل من كان على متنها، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة طيبة الاسم، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة، كما قتل عدد منهم في كمين نفذته الهندسة في منطقة الضاحك قرب ذي ناعم بالبيضاء، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل في البرح في مديرية مقبنة بتعز.
5: تبت غرب تبت المطار في منطقة الزغن محافظة صرواح مديرية صرواح محافظة مأرب، يا ربي لك الحمد، هم الآن يقومون باقتحامها. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة اليهود، النصر للإسلام.
6: نحن في هذا اليوم العظيم نجدد ولاءنا لله ورسوله ولإعلام الهدى، ونعلم براءتنا وعدائنا لأعداء الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام.
7: يحرقوا القرضية الهجان الشعبية العملية الشامية ديريتنا على درنا.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة، وكانت الطائرة التاسعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، وهي الطائرة التاسعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى. تشيد القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي، والذي قرر الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة. إن القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ ما يقارب العام للإبادة الجماعية بدعم أمريكي وبريطاني. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من سبتمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام،
9: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
9: إذاعتك أنت.
10: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
11: قرآنيون.
12: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ذيه؟ يعني أهمية التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضرورة، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروا، ها هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي، يعني يتجهون الحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوي يخلوا التهم كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوي يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوي يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي، يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، يتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك، كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي، كيف يعمل عملية استقطاب معادي يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي، أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم، وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءها الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت، والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل، البعض باع الذهب حقه والبعض باع السلاح والبعض باع من أغراضه المنزلية، وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري يعني. وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوة التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين وكان بيعتمدوا على الزراعة والرعي والثروة الحيوانية يعتمد على التغذية والمنظمات والمساعدات الشهرية، وفجأة وقف الموضوع وقد ضرب الدافعية العملية عند هؤلاء فما كان رعوي سابق، يعني خلاص كده متعود يجي له من المنظمات ويجي له التغذية ويجي له فلوس ويجي له، فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى، والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق للوضع الداخلي، بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة، يعني ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة، يعني هذا الموضوع كان ضرورة للتحرك الفاعل وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة لا يوجد في الواقع، على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه، يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار، يعني ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة يعني، وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد. هذا هو هدفه، يعني هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية، عشان نستوعب المسألة، ما هيش القضية بالنسبة لهم، المفاوضات عبارة عن تكتيك وعبارة عن سموها استثمار للوقت ومماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي، يعني هو السيطرة، يعني بعد ما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة، يعني تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من المرتزقة بضخ مالي هائل، يعني تشتي يجي لك زلط وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وتقاتل أبناء شعبك، وأنفع لكم فيه تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس، أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة التي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة، ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي، كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطوات متحركة هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل، يعني ما بشيء أفق، يعني ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي، يعني أينما جاء من وقت يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش في جيبوتي تتأخر، ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم، يعني الناس هكذا أينما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني. وهذا موضوع ينبغي أن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع احنا لابد ما نتخذ إيش موقف، يعني نتخذ موقف حقيقي، يعني ما هو شل، والموقف الذي يعيج عدو الله ذيه هو هذا الموقف، يعني لما نبرك السعودي، يعني لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيج أعداء الله، يوجع موجع كبير جدا يعني. وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه، نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا ذي، نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية الكبيرة التي. من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا، ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا. يعني الآن الحظر الشامل للبحر دي هو ضربة كسر الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل يعني. أبلا نستعين بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: عائد إلى مكة.
1: كفاك يا ابن حرب، هذا لا يجدر به، أيام معدودات.
0: صح يا هذا، ولا تغمض عينيك عما يدور من حولك، إنهم بحفرهم خندقا جعلون أضحوكة لهم.
1: افتح عقالها أولا،
0: أنت وأصحابك ما بدا لك، وأنا سأعود إلى مكة.
2: لو شهدت أنك رسول الله لما قاتلتك.
0: لن يرى محمد الكعبة إلا في حلم.
2: وهذا عهد سلم لعشر سنوات نكف فيه عن بعضنا. عليكم ألا تغيروا علينا بليل أو نهار، ونحن بدورنا لن نغير عليكم، وإن أريق دم منا أو منكم نقف.
0: إذن إلى أين سيصير أمر دين آبائنا بعدها؟
3: كان هذا هو صلح الحديبية.
4: من خسرو برويز ملك ملوك بلاد فارس إلى بازان الحاكم عنا على اليمن، بلغنا أن رجلا من قريش ادعى نبوة السماء، فإن بلغك كتابنا هذا عجل عليه وابعث به إلينا.
5: علم رسول الله أن ملككم خسرو برويز قد قتل على يد ولده جيرويا، وهو الآن قد تربى على عرش أبيه.
2: ماذا تقول؟ هذا محال، فلتعلموا أن رد نبيكم هذا أخطر عليه من ادعاء النبوة الذي أغضب الملك الساساني.
6: فلتمت.
2: لا.
3: واستلهم رسول الله صلى الله عليه وآله فرصة صلح الحديبية، وبعث الكتب إلى سلاطين الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وكان النجاشي ملك الحبشة من أوائل الذين كتب لهم الرسول.
2: ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، والسلام على من اتبع الهدى.
7: أيها الملك المعظم، هل نحن منغمون على السكوت وسماع ترهات هذا الأعرابي؟
6: محال أن نتخلى عن دين المسيح وندخل في دين آخر.
8: نعم يا مولاي، هذا الأمر محال.
9: كفى، أنا لماذن لكم يوما برفع أصواتكم في حضرتي، كيف تجرؤون اليوم على هذا؟ ألا يستحسن بكم أن تتدبروا الأمر وتطلبوا الهداية والتسديد من الرب؟ فالمؤمن الحقيقي هو الذي يفتح قلبه لنداء الحق ويطرد الشيطان عنه. هذا ما أراده المسيح لنا. فليذهب كل منكم إلى شأنه. اذهبوا. لا لا، ابقى أنت. لا يبقى إلا رسول محمد.
10: إن لي صداقة قديمة مع الملك المعظم، وأنا أحمل له هدايا كثيرة وثمينة.
11: جلالة الملك لديه ضيف خاص، وهو لا يأذن لأحد بالدخول.
9: إني لأشهد أن محمد بن عبد الله هو النبي الذي ينتظر أهل الكتاب قدومه، وكما بشر موسى بنبوة المسيح، بشر المسيح بنبي يأتي من بعده بخصال وجدتها مجتمعة في النبي محمد. لكن وكما رأيت، قلوب أهل الحبشة لم تمهد بعد لقبول دين الإسلام. والله إني لأشد الناس رغبة بلقاء النبي الساعة.
10: رسول من محمد؟ ما اسمه؟
6: عمرو بن أمية.
10: عمرو بن أمية؟ يا للعجب، عمرو بن أمية. هل سيأذن لنا النجاشي بالدخول؟ فليحرس الرب ملك الملوك النجاشي العظيم. مولاي الملك النجاشي العظيم، جئناك لاجئين من أهوال العاصف بالحجاز، فهل سيستضيفنا ملك الملوك على مائدة لطفه وكرمه؟
9: إن لم تضر البلاد والعباد فلا مانع لدي ببقائكم.
10: لا حرمنا الله من لطف مولانا المعظم. مولاي، تلك هدايا متواضعة نقدمها لكم، وكلنا تواضع أمام عطفكم الملكي، والحبشة ما كانت لتعمر إلا بعدل النجاشي العظيم.
9: لك أن تنصرف.
10: لي حاجة أخرى من الملك المعظم. أسمعت أن عمر بن أمية قد التقى بحضرتكم؟
9: هو كذلك، هل تعرفه؟
10: نعم يا مولاي، إنه من أصحاب محمد ومن ألد أعدائنا. هؤلاء يا جلالة الملك حاربونا وشاركوا في قتل أشرافنا، وأشدهم خصومة لنا علي بن أبي طالب بن عم محمد ووصيه. أطلب من النجاشي المعظم أن يسلمنا عمرو بن أمية، وأعدكم أن أسياد مكة سيردون جميلكم هذا بما يليق بجلال شأنكم.

0: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله العديد من الرسل إلى أنحاء الحجاز ليدعون الناس إلى الإسلام. لبى العديد من القبائل دعوة النبي الأكرم. جاء خالد بن الوليد وعمر بن العاص فوقفا بين يدي رسول الله وأعلنا إسلامهما. وبناء على بنود الصلح كان للنبي ولقريش أن يتعاهدوا مع أي قبيلة، فدخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي، وكفل صلى الله عليه وآله الدفاع عنهم وعن أرضهم وأموالهم. وجاء نقض الصلح من شراذمة قريش وبتحريض من القبائل المتعاهدة معها.
1: احترسوا، لقد أغاروا علينا، احترسوا.

نجعل لا إله إلا الله أشهد أن

0: وناصره ونبيه. يا رسول الله، يا رسول الله، لقد نقض كفار قريش عهدهم الذي قطعوه لنا لعشر سنين. كان بعضنا نائما والبعض الآخر بين ساجد وراكع لله، وكنا عزلا بلا سلاح. هاجمونا وقتلوا الجميع، قتلوا الجميع. يا رسول الله، لقد شاء الله أن أبقى أنا حيا لأوصل الصوت مظلومية أبناء جلدتي إليك يا رسول الله، وأخبرك بما جناه عدو الله وعدوك على أصحابك المؤمنين غيلة وغدرا.
1: غضب النبي صلى الله عليه وآله لفعل المشركين، وحزن كثيرا على الشهداء، وكان الأصحاب من حوله على أهبة الاستعداد لكل قرار يتخذه رسول الله. التفت النبي إلى عمرو وقال له: نصرت يا عمرو بن سهل؟ كلام الرسول أدخل السكينة والطمأنينة في قلب عمرو والمسلمين، وتيقن الجميع أنه صلى الله عليه وآله عازم على الانتقام لشهداء قبيلة خزاع، لكن لم يخطر على بال أحد أن هذا الأمر سينتهي إلى إسقاط قريش عن عرشها في مكة. ولما انتاب الندم والخوف قريشا، دفعت بسيدها أبي سفيان ليأتي إلى الرسول ويعتذر له عن فعل شراذمتهم ويرسي دعائم الصلح مرة أخرى، فدخل المدينة خائفا مذعورا.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في هذا البرنامج نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها، نقرأ ونتفهم ما في كتاب الله من معان ومن قصص وعبر وما أحوجنا إلى كتاب الله. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 50 من سورة مريم التي لازلنا في رحاب هذه السورة العظيمة. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نواصل كما هو المعتاد قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، المعنى أي أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة. مخلصا أي أخلصه الله بعصمته من الذنوب المتعمدة. ويقول هنا السيد المولى بدر الدين أيضا: ومخلصا بكسر اللام أي عمله خالص لله تعالى. إذن الفرق بين مخلصا هو أن الله أخلصه بعصمته من الذنوب المتعمدة، ومخلصا بكسر اللام أي عمله خالص لله تعالى. وكان رسولا نبيا أي جمع بين الوصفين لأنهما مختلفين، فهو رسول من حيث أن الله أرسله كغيره من الرسل، ونبي أنبأه الله بما أوحي إليه من الرسالة وأوحى إليه من الشريعة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية: وناديناه من جانب الطور، بإنشاء النداء في ميقات ربه الذي كان 40 ليلة، من جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لجانب، وهو من اليمن ضد الشؤم. قال الشرفي: والطور جبل بالشام بين مصر ومدين. وقربناه نجيا، تقريب اصطفاء الله له لكلامه في حال أنه نجي. والنجي هنا الذي ناجاه الله، والمناجاة كلام خفي عن غير المخاطب به، فجمع له المناداة والمناجاة. ولعل الله تعالى ناداه أولا ثم ناجاه لحكمة فيهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أي وهبنا له أخاه كما طلب رحمة له، لأنه يعينه ويصدقه وينصح له في المعاونة، فهو رحمة لموسى من رحمة الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، يعم وعده مع ربه ووعده لأبيه وغير ذلك، فما أخلف وعدا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ولعله جمع بين الصلاة والزكاة ليفيد، أي أمرهم بالعبادة البدنية والعبادة المالية، لأن ذلك أبلغ في العبادة. وكان عند ربه مرضيا، دليل على كماله في التعبد لربه، لأن الإنسان خلق للعبادة، فإذا كان كاملا فيها كان عبدا مرضيا عند ربه رضيه فجعله رسولا نبيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي كثير الصدق فاضلا في ذلك. ويقول الله: ورفعناه مكانا عليا. قالوا، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين، قالوا: رفعه الله في إحدى السماوات، وهو ظاهر المكان العلي أنه في السماء، فلا مانع من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. المعنى في هذه الآية الكريمة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، أنعم عليهم بالهدى الفائق، ومن هداهم النبوءة، وممن حملنا مع نوح، أي من ذريتهم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. وفي مدح المذكورين بانتسابهم إلى من ذكر دلالة على شرف النسب إلى الأخيار، ويوافقه حديث الاصطفاء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم ثم من قريش ثم من كنانة، الذي أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أي إذا سمعوا آيات الرحمن حين تتلى عليهم، وآيات الرحمن ما أنزل من آياته على الأنبياء، خروا سجدا وبكيا، خروا هووا في أمكنتهم سجدا وبكيا من خشية الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الأكارم، المشاهدون والمستمعون الأكارم، حياكم الله في مولد جديد وذكرى جديدة لإحياء الموالد النبوية في المساجد اليمنية، ونحن هنا في محافظة المحويت في جامع ماسية، نقيم الموالد النبوية التي تقيمها مؤسسة الإمام، مؤسسة سام للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، بالتعاون مع التعبئة العامة والجهات ذات الاختصاص، بارك الله فيهم، وبحضوركم أنتم أحباب رسول الله، سنلقي ونتلو سيرة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بعد الصلاة على رسول الله وعلى أهله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

قام الأعلى، وشرف السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا، ابتعثه بالنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متدلية، علا بها ذكره وامتد منها صوته، زخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. اللهم صل وسلم.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن أردنا استرسال ما وسعته الكتب والمجلدات، ولكثرت دون ذلك الساعات والساعات، بل الأيام والشهور والسنوات، ولكن دعونا نقتبس من ذلك نورٌ علها تكون ضياءً لدروبنا ومفاتيح الجنان التي وعدنا ربنا، ولتكن هديةً مقبولةً نهديها إلى روح نبينا الأمين وآله الطيبين الطاهرين. فلنشنف أسماعنا بذكر سيرته العطرة، ولا نبخل بالصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته، فإنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده.

من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. اللهم صلِّ وسلِّم.

0: اللهم صل وسلم على
1: سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: صفة حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي 6 أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدت فسمي محمدا واكتمي شانك. قالت: لقد كان يأخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي ذكرا ولا أنثى، وإني ولا وحيدة في المنزل. فبقي صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمي 9 أشهر لا تشكو ألما ولا وجعا ولا ما يتعرض له النساء ذوات الحمل. اللهم صلِّ

صفة ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. كان مولده صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من ربيع الأول على أصح الروايات. قالت آمنة: فسمعت وجبة أي سقطه أمر شديد فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما

فاشتد بي الأمر وأخذني المحاض فولدت محمدا. فلما خرج من بطني درت ونظرت إليه فإذا به ساجد قد رفع أصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل. اللهم صل وسلم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكان جده عبد المطلب ليلة إذ في جوف الكعبة يرم منها شيئا إذ سمع تكبيرا عاليا الله أكبر الله أكبر. رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة، ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. قال عبد المطلب: فخرجت من الكعبة في ليلة مقمرة وإذا أنا بالصوت الرفيع من جبل آل قيس: يا آل غالب، ألا فاسمعوا قد جاءكم النور الثاقب الذي به تستغيث الدنيا، فاتبعوا قبل أن تذلوا وتخذلوا. ثم مضى وإذا بالصوت الرفيع من الجبل جبل آل قيس: يا آل غالب، ألا فاسمعوا لهذا المولود فإنه خيرة المعبود، فطوبى لمن آزره ونصره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

دخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها وقال ويحك يا آمنة أنا منذ الليل في خوف ورعب فخبريني ما حال النور الذي بين عينيك قالت ويحك يا قالت قد وضعت غلاما قال وأين وضعتي ولست أرى عليك أثر نفاس قالت إنه في إن هذه الطيور التي ترى قد أضلت الدار لتنازعنيه منذ وضعته قال عبد المطلب فهل أمي حتى أنظر إليه قالت إنه حيل بينك وبينه فاشتد على عبد المطلب ذلك وقال لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي أتمنعينني من ولدي وولدي ولدي قالت وفي ذلك المخدع فشأنك به فوثب عبد المطلب ليدخل فصاح به صائح بصوت هائل ارجع لا سبيل لك ولا لأحد من الآدمين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فانتظر عبد المطلب مليا فأخذ حفيده المولود سيدنا الحبيب المحبوب وأدخله جوف الكعبة، وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكر عز وجل على ما أعطاه. وروي إنه قيل يومئذ شعرا: صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، أعيذه من شر ذي الشنآن حتى أراه بالغ البنيان. يا رب بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولما بلغ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات قدمت به أمه المدينة على أخواله من بني النجار، وماتت أمه وهي عائدة بالأبواء. والده عبد المطلب توفي ولرسول الله 4 أشهر، وها هي أمه تلحق بأبيه ليكون صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. كفالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما صار سيدنا محمدا فتيا وقد ودعت أمه رضوان الله عليها الحياة مفارقة له يتيما، كفله جده عبد المطلب سيد مكة، وكان يأتي مجلسه جوار الكعبة ليجد حفيده صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقه إليه وتربى عليه، فيعمد قومه على أن ينهضوه، فكان يقول لهم: دعوه فوالله إن لابني هذا شأنا. وكلما كان يناديه المصطفى: يا جد يا جد، أجاب سيد قريش: لبيك يا سيدي فداك جدك. ظل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كنف جده حتى لحق الأخير وتوفي لرسول الله 8 سنين. فتسابق أعمامه لكفالته صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان إلا أن خير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار عمه أبو طالب، فكفله عمه سيدنا أبو طالب نعم الكافل ونعم الحامي ونعم المناصر سيدنا أبو طالب. حينئذ فرح أبو طالب لذلك وقال: حمدته لنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على

0: مرحبا
1: سيدنا.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نصرة المجاهدين، وأن الله يحفظ سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأن الله يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته، وأن يرزقه كل الخير والفضل بحوله وقوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ونسألك يا الله أن تجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واحفظ وانصر علم الجهاد، واقمع بأيدينا أهل الشرك والعدوان والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وانصرنا على من بغى علينا أئمة الكفر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود ومن تعاون معهم وارتقتهم، يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وآل الطيبين الطاهرين، وانصر المجاهدين في غزة وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي البحر الأحمر وفي مضيق هرمز. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، سدد رميتهم، ثبت أقدامهم، يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، غفرانا لذنوبنا وهلاكا لأعدائنا، وزيادة وتعظيما في شرف نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى

كان استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا إنك على كل شيء قدير وتوفنا مسلمين.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك. أحسن الله إليكم وعافاكم، كتب الله أجوركم، جمعنا وإياكم في مستقر رحمته.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحق وحقه كما يستحق كما يليق بوجه الكريم على سلطانه. والحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي من على عباده المؤمنين المستضعفين بما وعدهم في كتابه المجيد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أعزائي المستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي والتنويري والفقهي أيضا يستفتونك على وعبر أثير إذاعة سام اف ام من صنعاء 99.1. كما أرحب بضيف البرنامج الأستاذ العلامة عبد الرحمن محمد عبد الملك المروني. حياكم الله.
2: حياكم الله بابك.
1: أعزائي، نوه إلى رقم البرنامج 3222653، وأيضا رسائل الاس ام اس 770-991-991 لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية والدينية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ونحن الآن عائدين من انتصارات كبيرة من الله بها على عباد المستضعفين والمؤمنين والمجاهدين بعد سنوات طويلة من الجهاد والصبر والبذل والتضحية وكل شيء وكل جهد بذل في هذه المرحلة والمرحلة السابقة توج بهذا النصر. وكما هو المعروف أن النصر يأتي بعد جهود مستمرة وأيضا جهود تكون من بدايتها حتى يعني جهود كثيرة جدا جدا من الله به علينا. أعزائي، أرحب بكم أجمل ترحيب ونكون معكم وتكونوا معنا. أرحب بالأستاذ العلامة عبد الرحمن المروني. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن.
2: حياكم الله.
1: قبل أن نجيب ويعني خاطرك قليل عن على ما من الله علينا في هذه الأيام وهي سنة إلهية تحققت في هذه المرحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخي الكريم، بادئ ذي بدء يعني نرفع آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني الحر العزيز بهذه الانتصارات العظيمة، ويعني إلى القائد السيد عبد الملك بدر الدين، ثم إلى القيادة السياسية، ثم إلى الحكومة الرشيدة، ثم إلى الشعب كافة الشعب اليمني بهذه الانتصارات العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، والتي هي من يعني نعمة عظيمة أن يمن الله سبحانه وتعالى على عباده المستضعفين بالنصر والتأييد في الوقت الذي نجد هذا التكالب من المجتمع، يعني إذا صح التعبير المجتمع الدولي. نحن اليوم نواجه معركة هي أشبه ما يكون بالمعركة السورية التي كانت دعمتها دول الخليج ودول العالم، ومن ورائها أمريكا وإسرائيل ودول الاستكبار العالمي. فهي معركة غير بسيطة وغير يعني معركة ذات مخاطر عظيمة جدا، لكن نجد في هذا مع هذا التحشيدات ومع هذا التهويل ومع هذا مع أن الطواغيت اليوم يملكون هذه الإمكانات والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والسياسية وكل الإمكانات لديهم، ومع ذلك إن شاء الله عز وجل أن يظهر آياتها العظيمة ومعجزتها الكبيرة في نصر العبادة المستضعفين. الله سبحانه وتعالى فرض علينا وأوجب علينا أن نتذكر نعمة الانتصارات في ظل حالة الاستضعاف التي نحن عليها نلاحظ أنه اليمن يعاني من يعني حصار من قبل سنوات طويلة منذ العام 2014، ثم يعاني أيضا من حروب خرج منها ولا زال فيها هذه الحروب الكبيرة، ومع ذلك تظهر آيات الله سبحانه وتعالى وتظهر تأييدات الله سبحانه وتعالى لأوليائه. نحن اليمنيين متفائلون بالمولد النبوي الشريف، ونحن خرجنا من مناسبة المولد النبوي الشريف، ويعني الله سبحانه وتعالى عودنا يعني إن صح التعبير أن يتحقق انتصار بعد كل مولد، مناسبة المولد في كل عام. وبفضل الله عز وجل تحققت هذه الانتصارات بعد أن أدينا تلك المناسبة العظيمة وتلك الشعيرة العظيمة، وكان لها ذلك الحضور التاريخي الذي يعني سيسجله التاريخ، الحضور العظيم، الحضور الكبير. تأتي هذه، شوف الله سبحانه وتعالى يعني صادق الوعد، ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لأن هذه الأمة تتولى أولياء الله، وتتولى الله سبحانه وتعالى، وتتولى رسوله، ولذلك كان النصر حليفهم بإذن الله تعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قادر، غالب، كما قال الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما ذكرت الآية الكريمة التي استفتحت بها، وهي قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
1: أجل البشرة، الرسالة،
2: ما يجب علينا هون الشيء نقول إنه ما يجب علينا أمام هذه الانتصارات هو أن نستذكر معية الله سبحانه وتعالى، ونستذكر النعمة من الله سبحانه وتعالى والعون من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ننسب هذا الانتصار إلى أنفسنا لأننا عباد ضعفاء عاجزون، وإنما ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتاب الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وكلما سمعنا بأخبار سارة يعني من اللائق بنا أن نسبح الله وأن نستغفر الله، وإذا تمكن الإنسان وهو على طهارة أن يسجد سجدة الشكر، فهي نعمة عظيمة منك، ويعني موقف عظيم نقفه بين يدي الله عز وجل، نذكر نخضع لله ونتواضع لله. كلما تحقق الانتصار كلما زاد تواضعنا لله عز وجل واعترافا بفضله ونعمته ومنه.
1: نعم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أحسن الله إليكم سيدي الكريم. ندخل في بعض الرسائل ونجيب على بعض الأسئلة. هناك سؤال تقول، أو سؤال يقول: مساء الخير عليكم جميعا وحفظكم ربي، عندي سؤال: الذي يجلس على الباب هل هو طبيعي أو عادة سيئة؟
2: على الباب على الشارع يعني، يعني يقصد الجلسة على الباب يعني على الشارع، يلاحظ السائر والجاي يعني.
1: ربما إياكم الجلوس على الطرقات.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. نعم. قال يعني رسول الله: ما لنا بد من الجلوس في الطرق. قال: إذا
1: يعني وكان ولا بد
2: أبيتم إلا الجلوس في الطرقات
1: فالطرق حقه.
2: نعم. هو ما ينبغي للإنسان أنه يجلس، لأنه الجلسة في الشارع أو في الباب أو في رصيف الشارع أو في كذا هو مظنة يعني النظر إلى وما إلى ذلك. لكن إذا كان الإنسان يعني الإنسان إذا كان هذا الرجل من عادته الجلسة، يعني ينبغي أنه أنها عادات سيئة، الذي هو القعود الدائم. يعني بعض الناس ما معه ولا مهرة يعني ولا عمل، يعني يشغل نفسه بالجلوس في الطرقات ويقضي وقته في الجلوس في الطرقات فحسب. وهذا هو مظنة يعني لا يخلو الإنسان فيها من الإثم، لا يخلو في الإنسان من الإثم إلا أن يؤدي حقها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وإغاثة الملهوف وغيرها من هذا وغض البصر
1: وكف الأذى.
2: هذه هي ما ينبغي للإنسان المسلم أن يتحلى به في إذا ما اضطر
1: إذا كان ولا بد
2: نعم.
1: سؤال آخر، السلام عليكم. اشتي أسأل سؤال، لما أصلي صلاة العشاء في الركعتين الأولى والثانية أدي الفاتحة وسورة صغيرة، والثاني أدي التسبيح، يعني والثانية أدي التسبيح بس أو الفاتحة وبعدها التسبيح، وهل ما تنفع لها في الصلاة الرباعية؟ كيف كتب الله أجركم؟
2: أيوه، هو بيقصد في الثانية يعني الثنتين الثانيات، يعني الثنتين الأولى هو بيتكلم عن العشاء،
1: نعم.
2: أربع ركعات، بيقول الثنتين الأولى يقرأ القرآن، في الثنتين الثانية يعني يؤدي
1: يسبح
2: أو يؤدي الفاتحة، ويكون قد أدى يعني الأمر المشروع، فتسبحه جائز فيها في نعم ما أراد. أدي سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ثلاث مرات.
1: نعم، في امرأة تقول هي في بيتي والدها فترة طويلة ولا مطلقة، ولا وعندما تطلقت هل تعتد وإن كانت في بيتها لفترة طويلة ما قبل 3-4 سنوات؟
2: نعم،
1: هل لازم العدة؟
2: العدة لازمة بعد علمها بالطلاق، لو ما علمت بالطلاق إلا بعد 10 سنين فإنها تبدأ عدتها من بعد العلم بالطلاق. هذا أمر شرعي يعني لازم
1: حتى وإن كانت مهجورة لفترة طويلة،
2: حتى وإن كانت لو فرضنا مثلا زوجها مسجون أو غايب أو
1: هاجر لها مثلا،
2: هو في بيتي بيت والدها لها سنين يعني لها فترة طويلة، لكن زوجها ما طلقها إلا بعد تلك السنوات، فإنها تؤدي يعني يلزمها العدة من وقت علمها بالطلاق، حتى لو كان قد طلقها من قبل، واحد طلق زوجته من قبل لكن ما علمت إلا بعد سنة مثلا، فإنها تعتد من بعد علمها بالطلاق. نعم،
1: أحسن الله عليكم.
2: نعم،
1: السلام عليكم فتونة، جزاكم الله خيرا. هل يجوز الاستغفار والتسبيح وبه راديو شغالة عندك تسمع الأخبار أو حلقات أو زوامل؟
2: ما بمانع يعني إذا كان السماع هذا لا يشغله عن الطاعة، ولا الأولى إنه يتفرغ للطاعة ويستوعب أو ما يذكر، لكن طبعا الإنسان ما يجلس كل وقته في تسبيح واستغفار، لكن إذا ما شغل الإنسان عمل مثل يعني عمل ما ويعني يحرك لسانه في ذكر الله وكذا، فأمر محبوب. إذا كان الإنسان مثلا الذي في عمله في كطبيب كمهندس كإعلامي كذا
1: شاقي
2: ولا بيبسط ولا بكذا ولا بيشغل وقته
1: بيشغب،
2: فهذا أمر طبيعي.
1: أذكر
2: الأمر لا بأس، يعني ما نقولش إنه ما دام أنت مشغول بعمل لا أذكر إن شاء الله، ما فإذا صاحب ذكر الله إذا صاحب عمله عمل ما ذكر الله فأمر أمر مطلوب. نعم،
1: أذكر سيد عبد الله بس ما يدري رحمه الله كان بالمفرس يقلط نص 3/4 من قلت نص ختمه.
2: كثير من العلماء هكذا يعني يشغلون وقتهم بذكر الله عز وجل،
1: حتى هو في السوق يشتري أشياء،
2: حتى في السوق يعني. نعم نعم، والله الله سبحانه وتعالى بيقول الذين يذكرون الله قياما، شوف قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني الإنسان في كل حالة
1: يعني حتى وعلى جنوبهم، هل يقصد قبل النوم أو
2: أيوة إذا كان مضطجع،
1: نعم.
2: يعني إذا كان قائم لا في عمل، ولا جالس
1: في عمل أيضا،
2: نعم. أو مضطجع يعني للنوم أو قبل النوم أو بعد، نعم.
1: من أفضل العبادة، نعم،
2: من أفضل العبادات.
1: وأيضا هل يجوز إكمال الصلاة وقد حسيت بأملاح خرجت وأنا في نصف الصلاة؟ كتب الله أجركم.
2: الشعور بما يخرج من يعني من البول أو هذا يسموها السلس، إذا كان شعور حقيقي، يعني بعض الناس عنده شك، وهذا الشك هذا يعني حالة الشك هي حالة مرضية، ما ينبغي الإنسان أن يزيد الشك في خروج الريح أو في خروج البول أو في خروج مثل ما قال السائل حجرة وما هي
1: أملاح
2: أو شيء من هذا القبيل،
1: هي حصوات
2: يعني إذا كان قد تأكد من خروج شيء من ذلك فيخرج من صلاته، لأن الصلاة صباحا باطلة.
1: نعم
2: نعم،
1: أحسن الله عليكم يا شيخ. هناك أنا أستخدم، وهذا مشكلة كبيرة يا أستاذ، لكن أنا استخدمت إبر من على الحمل وجلست سنة ما يجيني الدورة، ومن بعدها بتجي الدورة مرتين ثلاث في الشهر الواحد والدم فاسد، هل أصلي؟
2: الدورة في المرأة حائض ومستحاضة، فالحائض هي التي تأتيها الدورة في مدة
1: شهر مرة في الشهر مثلا،
2: في مدة في مدتها المعتادة، هذا يسموه حيض. فإذا جاءتها الدورة في بعد الحمل، ولو بعد سنة أو بعد الشهر أو بعد كذا، إذا انقطعت يلزمها، يعني إذا انقطعت عنها الدورة فإنها في حكم الطاهرة. لكن إذا جاءتها إذا جاءها دم الحيض وعرفت أنه دم حيض، فإنها في حكم المه، في حكم الحيض الذي يلزمها أن تترك الصلاة وتترك الصوم ولا تمس القرآن. فإن زاد فترة خروج الدم عن المدة المعتادة أو عن مدة 10 أيام فإنها تصبح مستحاضة، وهذا المستحاضة حكم من يجري عملية الذي عنده عملية، الذي هو أصحاب العمليات، الذي أنه يصلي يتوضأ لكل صلاة، ويعني يصلي
1: الفرض فقط
2: ويصلي الفرض فقط. نعم هذا هو
1: المشكلة، حتى الحبوب من الحمل تؤدي إلى اضطرابات نفسية كبيرة، وهذا
2: يعني بتضطر الكثير من النساء يضطرن إلى استعمال حبوب منع الحمل، ما بمعنى ما نقولش أنها محرمة،
1: بس الآثار نفسية.
2: أيوه
1: فعلا، حتى الدراسات أثبتت أنه أكثر تغيير الطبايع والانفعال الكبير والإفلاس النفسية بسبب هذه
2: الـ على كل حال قد صاحبها الاستعمال هذا، لكن إذا كان بضرورة.
1: نعم.
2: إذا كان بضرورة، يعني إذا كان الحمل يتعب
1: للبعض تستخدم الفترة طويلة 4-5 سنين يؤدي إلى جوانب صحية سلبية،
2: وإلا ما سيد بدر الدين سلام نفعل. عليه وبيقول انه قال انه
1: لا يجوز.
2: قال انه من الموءوده.
1: نعم. انه واذا نعم
2: واذا موت
1: سئلت ايضا ولا تكتب اولادكم.
2: نعم.
1: احسن الله لك استاذ الرحمن. واعزائي، كنا قد قضينا شوطين في قراءه اسئلتكم عبر الاس ام اس، نخرج قصير الى فاصل قصير ثم نعود، كونوا معنا.
0: سام اف ام، وقفه اعلانيه.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي
5: ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبعفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
1: اهلا بكم اعزائي من جديد، وكما ارحب ايضا بالاستاذ العلامة عبد الرحمن محمد عبد الملك المروني. ارحب بكم من جديد سيد الكريم. سؤال جديد، وتقول احد المرسلات: يا شيخ، زوجي بخيل، اذا طلبت منه شيئا يعطيني بعض الحاجات بس لي، والأولادي معي، إذا شلت منه بعضا بدون ما يعرف، لأن يعني بعض الأحيان أسأله يعطيني فلوس وما يديش ما يرشدي. هل إذا أخذت منه شيئا هل هي صحيح؟ أفتونا بارك الله فيكم ووضحوا الجواب.
2: لا، على كل حال إنه يعني هي ما يلزمه إلا النفقة، أسكنهن من حد سكنتم و يعني السكن والإنفاق في الأمراض في الضروري. يعني إذا كان بيوفر المصروف والأكل والغداء وصبوحها وعشها وسكنها وكذا وإيجار، فالأمور لا خير. يعني ما هو لازم عليه إنه يكون يدي له حق المكياج وحق مثلا أشياء وتفاريط وكذا وإلى آخره، فما يلزمه إلا القدر الواجب. فإذا كان بيأدي القدر الواجب ما عاد يجوز عليها أنها تأخذ شيء. إذا كان بينقص على القدر الواجب فتأخذ بالقدر الذي يعني
1: لا يجعلها تحتاج.
2: لا يجعلها تحتاج، نعم. إذا كان مثلا في مرضها، إذا كانت مريضة، إذا كان كذا،
1: يا سلام. تمام.
2: أو لأولادها. نعم
1: نعم، الدين متوافق مع الفطر والعقل.
2: إيه، على كل حال
1: عندنا واحد قتل الضبع وهي لم تؤذيه ولا هي في حقه ولا اعتدت على احد، وانما هي في جبل بعيد، وقام بتعذيبها وكسر اسنانها وعذب بها عذاب مؤلم، فما حكم هذا؟
2: يعني الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. الحديث هنا عن ذبح البهيمه، ذبح الانعام، وقتل الحيوان الجائز قتله. فالحيوان

0: الأمر الشرعي، تجاوز الأمر الشرعي. فإذا كان جائز لك قتل الحيوان الذي هو الضار، الكلب العقور ونحوه، فلا يعني ذلك أن تقتله، يعني تعذيبه وقتله ما يجوز. فقد يأتي وهو مذنب يعني بذنب.
1: نعم
0: استغفر ولو استغفر ويتوب،
1: ولو لم يكن لا قسوة القلوب تأتي
0: استغفر ويتوب. نعم
1: عامل قسوة القلوب.
0: أي نعم نعم
1: تنزع الرحمن.
0: نعم نعم على كل
1: حال. يا شيخ اللي يجوز أن أفتش
0: حتى ولو آذى، يعني هو يقول قال لا آذى ولا شيء، يعني مسألة هو يجوز قتل الكلب العقور إنه داخل في هذا الجلب، لكن ما بسمه حتى ولو آذى، ما هو معنى إنه آذاك مثلا أكل طيورك أو يعني أضر مزرعتك أو فعل كذا، لا يعني معنى إنك تقتل قتله شنيعة، ما يجوز. إذا قتلته فحصل قتله يعني.
1: نعم نعم أحسن الله عليكم. هل يجوز أن أفتش لزوج أختي؟
0: زوج أختها هو أجنبي عنها، أجنبي عنها، أجنبي عنها، لكن إذا كان عايش بينهم كأسرة عايش بينهم فلا بأس في الوجه والكفين، يعني على قول من يجوز ذلك. ولا في الحقيقة ولا هو أجنبي.
1: نعم.
0: والأجنبي هو يعني يجب على المرأة يعني
1: التواري عنه. أصلا نعم. يا شيخ أنا بين أدي تشهد وأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم، بس
0: على إبراهيم بس للمع على إبراهيم بس
1: كما صليت وباركت على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم،
0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما الضر في إكمالها؟ إحنا نشوف الأمور التشريعية هي أمور توقيفية، يقول توقيفية، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه الصلاة الإبراهيمية هي معروفة ومروية بهذا اللفظ وبهذا يعني عندما يؤديها يعني الإنسان في أمورها الشرعية، ها يعني الأمور الشرعية هو يجب أن يؤديها كما أراد الله لا كما أردت أنت، يعني أنت ما تتخيرش مثلا في الصلاة الوقت، ولا تتخير انك تدي الفلانة وقت كذا ولا كذا وقت كذا، لانها امور توقيفية يجب ان نؤديها كما امر بها الشرع، وبالتالي يقولها صلاة صحيحة او باطلة، الظاهر انها باطلة لانها ليست مكتملة عنده، الصلاة ليست مكتملة بالصلاة على بهذه الصيغة.
1: نعم أحسن الله إليكم سيد الرحمن. السلام عليكم وكتب الله أجركم. أمي الله يرحمها أوصت بإيجار بيتها في دريس،
0: لكن لا عاد يقضي ما فات إذا هو بيسمعنا، لا عاد يقضي ما فات،
1: يعني من هنا
0: يكمل الصلاة. نعم.
1: على إبراهيم. نعم.
0: نعم. نعم
1: أمي الله يرحمها أوصت بإيجار بيتها في دريس وصدقة، هل على إيجار بيتها زكاة، وكم مقدار الزكاة إن صحت؟ أمي أوصت بإيجار بيتها في دريس وصدقة.
0: نعم.
1: هل على إيجار مثلا جد
0: إلا يعني إذا كان الـ يعني الـ بقدر النصاب، إذا كان قدر النصاب مثل العماير الكبيرة ولا بيت مكلف ولا إيجار فتخرج زكاة، يعني ذا الحين الوقف وحق اليتيم وحق الدولة لا يمنع من إخراج الزكاة فيه، يعني ما هو وقف هذا الناس تخيلون انه خلاص لا هو وقف معناها ما يديش زكاه من لا هو وقف، ولا له مثلا حق دوله ولا هو حق يتيم ولا قصته ان ما هذا ما مش عليه زكاه، لا الزكاه على كل مال بلغ النصاب، سواء كان وقف وسواء كان حق يتيم ولا حق دوله ولا حق ما جاء، انه يجب اخراج الزكاه فيه ما طالما ما دام
1: حتى لو كان احد نعم. حتى لو كان ملك الاحد مصرف الزكاه مثلا هو لسبيل الله، انا مثلا عندي حرفه كبيره مثلا أشغلها ومخرجاتها
0: سامة الحرفة
1: مثلا تجارة مستغلة ذهب مثلا
0: أو رصيد مثل ما حصل
1: أو رصيد
0: في البنوك أو شيء
1: أشغلها وأعطي مخرجاتها وأرباحها إلى مثلا الجبهة العسكرية. أيوة. هل عليها زكاة؟
0: شوف إذا كان الزكاة، ولهذا قالوا في المسكين إذا زاد المال عن نصاب الزكاة، يعني عن نصاب المال الذي يخرج به الزكاة، فأصبح انتقل من الفقير إلى غني أصبح غني خلاص
1: يزكي
0: طالما طالما يزكي زكي زكي ولو ما ما ما عايزين فيه مادام هو مال مال مخزون مش هو مال مش هو مال مفعل شوف

0: يعني الزكاة بالنسبة لسبيل الله، بالنسبة لسبيل الله ما بيبقى المال مجمد، هو بيتفعل المال. فإذا المال بيتفعل ما بيشكله، لكن إذا بقى لو مثلا لو لو لو لو إن إحنا شغلنا أموال سبيل الله في التجارة مثل ما بيحصل هذا الأيام في التجارة، يلزم فيها زكاة ولا لا؟ يلزم فيها زكاة.
1: نعم.
0: فطالما والمال هذا قد بلغ النصاب وجبت فيها الزكاة،
1: أيا تكن الجهة المالك الله
0: أن تكون الجهة.
1: نعم. السلام عليكم. وسألتنا البيت مؤجر من ذوي 6 سنوات، نفس السؤال بنت هذا، البيت مؤجر منذ 6 سنوات، هل أدفع زكاة حق 6 سنوات؟
0: ما هو إذا كان الزكاة في واجبة؟
1: ما تيجي المال الذي أدي بيته.
0: أيوة.
1: أو اصطفي صدقه ودريس.
0: ودريس أيوة.
1: يعني معاه 6 أشهر.
0: هو إذا كان بلغ النصاب، يعني ما يعني بحسب ما هو موجود في قوانين اليوم الصادرة اليوم، إنه بيقدروا المقدار الزكاة مقدار حق السنة، إذا كان حق السنة يبلغ نصاب فإنه يلزم. يعني بعض البيوت هم أجلها مثلاً ب10,000 ب20,000،
1: ما بش
0: عليها هذا،
1: حتى 50,000.
0: أيوة يعني كم النصاب اليوم حوالي 2,600,000 حسبناها في بعض، يعني قيمة
1: 82
0: جرام
1: ذهب،
0: فيجي في هذا الحدود. نعم. فإذا كان قد لزم عليها الزكاة فيما مضى ويجب إخراجه، هو باقي في الذمة. شوف الزكاة لا يذهب، يعني لا
1: يسقط
0: بتقادم الوقت أبدا، يبقى في الذمة، يخرجه في متى ما استطاع، متى ما تمكننا.
1: وأيضا أضافت سؤال، هل يجوز مع أن أمي أوصت بالإيجار في صدقة وفي دريس، هل يصح أن أعطي من الإيجار القوة الصاروخية والطيارة المسير إضافة إلى الدريس والصدقة؟
0: وما هي ما إذا هي بتنفقه ما عاد يعيش عليه الزكاة أظن. إذا هي بتنفقه في هذا الأبواب ما عاد يقول عليه زكاة، يعني ما عاد يعيش عليه الزكاة. الزكاة هو على المال المستغل الذي هو الاستغلال الشخصي أو لجهة معينة، هذا الذي هو الاستغلال الذي. أما إذا كان مال بتنفقه، يعني ما جاء من الوقف بين انفق على فقراء ومساكين، ودي حق الجامع، ودي حق الكذا، ودي فليس عليه، فيخرج من كونه عليه زكاة. الزكاة هو ما كان يعني ما كان مال شخصي ويكون المنفعة الشخصية مثلا، يعني أو مال يبقى يعني، ولهذا يقولوا اللي بقى يحول عليها الحول. ما معنى يحول عليها الحول؟ يعني بقي المال هذا من السنة للسنة، هذا إذا بقي المال. في مسألة المستغلات فيما كان الاستغلال الناتج الاستغلال يساوي النصاب، لكن فيما هو في الوقفة حق الفقراء والمساكين، إذا هي بتخرج كل شهر ما يلزمها على الفقراء والمساكين، فلن يكون عليه زكاة.
1: نعم. نعم. كم زكاة 100,000 نلقى؟ لا تجب على 100,000،
0: ما تجب على 100,000، قول 100 مليون.
1: 100 مليون.
0: شوف. نعم. الواجب الزكاة في كل أربعين ألف ألف، يعني إذا الذي يشترون نقول لهم كم يعني كم الزكاة في كل 40,000 ألف. يعني لو واحد مثلا ملك نصاب الزكاة مثلا، قلنا 2,600,000 مثلا فرضا، يعني 2,600,000 وجب فيها الزكاة، أي يعني يخرج على كل 40,000 ألف. مفهوم يعني.
1: سؤال آخر في الجانب المجتمعي، زوجي حلف بالطلاق، لا أدخل بيت جارنا، وجارتي خرجت وابنها قد لسه يبكي وعنده أخوه، يعني وانا مستر،
0: وهذا كذي بيقول عفوا في حق الزكاه في حق القات، بيقول في قيمه قات ولا ما هي
1: قيمه قات؟ ايوه
0: في قيمه قات، ما مش عليها العشر، مش عليها لانه في قيمه القات ما مش عليها. بس احنا عندما ذكر 100,000 صار حسنا عنده زلط، لكن عندما هو في قيمه قات فهو عليها العشر، وليس على العشر اذا كان مسقي بماء الامطار، ونص العشر اذا كان بيسقي من البومبات، وهذا والغالب في القات انه بيسقي من البومبات، وبالتالي لا يزكي عليه، يزكي عليه نصف العشر.
1: يعني
0: في 100,000 كم؟ 5,000 ريال.
1: تقول زوجي حلف بالطلاق، ما أدخل بيت جارنا، وجارتي خرجت وبنها قد لسه عاب بكي عندي، وجابرنا وأنا دخلت بدون شغل ونسيت كلامه.
0: ماله كيفه؟
1: زوجي حلف بالطلاق لا أدخل بيت جارنا، وجارتي خرجت وبنها عندي، وبنت جابر ونسيت ودخلت بدون شعور ونسيت كلامه.
0: شوف الحلف، الحلف بالطلاق هو على نوعين، واحد يقول من عادته أن يحلف يقول حرام طلاق ما تفعل كذا، وحرام طلاق ما تسوي كذا، وحرام هذا الذي قدوه أصبح الـ الـ الـ اليمين له خلق عادة، وما هو هو هو آثم، ما الإثم آثم في في في في, في هذا في اليمين، لكن يصبح حكم حكم اليمين ما يصبح طلاق
1: لأنه بنوي يمين،
0: أي بنوي اليمين. لكن إذا قال لها إذا ذهبتي بيت فلان فأنت طالق،
1: هذا الطلاق،
0: سواء دخلت الطلاق ب ب ب يعني عمدا
1: أو سهوا،
0: أو سهوا ما ينفذ، ينفذ إذا إذا إذا إذا
1: إذا قال إذا دخلتي أنت طالق،
0: إذا دخلتي فأنت طالق، إذا سبت بيت فلان فأنت طالق.
1: أما حرام وطلق ما تدخلي،
0: أما الحرام وطلق ما تدخلي فهذا يرجع إليه إلى إلى إلى ما كان يقصد. نعم إلى نيته.
1: نعم أصلا عليكم. هل وجاء سجود السهو والشكوى وهو من دون وضوء؟
0: لا، ما السجود سواء سجدة الشكر وسجدة السهو وسجدة التلاوة لا تكون إلا على طهارة، لا تكون إلا على طهارة، فلا يكون لابد أن يكون متوضأ.
1: إن ملكت 1.5 مليون من بيع القات كم عليه زكاة؟
0: 1.5 مليون من بيع القات على نص الأجر.
1: وانت تحسب بيع غالي،
0: لكن من بيع القات شوف هو إذا كان مفاوض، إذا كان هو تاجر فعليه ربع العشر، يعني إذا كان يتاجر في القات فعليه ربع العشر، لكن إذا كان هو مزارع فعليه نصف العشر. ما ما ما معروف هذا، يعني شيء يكون يفهم الشخص الذي عليه زكاة، هل هو الزكاة سيخرجها زكاة عن الزرع أو زكاة عن المال؟ فالتاجر يخرج زكاة عن المال، وبالتالي التاجر يخرج ربع العشر، لكن المزارع يخرج زكاة عن الحصاد فيخرج نصف العشر. نعم
1: نعم صلى الله عليكم.
0: نصف العشر إذا كان إذا كان مثل القات، أما إذا كان مثلا الزرع الحب وذراع وكذا وذا فمسكي بالأمطار فإنه يخرج العشر كامل.
1: نعم صلى الله عليكم. في اتصال يا صهيب بيقولوا بعض المتصلين يا شيخ ليش ما تجوب على الاتصالات؟ وأيضا السؤال مش موضوع هذا الذي هو رقم 33 آخره. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، في واحد مرث تعبنا راح به عد يقرأ على القرآن وقالوا حرام حرام ولا حد عفتون ما أدري
0: يعني
1: أيوة شي يقول هل أيوة بالضبط،
0: يعني هذه الأمراض النفسية، الأمراض النفسية هذا هم بيعالجها الطب الحديث، الطب الحديث ولا الطب القديم ما بتعالج إلا بواسطة يعني
1: الجلسات مثلا أو
0: أيوة الذكر وكذا أو شيء من هذا. فلا بس إذا كان القارئ من يقرأ القرآن، إذا كان بيقرأ القرآن فهو في حكم الذي شفاه المريض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، الفاتحة وجعل لهم جعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا لي سهما واضربوا لي سهما، فما بمانع. أما الشعوذة والأسحار والطلاسم وكذا فإنه لا يجوز، لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فقد كفر ما أنزل على محمد. وبهذا المعنى
1: نعم، وهذا نعم من العادات.
0: نعم
1: نعم. أيضا سؤال آخر، عمرنا نوبة نوبة حراسة وكنا نبز حجار من عرض الجبال من أطراف الجرب الجيران، هل هذا جائز؟ والناس يقولوا المراعي والحجار مشاعب بين الناس والجبال للراعي.
0: يعني على كل حال ما دام إذا كان إذا شوف ما يعني ما شوف يسموها الحيازة، الحيازة تكون ببناء الجدار، ما هو جدار مبني فهو أصبح محوز، يعني محوز يعني في ملك الذي بنى، ملك الذي بنى، فلا يأخذ من ما هو مبني يعني في الجدر أو داخل ما هو داخل الأرض الذي داخل تلك الجدار. أما ما كان خارجها فهو حق عام، فالحق عام. نعم
1: أحسن الله عليكم. بوضحوا لنا يا شيخ غسل الميت والغسل من الجنابة جزاكم الله خيرا.
0: ما هو لا فرق بين يعني غسل الميت
1: نية، قالك نية غسل الجنابة ونية الوضوء
0: وغسل الميت. غسل الميت يعني نية غسل هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ف يعني ما يفرق بينها إلا النية، يعني بيصلي الإنسان ركعتين ركعتين الفجر وركعتين السنة. ما هذه بفرق بين الفجر والسنة؟ هي النية. وهذا نية الغسل الجنابة والغسل غير الجنابة وكذا بفرق النية. فإذا ذهب الإنسان للغسل بقصره على الحدث الأكبر الذي هو الجنابة وغيره، فإنما فإن يعني النية لا يلزم التلفظ بالنية عند الغسل أو عند الوضوء.
1: النية محلها القلب.
0: لا لا محلها القلب. نعم.
1: أحسن الله عليكم أستاذ الرحمن محمد عبد الملك أمروني على هذه المعلومات القيمة التي أفدت بها المستمعين وأجبتم على أسئلتهم الفقهية وأيضا التي يحتاجون بها في حياتهم اليومية. كما شكر أيضا لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم في رعاية الله.

0: يستفتونك.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هو الوعيد مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التحقيق الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلبها الإيمان الواعي، يخلبها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: سام إم بن صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
2: الرئيس المشاط يشيد بأداء القوات المسلحة بعد استكمال ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي، ويؤكد ليس هناك حظر على الملاحة. القوات المسلحة تصدينا لتشكيل قتالي للعدو السعودي وأجبرناه على مغادرة أجواء محافظة تعز بعد استهدافه بعدد من صواريخ أرض يوم. رئيس الوفد الوطني خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة، والمرتضى تحرير جميع الأسرى من سجون العدو في الساحل الغربي. عشرات المصابين في قطاع غزة بنظام خروق العدو الإسرائيلي وجرح الإبادة مهددون بالخطر نتيجة توقف بنك الدم تحت ضغوط الحصار. بحرية الحرس الثوري تستهدف قطعة بحرية للعدو الأمريكي غير مأهولة في مضيق هرمز، وتؤكد إخضاعه لسيطرتها الذكية والاستخباراتية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تحترق وتتبعثر مخططات الغزو من الداخل، كما تستعر النيران في عصب صناعة النفط السعودية. مبدأ إن الله معنا يضبط خطط المعركة ويقطع أنفاس الاحتلال في أكثر من جبهة. كثبان الصحراء وأمواج الماء كحق وضرورة، والنتائج مشعة تعبر عن تأييد الله ومدده ونصره لعباده المستضعفين. وما هيأ لهم من المتغيرات ظهرت معها مملكة قرن الشيطان مكشوفة في الميدان والسياسة، لا تستطيع مواراة رفضها للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولا تغطيه ما ترتكبه من إبادة مفتوحة بحق شعبنا، لا بجلسة فيما يسمى مجلس الأمن، ولا بسرديته الكاذبة لتخويف العالم بأمن الملاحة الدولية، فيما وضعها لم يتغير منذ سنوات من الإشراف الناري لقواتنا المسلحة على البحر الأحمر، وما نفذته من عملية وطنية سيادية في إطار فرض السيادة اليمنية يعزز أمن الملاحة ويقطع عن أمواجها الخطر المرعي سعوديا والمتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وهو ما يختصر أزمة مركبة لمعسكر عدوان وغزو عريض. والهزيمة بطبيعتها فاضحة لا يمكن سترها أو تمويهها أو وقف تداعياتها المنطقية. وكيفما ذهبت الأمور بوسع النظام السعودي من اليوم أن يرى في تطوراتها الدراماتيكية احتمال نهايته، فشعبنا ثابت متقدم في موقف أصيل يخوض معركته المصيرية على ثقة بنصر الله، وعلى اطمئنان أن من يحدد العواقب في نهاية المطاف هو الله، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا مال السعودية ونفطها ولا جبروت وطغيان كل شياطين الحروب. من يرسم العواقب ويحدد النهايات هو الله، ومن نصر إلا من عند الله.

0: وجه المشير الركن مهدي المشاط القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رسالة شكر وتقدير للقوات المسلحة المقتدرة والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال ضرب تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي. وطمأن الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، طمأن أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود القوات المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم، وتوجه بالشكر للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه دعاية العدو الكاذبة طوال الفترة الماضية. وخاطب الرئيس المشاط الخارج بالقول: نطمئنكم أن قواتنا المسلحة منضبطة، وليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا من التصرفات الرعناء للعدو السعودي. ودعا الجميع إلى الضغط على العدو السعودي للكف عن هذه التصرفات وإنهاء الحصار ووقف العدوان، ولا جديد بالنسبة لأمن الملاحة مما حصل، فالقوات المسلحة اليمنية لها إشراف ناري على البحر الأحمر منذ سنوات. وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور التزام صنعاء بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة، وشدد على أن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل تهديدا للملاحة الدولية. وقال الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: نرفض ما صدر من بيانات ومواقف خارجية تتعامل مع السيادة اليمنية بمعايير مزدوجة. وأكد أن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه حق أصيل لا يملك أي طرف خارجي الاعتراض عليه، وحذر عضو السياسي الأعلى من أي تصعيد عسكري جديد ضد اليمن، وأكد أن الطريق إلى أمن واستقرار الجميع يمر عبر احترام سيادة اليمن واستقلاله وإنهاء العدوان والحصار والمضي نحو سلام عادل ومستدام. وبشأن جلسة مجلس الأمن المدعو إليها من قبل بريطانيا لمناقشة التطورات في اليمن، أكد بن حبتور أن مسؤوليته تقتضي أن يناقش أسباب التصعيد وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار، وأن يعمل على إنهائها لا أن يتحول إلى منصة لإدانة اليمنيين على ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن بلدهم وسيادته. من جهته أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية والتعامل مع التحديات والأطماع التي تهدد السلم الأهلي. وأشار عبد السلام إلى أن السلام الحقيقي والعادل والمشرف كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، ودعا مختلف القوى إلى إدراك أن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأكثر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأوضح عبد السلام أن السلام أن الجمهورية اليمنية ليست لديها مطامع تجاه أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، ولم تعتدي على أي دولة، بل هم من تم الاعتداء علينا بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية. وبشأن حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض أنها آمنة ومنتظمة ولا داعي لأي قلق دولي حيالها، وأضاف: ليس عليها أي خطر من جهة اليمن. وشدد عبد السلام على أن العمليات الجارية حاليا هي محددة الأهداف وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، وتأتي في الإطار الدفاعي. أكدت القوات المسلحة تصديها لتشكيل قتالي في محافظة تعز، وأجبرته على المغادرة باستهدافه بصواريخ أرض جو محلية الصنع. وأعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أنشطة عدائية في أجواء محافظة حجة. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطائرة من نوع كاريال وأسقطت بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة حجة، وتعد هذه الطائرة الخامسة التي تسقطها الدفاعات الجوية لبلادنا خلال أيام.
1: هذه طائرة تم الله اسقاطها في محافظة حجة مديرية أبس الجر، بسلاح مناسب، ومن نصر الله من عند الله. هذا هو الصاروخ، هذا مدخر،
2: صور دي
1: هذا حق القلافة الداخلة،
2: هذا حق الأجهزة.
1: نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله
2: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نقول لليهود أمريكا وإسرائيل سنسقط طوائرهم مهما كان ومهما حشدوا ومهما حاولوا أن يدمروا هذا البلاد، سنرد الصعب صاعين عليهم بإذن الله وبحوله وقوته ومن نصر الله من عند الله. الله أكبر.
3: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الموت اليهود،
4: الموت اليهود. قلبك
5: السعودية،
4: قلبك السعودية،
5: قلبك الثاني.
1: القوات البحرية الملكية السعودية، الأسطول الغربي،
5: الأسطول الغربي.
6: هذا طائرات العدو في الطينة تحرق بفضل الله،
7: وهذا كما تشاهدون حرقت بالكامل.
8: الحمد لله رب العالمين، تم اسقاط اليوم في يومنا هذا الصباح اسقاط طائره نوع كاريال في اجواء محافظه حجه، ومن نصر الله من عند الله. ونحذر السعوديه، نقول لهم الله يسلم قطعكم اشلاء كما تقطعت هذه في اجواءنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: الله اكبر. الموت في امريكا، الموت في اسرائيل، اللعنه على اليهود، ومن نصر الاسلام.
0: وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن مجاهدي القوات المسلحة تمكنوا من تحرير جميع أسرانا من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي. ونشر المرتضى مشاهد تظهر اللحظات الأولى لتحرير الأسرى. من بناء التشكيلات إلى تحريكها إلى الساحل ومحاولة تدويل المواجهة، يكشف مسار النظام السعودي سنوات من التحضير العدائي لإخضاع اليمن وكسر إرادته وقراره السيادي بالقوة والضغط والحصار المستمر.
9: لم تكن سنوات خفض التصعيد بالنسبة للنظام السعودي طريقا إلى السلام، بل مساحة لإعادة ترتيب أدواته داخل اليمن وبناء تشكيلات عسكرية جديدة وإعادة هندستها تمهيدا لاستخدامها متى احتاجت الرياض إلى فرض خياراتها بالقوة كالعادة. في 8 مايو عام 2023 كان قائد ما يسمى بالقوات المشتركة السعودية مطلق الأزيمع يتفقد أحد التشكيلات المعروفة بدرع الوطن في الوديعة، زيارة كشفت مبكرا حجم التحضيرات السعودية العدوانية وسرعان ما ظهرت وظيفتها مع تغير موازين النفوذ جنوبي البلاد. أواخر عام 2025 اصطدمت الرياض بالتشكيلات المدعومة إماراتيا في حضرموت والمهرة، وطالبت السعودية حينها بانسحابها وتسليم مواقعها للتشكيلات السعودية، ثم انتقلت إلى التدخل العسكري المباشر وصولا إلى استهداف ميناء المكلا. وبعد إعلان الإمارات إنهاء مهمة قواتها في اليمن، اندفعت التشكيلات الممولة سعوديا لفرض انتشار جديد بالقوة من حضرموت والمهرة باتجاه مناطق أخرى جنوبي البلاد. لم تتوقف عملية إحكام السيطرة عند الانتشار العسكري لأدوات السعودية، ففي مارس وإبريل من العام الجاري تحركت لجان البصمة السعودية لحصر آلاف المجندين في تلك التشكيلات وربطها بمنظومة تمويل وإدارة سعودية صرفة. ثم جاء العدوان على مطار صنعاء الدولي في 13 يوليو ليظهر النوايا العدوانية من جانب النظام السعودي ويدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة أعقبه رد القوات المسلحة مع تصاعد المطالب الشعبية بفرض الحصار مقابل الحصار، وصولا إلى إعلان قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية. عندها بدأت العمل على مسارين مسار إنشاء تحالفات شكلية ومسار تحريك أدواتها في كل المحاور في محاولة لكسر الحظر اليمني وفتح جبهة ضغط في الساحل الغربي، لكن تلك التحركات تعرضت لضربات مركزة أعقبها أسبوع من التحرك الميداني، وسرعان ما تلاشت زوبعة التصعيد الميداني لتحشيدات العدو السعودي.
4: الآن الساعة الثانية فجرا من داخل مركز المخا، وقد أعلنوا سقوطها من الساعة 10 ومن الساعة ومن الساعة. احنا داخلين وهم خارجين. الناس الذي خذلتنا والجهة الذي خذلتنا، احنا داخلين عشان نثبت المواقع وهم خارجين.
9: ومع فشل الرياض وفشل أدواتها، انتقل الخطاب السعودي مباشرة وسريعا من الميدان إلى الحديث عن خطر يهدد الملاحة الدولية في محاولة لنقل المواجهة من سياقها بين اليمن والسعودية إلى عنوان دولي لاستدعاء تدخل خارجي جديد لكسر الحظر المحكم عليها.
0: تتركز الدعاية السعودية على الترويج لمزاعم تهديد اليمن للملاحة الدولية، وهي محاولة يائسة تعكس حالة التخبط الذي يعيشه النظام السعودي، في مقابل أن موقف اليمن واضح ومعلن بالالتزام بكافة الاستحقاقات الدولية.
10: يكون أمن الملاحة الدولية مهددا حين تزدحم الأساطيل الأجنبية، لا حين يمتلك اليمن السيادة الكاملة على سواحله عبر قوات مسلحة وطنية مقتدرة وملتزمة بالقيم والمواثيق الدولية. الفارق جوهري بين قوى كبرى قطعت آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب، وبين دولة اليمن التي ترفض تلك الهيمنة وتؤكد حرصها التام. توج لها الدعاية السعودية بشأن تهديد اليمن للملاحة ليست أكثر من محاولة لاستفزاز العالم، والغريب أن هذه الدعاية غابت تماما أمام المساعي الصهيونية للتمركز في أرض الصومال، وتغاضت حين كان باب المندب مزدحما بالأساطيل الغربية. بل سعت الرياض مؤخرا إلى عسكرة الممر المائي عبر استجلاب قوى أجنبية لتحالفها الناشئ، ولا يمكن قراءة هذه الخطوة إلا باعتبارها امتدادا لسياسة العدوان على اليمن، وهي تسعى لإبقائه محاطا بالمخاطر وعزله عن استثمار موقعه الاستراتيجي، تماما كما تتعمد إبقاء الشعب اليمني تحت طائلة المعاناة الاقتصادية وتعطيل الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية. في المقابل أسقط المجلس السياسي الأعلى هذه المزاعم ببيان صريح، مؤكدا التزام اليمن بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه الملاحة في البحر الأحمر، موجها خطابه إلى الأطراف الحريصة على أمن الملاحة بضرورة الضغط على النظام السعودي لإيقاف تحشيداته في هذه المناطق الحساسة لتبقى آمنة مستقرة. بالعودة إلى ما قبل عمليات التحرير، يتضح أن التهديد الحقيقي للملاحة في باب المندب كان مرتبطا بوجود عصابات مسلحة تشرف عليها السعودية، لكنها تتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية، وقد شكلت في المراحل الماضية رأس حربة في عمليات القرصنة على السفن وفق تلك الأجندة، ليتجسد دورها بوضوح من خلال الزيارات المتكررة لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين إلى المناطق الساحلية. أما من يدعي الحرص على أمن العرب فعليه مراجعة أرشيف التحركات الغربية على السواحل اليمنية، إضافة إلى المساعي الأمريكية الحثيثة لإيجاد موطئ قدم في بوصاص الصومالية. دور النظام السعودي في هذا السياق كان تهيئة الجغرافيا اليمنية لخدمة مطامع واشنطن وبالتالي كيان العدو، إلى جانب تضبيط الدول المشاطئة للبحر الأحمر عن أي تحرك جاد لحماية مصالحها. في الخلاصة، فإن حضور اليمن الفاعل يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار الملاحة وليس العكس، وأي رهانات عسكرية على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته ستصطدم بعون الله بالفشل المحتوم.
0: يعتزم مجلس الأمن عقد جلسة بطلب من بريطانيا بشأن التطورات في اليمن، ويكشف هذا الطلب البريطاني استمرار لندن في محاولة التحريض على الجمهورية اليمنية من البوابة الأممية.
11: استعادة جغرافية يمنية استراتيجية يحرك أطرافا خارجية متعددة أمر مدرك ومجرب، وقد جرى التعامل معه في المواجهات الطويلة. في المشهد الأبرز تتموضع بريطانيا من نافذة مجلس الأمن الدولي، الرصيف الأممي الذي اعتادت أن تسلحه وتتسلح به في كل مرة تحسم اليمن معركة استحقاق ببعد وطني وأمني محلي وعربي. في التاريخ ومنذ سقوط النفوذ البريطاني تحاول لندن البقاء للحرب من موقع في الهيئة الأممية، تعيد نسخ نفسها مرة بحلم قديم ومرة ثانية كذيل تابع للهيمنة الأمريكية، وفي الحالتين تدفع السعودية تكاليف باهظة مقابل الاتكال على بريطانيا في قراءة ما تريده في المنطقة والتحشيد لها دوليا. انعقاد مجلس الأمن الدولي بدعوة من بريطانيا بشأن اليمن ومستجدات وسقوط معسكرات السعودية بالقرب من باب المندب ليس شيئا جديدا، على أنه انعكاس للمخاوف الغربية والصهيونية من التحولات المستمرة لقطع الوجود الممتد إليها ومراكز التخادم معها، وتكرر ذلك منذ أسابيع الثورة اليمنية في سبتمبر أيلول 2014. الاختباء خلف أسطوانة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب اختباء وراء دعاية سقطت في أحداث في الماضي والحاضر، حين تبين أن عسكرة البحر الأحمر وباب المندب وتجميع التحالفات إلى المنطقة كانت مهمة أمريكية بريطانية وبمشاركة أدواتها في الإقليم واستئجار بياتق محلية تم دحرها لضمان الأمن الوطني والقومي. ما تريد الحكومة البريطانية إلغاءه في تحركها يرتبط بكيان اليمن السيادي، منهج لا مكان له حتى على هامش التغيير الثوري في اليمن الحاضر، فضلا عن تعارضه مع الاقتدار العسكري اليمني وتعاظم قوة الردع، وهي معركة لها مد لا جزر له، متصل بحماس شعبي لا يتوقف عن رفض الوصاية، ويبلغ تفويضه قطع مراكز التدخل الخارجي للاكتفاء بتجريف الأدوات المستخدمة. المحاولات البريطانية وبعض الأوروبية والغربية لإعادة تجريب خطوط النفوذ يثير الشكوك بطريقتها في تجاوز مراحل الاستعمار، لكنها في الوقت نفسه مجبرة أن تعيد زاوية الرؤية إلى اليمن كجغرافية بقيت صعبة المنال حين كانت بريطانيا مملكة لا تغيب عنها الشمس، بينما كانت شمسها محظورة في بلاد اليمنيين ولا تزال. تثبت اليمن خطوطا حمراء عريضة جرى غسها بدماء المجاهدين الأبطال، يجعل التحريض البريطاني والتحركات المدفوعة برشاوى سعودية محاولات مبتورة، ولا فرق إن تبدت من بوابة أممية أو نافذة دولية.
0: وإمعانا في التصعيد، شن طيران العدو السعودي خلال الساعات الماضية أكثر من 70 غارة على محافظات تعز وحجة والحديدة والجوف ومارب. وفي التفاصيل، أفادت شبكة مراسلين أن طيران العدو السعودي شن 10 غارات على مديرية ذوباب غربي تعز، وثمانية عشرة غارة على موزع ومكبنة ومفرق المخا ومناطق أخرى في تعز، وغارة على قرية العقبة شرق مدينة شفر بمحافظة حجة. وشن طيران العدو السعودي 9 غارات على الصليف والتحيتة وجزيرة كمران وجبل راس في محافظة الحديدة، إضافة إلى 3 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مارب، كما شن 10 غارات على مديريتي الحزم والغيل في محافظة الجوف. واستهدف طيران العدو السعودي الطريق الرابط بين مديرية بني بحر ومركز محافظة صعدة بعدد من الغارات، متسببا بدمار واسع في العبارات.
12: قبيل إنجاز شريان الحياة بين بني بحر وقلب محافظة صعدة، استهدف طيران العدو السعودي العبارات في منطقة عرو بغارات مكثفة، محدثا دمارا في المشروع.
13: في يوم أمس قام العدو السعودي الأمريكي باستهداف لهذه العبارات، وهذا يدل على تخبط وفشل، ومن خلال ما قام به في يوم أمس يدل على انهياره وهزيمته بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يقوم به إخواننا المجاهدين من تنكيل، وإلا لما قام بهذا الاستهداف الغاشم الجبان، استهداف لهذه العبارات بخمس غارات.
12: من حفرة الغارة يرفع هذا المواطن بقايا الصاروخ، ملوحا بحتمية الرد وإرادة استعادة الحقوق من يد العدو السعودي المتكبر.
14: وهذا من حماقة العدو ومن حقده لهذا الخط ولهذا المشروع، ولكن إن شاء الله وبعون الله، لأن احنا صامدون وثابتون ومقاتلون لهم في كل جبهة، وإن هذا الخط سوف يمشي ولو على رؤوسهم.
12: استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ليس دليلا على قوة العتاد، بل شاهد خيبة وتخبط، فالعاجز ميدانيا عن المواجهة يهرب ليصنع نصرا وهميا على أطلال البنى التحتية، وهذا ما يفلح في صناعته نظام آل سعود.
0: وشن طيران العدو السعودي غارة على قرية العقبة شرق مدينة شفر بمحافظة حجة. العدو السعودي استهدف مزرعة للدواجن شرق مدينة شفر في عدوان سافر على الأعيان المدنية ومصالح المواطنين ومصادر أرزاقهم، إمعانا في عدوانه وإجرامه وحصاره الجائر على الشعب اليمني في كل المدن والقرى، خصوصا في المديريات التهامية بمحافظة حجة.
15: الأخ سعد الدين أحمد يحيى حاج صاحب المزرعة الكائنة في شفر في القفلة، اليوم الساعة 5 بالتمام تم استهدافنا من قبل الطيران، استهدف المزرعة مما أدى إلى عدد، يعني خرب علينا شبوكة وخرب علينا خزان مياه وطوائق والستائر كلها. هذا أحد ضرب طيران العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مزارعنا الدواجن.
0: شظايا؟
15: نعم، هذه الشظايا، هذه أحد الشظايا.
16: قل محمد بن سلمان له رجال يلاقون في الجبهات في الحدود، مش يلاقون هنا الأساس يظلم الناس من دواجن يعني دواجن ومزارع.
0: نظم أهالي نزلاء إصلاحية الحزم في محافظة الجوف وقفة قبلية تنديدا باستهداف طيران العدو السعودي الإصلاحية ونزلائها، مؤكدين أن دماء الضحايا لن تذهب هدرا وأن الجريمة لن تمر دون رد وانتقام لدماء الأبرياء.
17: في وقفة جبلية غاضبة أدان أهالي وأقارب نزلاء إصلاحية الحزم الجريمة النكراء التي أقدم عليها طيران العدو السعودي باستهداف الإصلاحية، معتبرين استهداف المدنيين جريمة بشعة وانتهاكا صارخا لكل الأعراف الدينية والأخلاقية والإنسانية.
18: ونحن نستنكر بأشد العبارات هذا الحادث الإجرامي، ونؤيد الضربات العسكرية التي يقوم بها الأبطال في القوات المسلحة اليمنية البطلة.
19: وسيرنا يجاهد أمريكا وإسرائيل في البر والبحر والجو بإذن الله سبحانه وتعالى.
16: ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي السعودي الذي قام بقصف السجن النزلاء الأبرياء.
17: وأكد المشاركون في الوقفة التي حرصوا على أن تكون أمام مسرح الجريمة وعلى بقايا أنقاض الخراب والدمار أن هذه الجريمة تأتي في سياق تصعيد العدوان واستهداف أبناء الشعب اليمني، مشددين على أن دماء الضحايا ليست مستباحة وأن الجريمة لن تسقط بالتقادم، مطالبين بموقف دولي تجاه الجرائم المتواصلة بحق الشعب اليمني.
20: نؤكد العدو السعودي بأن التصعيد بالتصعيد معاناة ومعاداة ثابتة يستحيل تجاوزها،
21: وإن شاء الله نحن متحركين والسعودية لسقوط أمريكا وأمريكا السعودية نفس الكلام.
22: ونحن والله لن نتخلى عن دمع هذه الشهداء وأن نحن لهم بالمرصاد،
23: ولكن هذا الدماء الطاهرة هي وقود للمجاهدين في الجبهات، إن شاء الله تطهر كل أرض في اليمن من نجس المنافقين والمرتزقة.
17: مشهد الجريمة لم يغب عن طلاب المدارس الذين استنكروا الجريمة في وقفات طلاب مدرستي ناشر سعدان وعبد الله بطحان بجلجلة المراج.

0: مجددين استعدادهم لرفض الجبهات بالرجال والمال، مؤكدين أن الرد على الجريمة سيبقى خيارا قائما حتى ينال القتلة جزاءهم. جريمة العدوان السعودي الغاشمة على نزلاء الإصلاحية المركزية بحزم الجو أثارت سخطا شعبيا لدى أبناء المحافظة، وهم اليوم في مسرح الجريمة يجتمعون ويؤكدون أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. من الحزم مركز محافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
1: وشهدت مديريات أمانة العاصمة صنعاء مسيرات راجلة ووقفات جهوزية واستنفار إسنادا للقوات المسلحة وتأييدا ومباركة لانتصاراتها وضرب العدو في ضرب العدو وتحشيداته.
2: إعلانا للجهوزية والنفير، شهدت المديريات في أمانة العاصمة مسيرات راجلة مسلحة ووقفات تأييد للجيش في قصف تحشيدات العدو السعودي، وتأكيدا على ثبات الموقف وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. قوات التعبئة العامة في بني الحارث خرجت في ثلاث مسيرات راجلة بحي الحمى والطيران والعروق وغرب الروضة.
3: إن احنا جاهزين ومرفدين ونرفد الجبهات بالرجال والماء.
4: ندعو ونحث الجميع في الاستمرار في رفض الثورات طوفان الأقصى.
2: وهنا مسير تعبوي مسلح لأبناء مديرية الثورة، إعلانا للجاهزية ودعما للجيش وإشادة بالعمليات وضرب التحشيدات.
5: مسير شعبي مسلح لإعلان الجهوزية والنفير العام، ونقول للعدو ساعة الصفر دقت، ونحن لما أبناء مديرية الثورة نهني ونبارك للجيش واللجان الشعبية بالانتصارات العظيمة، ونحن الآن جاهزون في مديرية الثورة رفض الجبهات بالمقاتلين والرجال والمال والسلاح والأثاث.
6: بارك معادلة الذي أطلقها السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الحصار بالحصار.
7: نعلن جهوزيتنا الكاملة لمزيدا من الفتوحات إن شاء الله، ونحن على استعداد كامل.
8: أخيرة على الرقم 176، نكرر الرقم 176 لمن أراد الرجوع.
2: مسير النفير امتد إلى شعوب والتحرير تأييدا للجيش والجهوزية للدعم والإسناد بالرجال والعتاد.
9: أن احنا قادمون للتحرير كل شبر من أراضينا أينما كانت بإذن الله.
10: ما زالوا في صفوفهم أن يعودوا وأن ينتهزوا فرصة العفو وأن يعودوا إلى الوطن.
2: وهنا مسير الراجل ووقفة إسناد بمديرية آزال أكدت على ثبات الموقف في نصرة المسلمين في مواجهة الصهاينة وخريجي جزيرة أبستين.
11: وندعم حق الجمهورية الإسلامية في الرد بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، كما ندين ونستنكر استمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
12: جميع قوات التعبئة في مديرية آزال على جهوزية كاملة وتحت رهن الإشارة،
13: رافدين للجبهات ومستعدين لبذل أرواحنا وأنفسنا وأولادنا جهادا في سبيل الله وكسرا لهذا الحصار وانتزاعا لحقوق.
2: وقفات النفير التي حملت عنوان كالجسد الواحد عبرت عن مضمون الموقف في إطار معركة واحدة ومحور واحد لمواجهة الصهيونية وتحرير المنطقة واستعادة المقدسات. محمد الجبلي، المسيرة.
1: أكدت شركة سوار أطلس المتخصصة في سوار الأكمام الاصطناعية اشتعال النيران في ثلاثة خزانات لتخزين النفط على الأقل في جيزان جنوب المملكة السعودية في أعقاب الهجمات اليمنية. وفيما نشرت الشركة المتخصصة صورا تظهر نتائج العمليات اليمنية، يستمر تداول مشاهد جديدة لحرائق ضخمة في منشآت أرامكو النفطية جنوب السعودية إثر عمليات الرد اليمني على العدوان السعودي.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا جديدا و30 إصابة ضمن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1359 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4571 إصابة إلى جانب 831 حالة انتشال. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر لعام 2023 فقد سجلت 73,670 شهيدا و 174,682 إصابة وفق التقرير الإحصائي للوزارة. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت أن مخزونات الإمدادات الأساسية باتت غير كافية في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة على إدخال وتجديد الاحتياجات الضرورية للسكان. ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن الشركاء الأمميين في المجال الإنساني قولهم إن الأوضاع الميدانية لا تزال تشكل خطرا مباشرا على المدنيين في ظل استمرار الغارات الجوية والهجمات على مناطق مأهولة بالسكان وما يرافقها من أضرار في المنازل والممتلكات وتهديد لحياة الفلسطينيين. وأشار إلى غارة جوية استهدفت الثلاثاء مبنى في مخيم البريج وأدت إلى فقدان 100 أسرة مساكنها وممتلكاتها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف بنك الدم المركزي عن قطاع غزة نتيجة انعدام الكهرباء بسبب الحصار واستمرار العدوان الصهيوني، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى والجرحى.
1: وصل هذا الشاب ليتبرع بالدم لصالح جرحى غزة، لكن أبواب بنك الدم أغلقت في وجهه ليتفاجأ مع غيره من المواطنين بالقرار دون أن يعرف السبب.
2: اليوم رحت أتبرع في الدم فتفاجأت أنه مسكرين وفيش سولر والمطور عندهم خربان، وأنا حابب يعني أنه نقدم دمنا للأهالي المرضى في المستشفيات وأهالي الشهداء ودم للشعب الفلسطيني. فاليوم تفاجأنا أنه مسكرين.
3: إلي ساعة ونص بمشي من آخر الجلاء عشان أجي أتبرع دم للناس اللي تصابت الليلة في التصعيد اللي صار الليلة، ودوبة وصلت بنك الدم بقولوا لي بنك الدم فيش فيه كهرباء. فالوضع صعب جدا في بنك الدم على آخر، فيش بأثر على كل الدنيا، بأثر على كل المستشفيات، هذا مش عقد مستشفى خاصة، على الجرحى والمصابين وكل إشي.
4: طبعا ثلاجة الدم اليوم فاضية للأسف، اضطرينا نوزع كل الدم الموجود عندنا على المستشفيات ووقفنا السحب لأنه طبعا بسبب توقف الموتور.
1: العاملون في بنك الدم عاجزون عن الاستمرار بالعمل، فلا قدرة لديهم بالاحتفاظ بالدم دون فساده، والسبب انقطاع الكهرباء بسبب الحصار وعدم توفر وسائل طاقة بديلة.
5: جمعية بنك الدم المركزي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعاني من نقص المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لتغطية احتياجات الجرحى والمرضى في قطاع غزة، ونعمل ونقدم خدماتنا بأقل الإمكانيات المتوفرة بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم إدخال المواد إلى قطاع غزة. نحن الآن توقف لدينا مولدات الكهرباء الاثنين، ولا يوجد قطع غيار من أجل إصلاحها، وإن وجد فهي عالية التكلفة في ظل الازدياد الهجمة الإسرائيلية وازدياد الإصابات في الوقت الحالي على قطاع غزة. توقف جمعية بنك الدم يهدد حياة المئات بل ممكن الآلاف من الجرحى والمرضى، ويهدد حياتهم إلى الموت والخطر الشديد.
1: وفي مدينة بلغ عدد جرحاها خلال الحرب فقط أكثر من 100 وسبعين ألفاً. يعد وجود وحدات الدم شريان حياة، إذا توقف توقفت الحياة لآلاف المحتاجين. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: تواصل قوات العدو الإسرائيلي والمغتصبون الصهاينة تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية عبر الاقتحامات والمداهمات والاختطافات وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز، إلى جانب التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي. وداهمت قوات العدو منازل في بلدة بلعة شرق طول كرم وبلدة دير الغصون، إضافة إلى بلدة عورتة جنوب نابلس. وتخلل الحملة اعتقالات واختطافات، بينهم صحفي من بلدة تكوع شرق بيت لحم، وصحفي وأسير محرر من عريف جنوب نابلس. ونفذ جيش العدو عملية هدم في بلدة بتير غرب بيت لحم، وأغلق بوابة قرية دير جرير شرق مدينة رام الله. هذا واقتحم مغتصبون صهاينة قرية عورتة جنوب شرقي نابلس وأدوا طقوسا تلمودية. حذرت فلسطين من خطورة موسم ما يسمى بالأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه. وفي بيان لمحافظة القدس، حذرت المحافظة من مسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية، ويقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم، ويمس بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في المدينة. إذن بموازاة هذا التحذير الفلسطيني من التهديد التدريجي للمسجد الأقصى، تتجدد الاعتداءات الصهيونية على بلدات في الجنوب اللبناني، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتقاء شهيد وإصابة 10 آخرين بينهم طفل بغارات شنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان. وشن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات على منطقة وادي السلوكي والنبطية الفوقة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة طال هذه المناطق وبلدة حلتة وباتجاه مجدل زون وعند أطراف بلدة الحنية ومرتفعات بلدة حلتة ووادي الحجير ووادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت وبلدة حداثة. ونفذ جيش العدو 12 عملية تفجير وغارة واحدة على بلدة المنصوري منذ الصباح، كما نفذ تفجيرين في بلدة بني حيان. قال عضو البرلمان اللبناني حسن عز الدين إن السلطة كلما قدمت المزيد من التنازل للعدو، كلما أصبح أكثر شراسة في الإبادة والقتل والتدمير والتهجير، فيما لم تتمكن من تحصيل وقف إطلاق نار حقيقي أو وقف الاعتداءات عبر التفاوض.
6: جرائم موصوفة، وهذه جرائم برسم هذه السلطة السياسية أيضا الحاكمة، التي لم تنطق بكلمة واحدة، وكأنها بل هي شريكة في هذه الدماء التي سقطت في هذه الأيام، وشريكة بكل نقطة وقطرة دم تسقط على أرض الجنوب أو في الضاحية أو في البقاع أو في أي مكان. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب هل أوقفت هذه السلطة المفاوضات المباشرة التي لحد هلأ لم نرى منها شيئا على الإطلاق؟ ما في شيء، يعني ولو 5% 10% ولو وقفت لفترة زمنية بسيطة على الإطلاق، ما في. هذا الإجرام مستمر، وكل ما قدموا تنازل كلما أصبح العدو أكثر شراسة وأكثر ممارسة في الإبادة وفي القتل وفي التدمير وفي التهجير، وبالتالي هذه المفاوضات مفاوضات عدمية لم ينتج عنها شيئا على الإطلاق، ومع ذلك هذه السلطة السياسية تكابر وتصر على الاستمرار في هذه المفاوضات.
0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف القوة البحرية التابعة له إحدى القطع البحرية المسيرة التابعة للعدو من طراز سيلدرون عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي، وإفشالها في تنفيذ مهمتها العدوانية. وفيما أشار حرس الثورة الإسلامية إلى أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرته الذكية وإشرافه الاستخباراتي، جدد التأكيد أنه سيستهدف أي وجود معاد في هذا المضيق الاستراتيجي. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء رحيم صفوي أن العدوان الأمريكي كان بمثابة المحفز لانتقال السلطة إلى الشرق، معتبرا التظاهر بالغزو دليلا على الهزيمة وقبول تعدد الأقطاب في موازين القوى والأمن الدولي. بدورها أكدت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية اليوم أن الصناعة الدفاعية الإيرانية صناعة محلية متجذرة تنبع من معرفة شباب البلاد وقدراتهم، مؤكدا أنها غير قابلة للتدمير. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الصناعة تواصل مسارها أكثر رسوخا وحيوية وذكاء وتقدما من أي وقت مضى، مضيفة وأنكم سترون قريبا جزءا من جبل الجليد هذا. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن فقط، وجاءت هذه المستويات دون متوسطها لعشرة أيام البالغ 14 سفينة. ووفقا للبيانات المتوفرة اليوم فقد غادرت 4 سفن ودخلت 3 أخريات، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم حيث تخطى خام برنت بحر الشمال مستوى 106 دولارات للبرميل الواحد. أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية الشيخ علي الأسدي أن فصائل المقاومة لن تتعامل مع ملف السلاح على أساس إنهاء وجودها، وشدد على أن العراق جزء من محور المقاومة.
7: التطورات في المنطقة لها مؤثرية سواء في العراق أو خارج العراق، ونحن جزء من محور المقاومة، فأكيدا سوف نكون جزء من هذا المحور ونكون جزء من التغيير في المنطقة. دعوة حصر السلاح بيد الدولة دعوة قديمة جديدة، لعله نستطيع أن نعبر عنها هي كلمة حق يراجعها باطل. الذي يدعو لهذه المسألة هو العدو أولا وبالذات، ثانيا الذين يريدون أن ينفذون الأجندة له، فأرادوا منها تشويه سمعة المقاومة وإدخال المقاومة بمشاكل داخلية وخارجية، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة ووصلنا إلى تفاهمات عالية المسؤولية مع الأخوة الإطار، وتوصلنا إلى يعني اتفاق نناقش هذا المطلب مع بعض.
0: نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة .net. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من على قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 10 سبتمبر 2026. الحمد لله والشكر لله بكرم وفضل وجود من الله عز وجل. اليمن يتقدم على مختلف المستويات وعلى رأسها المستوى العسكري. هناك انتصارات ساحقة وواضحة ضد السعودية وضد مشروعها التصعيدي الجديد في اليمن. نبدأ بما بثه الإعلام الحربي، صور صد أكبر هجوم في شرق الجوف في صحراء الجوف، وتابع اليمنيون هذه الانتصارات بالصوت والصورة، وهي الحقيقة وهي ونحن نمتلك الحقيقة. وبالتالي دحضت هذه الصور كل التخرصات التي بثها الإعلام المعادي، سواء كان المرتزقة أو قناة الجزيرة أو الإعلام السعودي. الصور التي أمامكم هي لأحدث انتصار لنا في الجوف، ما تبقى من مناطق صغيرة في شرق الجوف، وفيها كان رهان سعودي كبير حشدت السعودية حشد، ولذلك بتشوفوا حجم الضربات لهذه التحشيدات، وبتشوفوا الأسرى، وبتشوفوا دبابات السعودية تحترق، وبتلاحظوا مجاهدين وهم يرفعون قبضاتهم ويصرخون ويسجدون حمدا وشكرا لله عز وجل. رهان الجوف كان كبير، حركت السعودية بمخطط كبير لإحداث نوع من الفرق في شرق الجوف، لكن القوات المسلحة جاهزة ونحن ننتصر، لأن هذه أرضنا وهذا حقنا، نستعيد حقوقنا، نتوكل على الله ونستعيد حقوقنا. المرتزقة أو

مخاطبات، فيها مستوى التخطيط عسكري، فيها مستوى استخبارات، وتم إتلاف وإسقاط هذا الوهم السعودي في إحداث فرق في محافظة الجوف في ساعات. في ساعات. طبعا لماذا حركت هذه القوة السعودية في الجوف؟ تحليليا السعودية بتتلقى صدمات هي وأدواتها وهزائم ساحقة في محور تعز، وتحديدا في الخوخة والمخاء، ولدي معلومات صباح اليوم الخميس بانتصارات كبرى، انتصارات كبرى وتحرير مناطق وعودة الناس إلى جغرافيتهم الطبيعية. لكن نحن دائما نلتزم بالبيانات العميد سريع، رغم المعلومات المؤكدة التي لدي عن انتصارات كبيرة جدا جدا جدا. يكفي أن أقول لكم أن بعد 10 أيام سنحتفل بذكرى 21 سبتمبر هذه الثورة العظيمة. هذا العام ستدخل مديريات جديدة كانت قبل أيام محتلة لكي تحتفل معنا ب 21 سبتمبر. لله الفضل، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل، أن تدخل مناطق محررة جديدة لكي تحتفل معنا بهذا اليوم المجيد. هذا أمر أصبح مؤكد أن في مديريات ستحتفل معنا بالعيد 21 سبتمبر، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل. التقدمات الكبرى هي في جبهة الساحل، وسقطت مديريات، ولكن ننتظر بيان من القوات المسلحة. لكن عودة للجوف، هذه الصور وهذه الانتصارات، يعني تصور أيضا تعامل جيشنا الأخلاقي مع الأسرى، وهم مقرر بهم في نهاية المطاف يمنيين، لدرجة أن القوات المسلحة جهزت بدلات لكل أسير بدلة. هذا جيش عظيم يا أخي، وهذا بلد عظيم، قد البدلات جاهزة، يلبسوا الأسير أو المقرر به قد بدلته جاهزة. وشفتوا كيف تكلموا في الإعلام من شرق الجوف المرتزقة، اللي يعني شعروا بتأنيب ضمير وقالوا أنهم بلا قيادات وبلا، معركتنا متجهة بشكل كبير وحاسم لتطهير الأرض اليمنية من دنس السعودي ومن دنس الإماراتي ومن دنس الأمريكي ومن دنس الإسرائيلي، لأن كل هذه المنظومة، من دنس القطري، لأن هذه المنظومة هي المعادلة اللي بتعتدي على اليمن، وهي المعادلة اللي بتراهن على أن اليمن يتراجع. لا تراجع. سيد عبد الملك القائد العظيم عندما أعلن الحصار، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان يعرف أن شعبنا جاهزا، وأن جيشنا جاهز، وأن قادتنا جاهزين لكل الاحتمالات. السعودية لا تمتلك أي مفاجأة سوى الغارات الجوية. يعني تخيل أنت خلال أمس الأربعاء، خلال 12 ساعة عملت السعودية 56 غارة على البيضاء وعلى الصعدة وعلى مأرب وعلى الجوف وعلى الحديدة وعلى تعز. هذا ماذا يعني؟ أن تكثف السعودية من غاراتها، ماذا يعني؟ هذا يعني أنها تتلقى هزائم على الأرض، تتلقى هزائم في الميدان. وإلا لماذا هذه الهستيريا وهذا الإسهال في الغارات؟ ليه؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ تحاول أن ترفع معنويات أدواتها وضباطها الموجودين في ما تبقى من الأماكن، سواء كان في تعز أو في الساحل. فلك أن تتخيل أنه 56 غارة في 12 ساعة. هذا يعني أن كل مخططاتها تسقط، كل أوهامها تسقط. وهذا طبيعي يا جماعة، لأنه نحن على حق مطلق والسعودية على باطل مطلق. بسيط الموضوع. فعندما يتحرك الناس من منطلق جهادي ومن هوية إيمانية ومعهم حق وينطلقون بما يرضي الله عز وجل، وشفتوا كيف تعامل جيشنا أمس مع المقرر بهم في شرق الجوف، شفتوا كيف التعامل الإنساني، شفتوا كيف يأخذون بأيديهم

كان قبل دقائق مع السعودية، شفت النبل. الله ينتصرنا، ينصرنا لهذه القيم، ينصرنا لهذه المفاهيم، لا يتم الاستهزاء بهم، ولا يتم، بالعكس يتم. وفي ناس جرحى تعالجوا، يعني في ناس من المغرر بهم في الجوف كانوا بجرحى، ورأيتهم ويمكن صورهم تبث الآن أمامكم. الجيش اليمني بيعالجهم وبيرتب لهم مأوى وبيرتب لهم مسكن. ولازم أحيي فخامة الرئيس مهدي المشاط، أصدر بيان أمس عفوا أي واحد يسلم سلاحه ويعود إلى قيادة الصواب يروح لبيتهم. هذه الدول العظمى يا رجل، فخامة الرئيس بناء على الانتصارات الكبيرة، وتحديدا في محور المخا والخوخة والساحل الغربي. آخر الليل أمس فخامة الرئيس أصدر عفوا عاما للمغرر بهم، حط سلاحك وارجع لقيادة الصواب، تروح لبيتكم. ما هذه القيم يا أخي؟ ما هذه المدن؟ ليه أصدر الرئيس هذا القرار؟ لأن جزء من انتصارنا هو سيرنا في هذا الفلك، فلك مرضاة الله، وأن نقاتل بشرف، وأن نواجه بشرف حتى على مستوى الإعلام. شوف مثلا قناة الجزيرة التهدي، قناة الجزيرة تتصدر الموضوع، جهاز التهدي وليستحوا وليخجلوا، وعنوان قناتهم الرأي والرأي الآخر، وهم بوق للمرتزقة وللعدو السعودي، ولا خجل ولا حياة ولا. مع ذلك لأننا نمتلك الحقيقة نبث في التوقيت المناسب. شوف صور الجوف أمس بثت في التوقيت المناسب لكي تخرس كل الأصوات. طبعا الناس مستغربة من أن الجزيرة تكون بهذا هستيريا العدوانية. لا الجزيرة منبر بريطاني صهيوني، والذي وضع اللمسات الأخيرة في مطلع التسعينات لهذه القناة شمعون بيريز، المجرم شمعون بيريز. وأتحدى أي قطري أو موظف في الجزيرة يتحفظ هذه المعلومة. شمعون بيريز المجرم، وزير الخارجية الإسرائيلي المعروف، واللي كان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، هو صاحب مفاعل ديمونة، هو الذي أشرف وزارة الدوحة ووضع اللمسات الأخيرة لإنشاء قناة الجزيرة، وهي منصة بريطانية بامتياز خدمة للسياسة البريطانية، والسياسة البريطانية هي جزء من الصهيونية العالمية. نقطة على الصدر، نقطة على الصدر. انتصارات كبيرة وهائلة لجيشنا، معنا حق، وفرنا كل الإمكانيات. السعودية لم تنجح أن تسقطنا أو أن تدفعنا إلى التراجع عندما ما كان معنا ولا شيء. اليوم فضل الله عز وجل، لو تشوف الإعلام الإسرائيلي اليوم صباح اليوم بيتحدث عن سقوط مناطق عشرات الكيلومترات. طبعا الصهيوني مرعوب من جبهة المخاء، والسعودي بيشتغل من شان الصهيوني جبهة المخاء. هذه أرض يمنية، وباب المندب منفذ تحت السيادة اليمنية، وكل ما في الأمر، كل ما في الأمر أن اليمن سيتحكم في كل حقوقه، واليمن سيكون دخرا للأمة العربية، وسيكون عدوا لدودا للمشروع الصهيوني. هذه أرضنا، وهذه بلدنا، ترابنا ومياهنا وباب مندبنا وسواحلنا، وعلى السعودية أن تتعامل مع هذا اليمن الجديد، اليمن الحر واليمن المستقل، يمن القدس، يمن فلسطين، يمن السيادة، يمن الحكمة والإيمان، يمن الجهاد. ما في مع السعودية أي خيار إلا أن تتعامل مع هذه الحقائق. بعد الفاصل، الجريمة التي ارتكبتها السعودية في الجوف، وكيف كان الرد اليمني بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يجلى السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

السعودية تساقط مع مسلسلها الإجرامي في اليمن الذي في معظمها استهداف للأعيان المدنية، ارتكبت جريمة كبيرة في مسرحة السجن في الجوف. نتحدث عن أكثر من 30 شهيد، من ضمنهم امرأة وطفل جو في زيارة لأحد ذويهم في السجن. طبعا بعد ساعات ردت القوات المسلحة بعد أن توعدت المجلس السياسي الأعلى والحكومة والقوات المسلحة والناس بأن الرد سيكون قويا وساحقا وماحقا، وقد كان. ضربت قواتنا المسلحة عدد من المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية السعودية. هذه الصور اللي بتشوفها الآن أحد الحرائق لأحد النقاط التي قصفها الجيش اليمني. طبعا لاحظ أنه القوات المسلحة أعلنت الطائرات التي انطلقت من مطاري الملك خالد والملك فهد، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت توقيت إقلاع الطائرات، متى إقلعت ومتى قصفت الجوف، لتثبيت حقيقة أن المواجهة يمنية سعودية. طائرات بتقلع من قاعدة الملك فهد في الطائف وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط، وأعلنت القوات المسلحة بالدقيقة والثانية متى قلعت الطائرة ومتى عادت. هذه رسالة للسعودية أن كل تحركاتك تحت مجهر اليمن بما فيها مطاراتك وطائراتك، ولتثبيت حقيقة أن العدوان سعودي وأن الحصار سعودي ونحن ما نعرف إلا السعودية. محمد منصور قال لكم من بداية العدوان رأس القوم السعودية، ما نعرف إلا السعودية. الضربات كانت دقيقة وساحقة، سواء كان مجمع اقتصادي أرامكو أو معسكرات في خميس مشيط. والهدف الأساسي من الضربات اليمنية أن تفهم السعودية ناهيك عن استمرار الحصار لكي ترفع حصارها عن اليمن، أن أي حماقة سيكون الرد مزلزل على قرار ما حدث في الضربات التي أعقبت استهداف مسرحة السجون في الجوف. اليمن ثابت، وأنا قلت لكم صباح اليوم الخميس في انتصارات وتحرير عدد من المديريات في الساحل، لكن ننتظر من القوات المسلحة أن تعلن هذا الأمر. الإسرائيلي مرعوب والسعودي مدعم، دعم لك دعم. الإسرائيلي مرعوب لأنه قضية المخا كان رهال إسرائيلي، طبقتها الإمارات والسعودية والإمارات تحديدا، لكن رهان إسرائيلي. اليمن بيستعيد حقوقه، لاحظ تحركات اليمن فيها ذكاء على مستوى التوقيت، على تحرير المناطق في هذا التوقيت اللي بتشتد فيه المعركة مع المشروع الصهيوني في المنطقة. اليمن يقدم لشعبها، القوات المسلحة تقدم لشعبها، تقدم للمحور، تقدم لفلسطين هذه الهدايا الربانية، طرد كل أثر سعودي وكل أثر إماراتي وكل أثر قطري وكل أثر صهيوني وكل أثر بريطاني وكل أثر أمريكي. يستعيد حقوقها اليمن. انظر كل المظلومين اليوم والمعتدى عليهم، سواء كان في غزة أو في لبنان أو في إيران أو في، عندما يشاهدون انتصارات اليمن يتمسكون أكثر بخياراتهم. اليمن يبعث أمل الآن جديد، يبعث للأمة الشريفة النزيهة، يبعث لها أمل. شوف الله عز وجل أن يكون اليمن هو منبع الأمل لكل المحور، كل محور المقاومة. طبعا المحور بيقوم بجهده، لكن انتصاراتنا متدرجة وسريعة ومؤثرة ومؤثرة في مناطق إلى قبل ساعات كانت محتلة، الجيش اليمني حررها. بتشوفوا يمنيين يحتفلون بثورة 21 سبتمبر بعد 10 أيام
في مديريات كانت قبل ايام محتلة، كان الكلمة فيها للمرتزقة وللسعودي والإماراتي. هذا فضل وكرم كبير من الله عز وجل. سعودية أرادت أن تتوارى عن الصور، منعت الصور في، لكن هذه الحرائق اللي بتشوفوها الآن هي حرائق نتيجة لتصميم يمني ولقوة ردع. السعودية ما انتصرت عندما كانت تقصف اليمن بأربعة ألف غارة، ما سمح لها اليمن أن تنتصر. كنا في ردة الفعل، جلسنا سنوات، والله جلسنا سنوات صبرا وتحملا وتجاسرا. جاء وقت أخذ اليمن المبادرة، لأن اليمن مع حق، اليمن بيتحرك ولديه حق مطلق. ولذلك السيد عبد الملك يقول دائما توكلنا على الله، وتحت التوكل على الله تجهيز كل الإمكانيات. والأداء العسكري الآن أدخل الصهيوني والأمريكي في حيرة كبيرة، والذي نفسي بيده والبريطاني. أقسم لكم بالله لو تقرأوا إيش بيكتب في الإعلام الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي ستذهلون، مصدومين مصدومين. ما هذه السرعة؟ ما هذه الأسلحة؟ ما هذا الجانب الاستخباري؟ يا رجال، اليمن القوات المسلحة تعلن ما تقلعت الطائرة الذي ضربت السجن في الجوف ساعة كم ومتى عادت؟ بالدقيقة والثانية، ومن أي مطار، ونوع الطائرة. الطائرة اللي انطلقت من الطائف، قاعدة فهد وقاعدة خالد الملك خالد في خميس مشيط، هذا ماذا يعني؟ هذا تقدم واضح للأداء العسكري اليمني في كل المستويات. مسيرة الرجوم عاملة دوشة الآن لدى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية. هذا فضل وكرم من الله عز وجل. عندما يكون الناس على حق، أهل الحق، ينصرهم الله ويثبت أقدامهم. شوف كم حشدت السعودية في الجوف، شفت انت الأرتال، جيشنا خلاهم يتجمعوا وضرب الضربة على الطائر والمرتزقة. على ايش بيصمد المرتزق؟ لا قيادة جنبه، والسعودي بيذله، والإماراتي بيذله، والقطري بيذله، وفي الأخير إذا انتصرت هذا بعد من عين الشمس فتنتصر للأمريكي والإسرائيلي، ايش بتقول امام الله عز وجل؟ لكن الشعب اليمني والجيش نتحرك في مرضات الله، في مربع مرضات الله. لذلك الله، الله ينصر اليمن. انتم على بعد ساعات، انا اسجل الحلقة الصباح، اظن انه الانتصارات في جبهات الخوخة والمخا على مستوى المطارات والمطار والميناء ستكون صوت وصورة خلال الساعات القادمة، أنا أتوقع طبعا. لذلك نحن دائما برغم المعلومات التي لدينا منتظر. الآن القوات المسلحة الصباح قد بدأت تضرب بعض الجزر اللي عاد فيها تواجد سعودي ومرتزقة، قد خرجنا من اليابسة، قدنا في الجزر، لكن دائما نحن ننتظر القوات المسلحة والعميد سريع لكي يكون الموضوع ذات طابع رسمي. بعد الفاصل الجزء الأخير من حلقة الليلة عن الشعب من قناة عدن وإذاعة صامت.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني قاتلكم يولكم الأكبر ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير من حلقة الليلة، وسأتطرق فيه تحليليا إلى ما عرضه الإعلام الحربي فيما يتعلق بهدفين كبيرين. الهدف الأول كان معسكر الوديعة، والصور الآن تبث أمامكم. لاحظوا كيف تم استهداف أولا مقر القيادة والسيطرة في الوديعة، والوديعة هي أكبر تجمع للسعودية عسكري، لأنها تغذي باقي الأماكن الخاصة بالسعودية والمرتزقة، تغذيها بالأهداف بالاستخبارات وأيضا بالسلاح. الوديعة قاعدة كبيرة، لهذا الضربة كانت فيها ساحقة، سواء كان ما يتعلق بمقر القيادة والسيطرة أو ما يتعلق بالشاحنات المحملة بالأسلحة. كان انتصارا عسكريا وانتصار استخباراتي وانتصار إعلامي، أن يظهر اليمن بهذه القوة، أن يصور عملية قبل حدوثها بثواني، ثم ضربها، ثم بعد الضرب، ثم يستمر التصوير والشاحنات تنفجر واحدة تلو الأخرى. هذا مستوى عسكري غير مسبوق، هذا مستوى عسكري كبير، مستوى عسكري هائل. ليه؟ لأن اليمنيين اللي يفكروا في القوات المسلحة وفي التسليح وفي التصوير وفي الصواريخ وفي بينطلقوا من زاوية إيمان ومن زاوية حق. السعودية تنطلق من زاوية إجرام ومن زاوية خدمة للإسرائيلي وللصهيونية. اليمني بيتحرك خدمة لله واحتراما لكتاب الله ومحبة لرسول الله، لذلك بيفكر صح وبيصنع صح، لأن اليمن أصبح حر يا جماعة. في ناس بتسأل تقول معقول وصلت على العقول اليمنية؟ أيوة أيوة، لأن اليمن أصبح حر، أصبح مستقل. الحرية هي التي تمنحك الإبداع في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب في الشعر، في الثقافة، في أن تكون حر. لكن أن تكون عبد، خايف من السعودي، خايف من الأمريكي، خايف من البريطاني، تصبح بلد مستهلك مثل ما حصل معنا في العقود السابقة. قيادات عميلة تفرح بعلاقتها مع الأمريكي، تفرح بعلاقتها مع البريطاني، وتستلم مرتباتها من السعودية، وتفرح بعلاقتها مع الإماراتي ومع القطري، وعارف أن هؤلاء كلهم أدوات للصهيونية في المنطقة. ما صنعش اليمن لا في الستينات ولا في السبعينات ولا في التسعينات ولا في لماذا بيصنع الآن اليمن؟ لما أصبح حرا، أصبح مستقلا، يسعى لمرضاة الله عز وجل، يتوكل على الله عز وجل، لديه خشية واضحة من الله عز وجل. الشيء الثاني، أنت بتنطلق في عناوين حق. اليمن في معركتها الحالية يتجه لاستعادة حقوقها، استعادة حقنا لانتزاعها. شوف الضربات، للمصالح السعودية الاقتصادية والعسكرية، لأن كل جرائم السعودية مفتاح التمويل، الدولار، والدولار بيأتي بها النفط، والنفط عن طريق أرامكو. ليه بنستهدف أرامكو نحن؟ لإحداث شلل في المحفظة المالية السعودية. عندما ترتبك السعودية ماليا، ترتبك خططها، وترتبك جرائمها، وترتبك سياستها. وعندما يرتبك السعودي، يفزع الإسرائيلي، ويحبط الأمريكي والذي نفسي بيده، ويجنن البريطاني، لأن السعودية رهان لكل هؤلاء. فالمساس بالمعادلة الاقتصادية السعودية هي أرامكو، ما عند السعودية اقتصاد إلا أرامكو.
شوف كل الجرائم السعودية والتدخلات بتمر بشيكات من أرامكو. أيوة نعم. ما قصدكم أنه العقل اليمني هذا بيتجه كذا بنعمل قرعة؟ لا ذا أمور مبرمجة. نعرف عصب السعودية وقوتها، نعرف بوابة عنقهيتها وبوابة عقرفتها وبوابة كبرها، النفط والمال وأرامكو. اليوم اهتزت منظومة التصدير السعودي، اليوم اهتزت مداخيل السعودية، لأن السعودية الأموال اللي بتحصلها من النفط مليار دولار في اليوم. الآن قد هزينا الموضوع ذا، احنا وهرمز، والله احنا وهرمز هزينا ذا، اللي ما فيش مليار، كانت بتصدر 10 مليون في اليوم، الآن لا عاد 10 ولا 9 ولا 8 ولا 7، وبعد الخوخة والمخة ولا 6 ولا 5. فانت بتهز نصف دخل السعودية. السعودية بتدين لأول مرة منذ 2015 بداية عدوان على اليمن، والسعودية كل سنة تزيد تستدين. فنحن عندما نمس بالمال السعودي والدخل السعودي، أنت تمس بالقرار، لأن جزء من هذه الأموال بيروح في العدوان على اليمن، في التحريض ضد حزب الله، في العدوان على إيران، في التحريض على حماس، على الجهاد، على العيش الشعبي في العراق، والذي نفسي بإيده. نسبة كبيرة من المال السعودي والإمارات القطري بتروح في الفتنة، في التدخل لصالح الصهيوني. فنحن بنمس بالمحفظة المالية السعودية. عندما ترى السعودية أن أموالها تنخفض يوميا، تتآكل رهاناتها وتتلف خياراتها، إننا نتجه إلى أن نصيب المحفظة السعودية المالية في مقتل لكي ترفع يدها على اليمن، تصبح خياراتها صفر. لذلك شوف، ضربة الوديعة هي إحراق للمال السعودي أيضا. الشاحنات السعودية دي نتيجة لأموال سعودية. الضربة اللي سبقتها كانت ضربة لقيادات عسكرية، أعتقد في جبهة تعز، الثلاث المدرعات اللي شفتوها بتشوفوها الآن. كل حريق في عربة السعودية هو حريق لمخرجات أرامكو ومخرجات النفط السعودي. نعم نحن حولنا السعودية من دولة بتعطيه هبات، طبعا معظمها للتخريب. آية الله يا جماعة، المال السعودي والإماراتي والقطري مال مخرب، يعملوا جنبها سيارة تمر ويعملوا جنبها سيارة بنادول، لكن 90% من هذا المال لدعم داعش والقاعدة، أي حاجة تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة. الساعات الماضية حقق جيش انتصارات مبهرة وكبيرة وساحقة. ننتظر القوات المسلحة لكي تعلن رسميا إلى أين وصل الجيش اليمني. وكما قلت لكم في بداية الحلقة، لأول مرة منذ سنوات ستنضم مديريات جديدة كانت إلى قبل أيام محتلة، ستعود إلى حضن الوطن، وستحتفي معنا بعد 10 أيام بذكرى 21 سبتمبر المجيدة. في مثل هذا اليوم ارتكب العدو الصهيوني جريمة استهدفت صحيفتي سبتمبر واليمن، وراح ضحيتها عشرات الشهداء، سواء كان في الصحيفة أو في البيوت التي كان إلى جوار الصحيفة. اليوم كانت في وقفة تضامنية للتذكير بدماء الشهداء، وقبل يومين كانت الجريمة السعودية في الجوف، في السجن حق الجوف. هذه الدماء التي تجري في نهر الفتح الموعود والجهاد المقدس، هذه الثمار بعد الله، هذه الدماء هي سبب فيما وصل إليه اليمن من عزة وكرامة وثبات وحضور. لم ينزعج الصهيوني مثل ما تزعجها انتصارات اليمن. اليمن حيثية، بلد الحكمة والإيمان، أصبح أكبر مصدر فزع
للكيان الصهيوني وللأمريكي. والسعودية كما قلنا نحن نضغط عليها لكي نسطر خياراتها. ما عاد يصبحش عندها خيار منها في الجوف، بتحرك في درب دي نعم، بتحرك في جحر. طبعا لما حركت في موضوع الجوف موضوع البيضاء هي محاولة تعتقد انها بنسحب قوات من الساحل. لا لا لا، احنا معنا كل جبهة اكثر من نسق، اكثر من نسق. ما في ناس بيتحولوا من جبهة لجبهة، ما في. عندنا فائض قوة، فائض رجال، فائض ايمان، فائض شجاعة، فائض صواريخ، فائض مسيرات. وين رايح؟ هو يعتقد انه بنسحب قوات من هنا لقي؟ ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. لكل جبهة انساقة، وكل جبهة قادتها، ولكل الجبهة رجالها وفائض وحاضرين لأي مستوى من التضحية وأي مستوى من التحدي. فهي بتعمل غارات يفتكر انها بتشتت القوة. احنا عارفين انتم من ايش خايفين. اللي خايفين منه حذر السعوديين، اللي خايفين منه حذر. المديريات سقطت اللي كنتوا بتحموها من شان الاسرائيلي، خلاص الباب قدامنا الان. قد كان معنا قبل ما نحرر هذه المناطق، قد كان معنا الان قدامنا خلاص. والحليم تكفي الاشاره. اشكركم. اليوم الحلقه كانت قصيره لكن انا كثرت التحليل، كثرت التحليل فيها لانه الاخبار متسارعه. يعني الان تبغى تتابعوا الحلقه وقد في انتصارات جديده، لكن بشرتكم بانه في جبهه الساحل هناك مديريات وقرى ستحتفل لاول مره معنا بذكرى 21 سبتمبر. هذا شرف وكرم وفضل من الله عز وجل. تحيه للسيد القائد العلم عبد الملك مجدي الحوثي، تحية لفخامة الرئيس مهدي المشاط الذي أصدر أمس عفوا في إطار مسؤوليتك كقائد على القوات المسلحة ولحكومة التغيير والبناء ولكل الناس المواطنين والمواطنات في هذا البلد العزيز. ومن نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Ja, no se aire a tu, se si tamma. Pero la pena se se fa. Es de la se va a ver tan. La chica más se aire a tu. No, no, no, no, no, no,
1: هذه هي آليات المنافقين الذي باعوا أنفسهم بالديار السعودي.
0: هذا تحديد العدو السعودي في أجواء جبهة اللبنات.
1: يحاول أن يمشط للمنافقين، لكن والله انهم فاشلين فاشلين فاشلين.
2: بلاشتيك بلاشتيك امريكا بلاشتيك يا سعودية.
1: كراتين كراتين بلاشتيك بلاشتيك.
2: لا حطوا باز الطيران الامريكي.
0: لا تطلع العدو، نحاول التدخل.

0: إذاعة سام اف ام،
1: صوت المحور.
2: المعنويات عالية عالية بكل ما تعني الكلمة.

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات، أبناء شعبنا اليمني المسلم المجاهد الصابر الصامت الثابت الذي ارتبط بالله وبرسوله وبالقرآن الكريم وبعلم الهدى ارتباطا إيمانيا وجدانيا انعكس في نفسه وفي واقعه، وما تلك إلا ثمار هذا التولي وثمار ذلك الصبر وثمار تلك التضحيات. لا يخفى علينا ما يعلمه العالم كله. العالم يتساءل ما السر، ونحن الوحيدون نعلم هذا السر. هو الله، هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. عباد الله، نعم، ليس هذا منبر الجمعة، ولكنه منبر الثقة بالله، منبر يمن الإيمان والحكمة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: هو منبر العمل مع الله والجهاد في سبيل الله، منبر الانتماء والهوية والإيمان.
1: هكذا وجه الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، في ذروة الإنجاز، ذروة الانتصار. ماذا بعد مكة؟ لكن الله يعلم حتى أنبياءه وملائكته بالقرآن العظيم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد الله لكي لا يسبحن أحدنا بحمد نفسه ويقول هو أنا. لا والله، بل هو الله سبحانه وتعالى. ندعوكم إخوتنا وأخواتنا المؤمنات حيثما كنتم في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عموم محافظات اليمن في هذه الأثناء استجابة لله ورسوله ووليه، ودوسا على غرور النفس وعجبها. ندعوكم وأنفسنا إلى القيام في هذه الأثناء لسجدة شكر لله وانت مخزن، وانت جالس، وانت فوق السيارة، وانت فوق المطر، وانت فوق الباص، وانت في المترس، حيثما كنتم كل على حالته. من كان يستطيع أن يقوم لأداء هذه السجدة على سجادته فليفعل من الإخوة والأخوات، ومن كان وضعه وحالته لا تسمح فليؤدي هذه السجدة على حالته، فوق سكان السيارة، فوق سكان المطر، في مترسه وهو جالس. فلتكن سجدة لله سبحانه وتعالى شكرا وحمدا على ما من به مما لم يكن بوسعنا على الإطلاق، على الإطلاق. سجدة شكر نستمد بها منه سبحانه وتعالى المزيد من الصبر والتثبيت والعون والتأييد والحفظ لسيدنا وقائدنا ومولانا علم الهدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وللمجاهدين حيثما كانوا في اليمن وفلسطين ولبنان والعراق وإيران وحيثما كانوا. سجدة الشكر تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بوضعية التهيئ للسجود، وتقول الله أكبر وتسجد، وتقول في هذا السجود بقلب خاشع، بنية خالصة، باستشعار لضعفنا الكامل. نحن بدون الله لا شيء، ونحن بالله كل شيء. الله أكبر، ونسجد ونقول في هذه السجدة سجدة الشكر التالي 3 مرات: نقول سبحان الله الأعلى وبحمده، 3 مرات: سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. ثم يليها 5 مرات في السجود نفسه قولنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. 5 مرات لنقوم جميعا لنؤديها في هذه الأثناء مستمدين العون من الله والحفظ لمجاهدينا وقائدنا. والله لو ظلينا ساجدين لله حتى تنخلع أصلاب ظهورنا لما وفينا الله حقه ولا جزءا من حقه على الإطلاق، على الإطلاق. لنكم في هذه الأثناء
0: سبحان الله الأعلى وبحمده،
1: لنؤدي سجدة الشكر جميعا.
0: أنتم
1: الأستاذ عبد الله الحيفي والمجاهد مع الله، أختنا عريب وزهراء محمد سلطاني وجميع طاقم مجمع شورهم من إذاعة سام وجميع كادر إذاعة سام، كل الناس. لنقوم لنؤديها في هذه الأثناء ثم نمضي في مسارنا، مسار الحمد والشكر والعرفان لله ولأوليائه.

ثم إن الوفاء لا بد في مواطن النصر لمن كانت تضحياتهم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ليمن علينا بهذا الفضل العظيم. أيها الشهداء، نحن وإخوتكم الجرحى والأسرى والمرابطين لم ولن ننسى تضحياتكم في سبيل الله من أجل عزتنا، من أجل كرامتنا، من أجل نصرة دين الله، وذودا عن حرمات الله وعن ولي الله وعن شعبكم أيها المؤمنون المجاهدون الشهداء. لنتوجه جميعا أيها الإخوة والأخوات عبر هذا الأثير ومن شرفات قلوبنا وأرواحنا إلى روضات شهدائنا العظماء لنؤدي لهم حقا واجبا علينا بزيارتهم.

0: ثم حقا واجبا علينا فردا فردا. أيها المجاهدون والمجاهدات، إلى السيد القائد العلم سبط النبي وحفيد علي، متوجهين إلى الله بالدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وأوزع لوليك سيدنا ومولانا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز واشدد أزره، وقوي عبده وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله.
1: اللهم وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدأ الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك، وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين، وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين، وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين.
0: اللهم وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المسلمين لأمرهم، المجتهدين في طاعتهم، المنتظرين أيامهم، المادين إليهم أعينهم. صل عليهم الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات، وسلم عليهم وعلى أرواحهم، واجمع على التقوى أمرهم، وأصلح لهم شؤونهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم وخير الغافرين، واجعلنا معهم في دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: ماذا نقول وهذا النصر يأتلق وفي أراضي المخا لم يبق مرتزق؟
1: ماذا نقول وهذا النصر يأتلق وفي أراضي المخا لم يبق مرتزق؟
0: حمدا
1: حمدا لك الله،
0: حمدا لك الله، حمدا طيبا أبدا، فوعدك الحق في الميعاد يأتلق.
1: حمدا لك الله، حمدا طيبا أبدا، فوعدك الحق في الميعاد يأتلق.
0: ثرنا صباحا فما حل المساء سوى بالنصر، بشرنا إذ جاءنا الغسق.
1: وهكذا الله يهدي النصر مكتملا من سبحوه ومن في فعلهم صدقوا.
0: أنصار ربي مبيد الظلم ديدنهم بوعد ربي إذا ما أظلمت نثقوا.
1: نجندل الكفر نفري لحمه، فترى كل الطغاة على أبوابنا سحقوا.
0: وفي بحار من النيران نسجرها، تلقى الملاعين في أعماقها غرقوا.
1: طريقنا القدس نمضي نحوها قدما،
0: طريقنا القدس نمضي نحوها قدما،
1: ففي الميادين نحو القدس نستبق.
0: لا نرهب الموت
1: أو نخشى
0: عواديه، لا نرهب الموت
1: أو نخشى عواديه،
0: نحبه
1: في سبيل الله
0: ننطلق. نفوز بالنصر أو نلقى الشهادة، لا نرى الشهادة إلا حظ من رزقوا.
1: مستبشرين بمن لم يلحقوا، فهنا في جنة الخلد مثواهم إذا لحقوا.
0: لا خوف لا حزن،
1: وعد الله أنزله في الذكر بشرى، بدرب الخلد تعتنقوا.
0: نمضي إلى الله في الدنيا، فإن فنيت مع النبيين في الجنات نلتحقوا.
1: نسير بالعدل نستهدي الهدى، وعلى هذا الطريق سيوف الحق نمتشقوا.
0: في الحرب إن على ميثاقنا صبر، وللأعادي إذا حان اللقاء صدقوا.
1: في الحرب إن على ميثاقنا صبر، وللأعادي إذا حان اللقاء صدقوا.

0: السلام عليكم أيها الصامدون الثابتون المنتصرون بنصر الله وفتحه وطيبات ما نعيشه اليوم بفضل من الله وعونه وتأييده وببركات مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحييناه من مشاهد تسكن وجدان التأريخ وتدون في صفحات المجد والوفاء.
1: من يطع الرسول فقد أطاع الله،
0: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
1: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة عبر ملتقى الإذاعات، ملتقى البشائر، ملتقى الهدهدين، هدهد الصمود
0: وهدهد الانتصار.
1: مرحبا بكم عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام وصوت وزارة الداخلية من صنعاء إذاعة وطن.
0: نواكب ونوافيكم بكل جديد،
1: نواكب ومخططات الغزو من الداخل تحترق وتتبعثر،
0: كما تستعجل النيران في عصب صناعة النفط السعودية.
1: مبدأ إن الله معنا يضبط خطط المعركة،
0: يقطع أنفاس الاحتلال في أكثر من جبهة على كثبان الصحراء وأمواج الماء كحق وضرورة،
1: والنتائج مشعة تعبر عن تأييد الله ومدده ونصره لعباده المستضعفين وما هيأ لهم من المتغيرات.
0: ظهرت معها مملكة قرن الشيطان مكشوفة في الميدان والسياسة،
1: لا تستطيع مواراة رفضها للسلام وعلاقات حسن الجوار ولا تغطية ما ترتكبه من إبادة مفتوحة بحق شعبنا اليمني، لا بجلسة فيما يسمى مجلس الأمن ولا بسرديته الكاذبة لتخويف العالم بأمن الملاحة الدولية،
0: فيما وضعها لم يتغير منذ سنوات من الإشراف الناري لقواتنا المسلحة على البحر الأحمر وما نفذته من عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية يعزز أمن الملاحة ويقطع عن أمواجها الخطر المرعي سعوديا والمتحرك وفق أجندة أمريكية صهيونية.
1: وهو هو ما يختصر أزمة مركبة لمعسكر عدوان وغزو عريض، والهزيمة بطبيعتها فضاحة
0: لا يمكن سترها أو تمويهها أو وقف تداعياتها المنطقية.
1: وكيفما ذهبت الأمور بوسع النظام السعودي من اليوم أن يرى في تطوراتها الدراماتيكية احتمال نهايته،
0: فشعبنا ثابت متقدم في موقف أصيل
1: يخوض معركته المصيرية على ثقة بنصر الله
0: وعلى اطمئنان أن من يحدد العواقب في نهاية المطاف هو الله،
1: هو الله، لا أمريكا
0: ولا إسرائيل
1: ولا مال السعودية
0: ونفطها
1: ولا جبروت وطغيان كل شياطين الحروب.
0: من يرسم العواقب
1: ويحدد النهايات
0: هو الباري،
1: هو الله، وما النصر
2: إلا من عند الله.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟
2: الله سبحانه وتعالى.

0: الأعمال التي هي لله رضا كنت تنطلق فيها على أساس رضا الله سبحانه وتعالى أن تحظى برضاه، تفرح كثيرا عندما ترى بأن عملك صواب وأن تحركك في موقعه وفي وقته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا ألف لام ميم غلبت الروم في أدى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. هو يتحدث عن المؤمنين بأنهم يفرحوا متى ما حققوا شيئا فيه لله رضا، ويفرحوا متى ما اكتشفوا أنفسهم أنهم يسيرون على طريق هي طريق الله، ويفرحوا عندما يكتشفون أنفسهم أنهم استطاعوا أن يضربوا أعداء الله. هكذا المؤمنون يفرحون.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره ونسبحه ونستغفره كثيرا. أستاذ عبد الله، يعني خلال، لا أقول خلال 48 ساعة، بل خلال 24 ساعة الماضية فقط،
2: فضل من الله الحمد لله،
1: يعني حدث ما لم يكن بحسبان أحد، للمؤمنين ولا المنافقين ولا الكافرين،
2: فضل من الله الحمد لله.
1: غلبت الروم، سبحان الله، كيف أن التهيئة الإلهية، يعني كما قال شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، اعمل هنا إن صحت العبارة والله سيعمل هناك، المتغيرات الكبرى على الله سبحانه وتعالى،
2: فضل من الله الحمد لله.
1: نحن من نعم الله علينا أن أبقانا الله إلى هذه اللحظات لنعيش حلاوة المنة الإلهية بالانتصارات، كما كنا في بدايات هذا العدوان نتذوق مرارة الخذلان العربي والإسلامي والظلم الجائر الذي انسكب علينا كالمطر من دولة تسمي نفسها جارة وخادمة للحرمين وأشقاء وشعوب
2: على منافق
1: ومرتزقة وخونة
2: وضمير ميت،
1: لا إله إلا الله.
2: طبعا بفضل من الله الحمد لله ما نعيشه اليوم من انتصارات بفضل الله وعونه وتأييده هو ثمرة العمليات الاستباقية اليمنية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. طبعا ما نعيشه ثمرة للعمليات الاستباقية التي نفذتها قوتنا المسلحة، ردع مبكر يربك حسابات التحشيدات التابعة للعدو السعودي. فما نعيشه اليوم الآن من انتصارات هو ضمن هذه المعادلة بفضل من الله وعونه وتأييده. أيضا يؤكد أن العدو الأمريكي والعدو السعودي بين ضغط الميدان الإيراني، العدو الأمريكي والعدو السعودي، وما استنزفه صبرنا ومصابرتنا ومعادلاتنا بفضل من الله، ما استنزفته الجبهة اليمنية، جبهة الثبات والإباء والحق المشروع. احنا في الأول والأخير بنطالب حقوقنا المشروعة
1: بكل تأكيد،
2: لم نعتدي رغم أنه بيزيف العدو أن احنا من بداء وكذا، وكأني يعني بداية عدوان جديد على السعودية، ما كأن احنا عشنا في معاناة وعدوان وحصار جائر على مدى 12 عاما
1: وما زلنا. وفي المقابل معركة مستمرة، معركة التحرر صحيح. والاستقلال، ونحن على مرمى أيام من العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، ما عشناه اليوم تحديدا جعلني والكثير من الناس، وربما أنت أيضا أستاذ عبد الله والمجاهد مع الله وكل أبناء شعبنا أحرار شعبنا، نعيش نفس المشاعر التي عشناها يوم 21 سبتمبر 2014. يعني إلا أن الفارق شاسع. في يوم 21 سبتمبر تهاوت مجار عسكرية حكومية عميلة خائنة مطبعة ظالمة،
2: رؤوس الفساد،
1: الفرقة الأولى مدرع، حكومة ما يسمى بالوفاق، حكومة الشراكة والتحاصص بين الإصلاح والمؤتمر آنذاك، يعني تهاووا كأوراق الخريف. اليوم على مستوى إقليمي، مدن مدن سواحل دعني أقول يعني هذا من واقع ما استشفيته من غارات العدو السعودي على الجزر اليمنية اليوم، جزر أيضا جزر، يعني المسألة كبيرة، المسألة كبيرة أكبر من أمريكا ومن السعودية. صحيح. ومن إسرائيل حتى أكبر منا، الأمر فيه تدخل إلهي عجيب
2: ويواكب تواكب العمليات بفضل من الله في عمق العدو السعودي أيضا ما دشناه كمرحلة فرض الحل، يشتي ولا ما يشتيش،
1: ما معه إلا هذا الخير.
2: عصب الاقتصاد السعودي أرامكو ظهره عينه عصبه كديال تحترق بفضل من الله، المرتزقة يفرون تحشيدات
1: وفي خزي العدو خزي السعودي. نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الخزي.
2: والإرادة تصنع النصر.
1: هناك يعني محطات في هذا اليوم في أحداثه يجب أن نقف فيها لنتأمل لنتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما. هذه الأحداث بين السماوات والأرض، ما جرى اليوم هو مما بين السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو لم نقف يا شعبنا اليمني، يا مجاهدي قواتنا المسلحة، يا قبائل اليمن الأبية الشامخة، لو لم نقف الموقف الذي
2: يا كل من
1: تأمل ولديه عقل ولب، مش بس انتصارات وبس، لماذا لماذا بماذا كيف،
2: هي آيات.
1: لو لم نقف الموقف الذي
2: الله
1: وجهنا الله به في نصرة إخوتنا في غزة طوال عامين من معركة الإسناد اليمنية لغزة، لو لم نقف مع إخوتنا في لبنان
2: الله
1: لإسنادهم أيضا، لو لم نقف مع إخوتنا في إيران لإسنادهم الله، لما كان لدينا القدرة اليوم على تحقيق هذه الانتصارات بفضل الله. ما الذي حال دون السعودية وإيقاف هذا التقدم وإيقاف هذا الانهيار المهول لتحشيداتها وآلياتها وطائراتها والمجتمع الدولي وما هو يعني تخيلوا كنا مثل الشعوب الباقية والجيوش الباقية والدول الباقية، غزة لها الله والله ينصرهم، ما دخلنا نحقق الصاروخ بيوصل أبعد مدى يوصل لها خميس مشايط، اليوم يصل إلى كل نقطة على طول وعرض الجغرافيا السعودية، بل إلى طول وعرض الجغرافيا الصهيونية في فلسطين المحتلة. يعني من قوى صميلها عاش، من قوى صميلها عاش، ما هو الفارق؟ السعودية هي السعودية، والدعم الأمريكي اللوجستي والاستخباراتي والإسرائيلي هو الدعم الاستخباراتي واللوجستي الأمريكي والإسرائيلي، العالم هو العالم لم يتغير، المنافقون هم المنافقون، الأرض هي الأرض والمدن هي المدن. لماذا لماذا استطاع تحالف العدوان أن يحتل مساحة طويلة من الشريط الساحلي وبقعة عريضة من الشريط الساحلي، واليوم لم يستطع أن يثبت ونصرنا الله عليه؟ العمل بأسباب النصر، الاستجابة لله، الله، الثقة بالله،
2: الثقة بالله،
1: الثقة بالله،
2: والعاقبة للمتقين.
1: أهلنا منذ بداية هذا العدوان، بل أهلنا وأهل المجاهدين منذ الحروب الست والعدوان لسنوات من عام 2004 وحتى عام 2009، ست حروب أهل الله المجاهدين هناك
2: الحمد لله
1: في صعطة وفي محافظات شمالي اليمن، ثم أهل أولئك المجاهدين ومعهم أحرار هذا الشعب منذ بداية العدوان، ثم أهل هذا الشعب وقواته المسلحة أيام إسناد غزة على مدى عامين ولبنان،
2: نعم وفضل،
1: ثم أهلنا على مدى أشهر من معركة إسنادنا للجمهورية الإسلامية في إيران،
2: تمكين وعز،
1: وها نحن اليوم نرتقي في سلم الإيمان والقوة والثبات، وأيضا استلهام الدروس والعبر تجعلنا بالله أكثر ثقة، تجعلنا أكثر طمأنينة لما نحن فيه.
2: القيادة الربانية وصدق التولي هو ما نعيشه من ثمرة الانتصارات بفضل من الله. نعمة الوعي، كل ما عشناه وعايشناه خلال سنوات هذا العدوان وهذا الحصار الجائر على بلادنا وما قمنا به من نصرة في موقف حق لله مع أهلنا في غزة وفلسطين أيضا هو ثمرة لثبات المبدأ،
1: ثمرة للاستجابة في كل المواطن،
2: الله،
1: في المسيرات، في الجبهات، في معسكرات التدريب والدورات، في حملات الإنفاق، في حملات
2: المسؤولية.
1: الوعي،
2: استشعار
1: المسؤولية الأمنية أيضا، في الشراكة مع مسؤولي دولتنا في مختلف الجهات العسكرية والخدمية والأمنية والاقتصادية والثقافية،
2: التكاتف والتلاحم ووحدة الإرادة بفضل من الله.
1: والله يا شعبنا، لو لم يكن من مشاهد هذا اليوم إلا المشهد التالي الذي ستشاهدونه بآذانكم وقلوبكم، ستسمعون صوته وتشاهدونه، لو لم يكن إلا هذا المشهد، إلا هذا المشهد الذي أعاد إلى الذاكرة مشهد تحرير جنوب لبنان، يوم وصل مجاهدو حزب الله إلى معتقل الخيام في جنوب لبنان الذي كان ضمن مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وكسر أكفال تلك المعتقلات الصهيونية، والمشاهد موجودة وموثقة، نفس المشهد. وصل مجاهدون اليوم إلى حيس، إلى المخا، وإلى أبعد من ذلك،
2: ونفذوا إطلاق أسرع، يعني إطلاق
1: جميع أسرى
2: فضل من الله
1: قواتنا اليمنية المسلحة، جيشنا اليمني ولجاننا الشعبي،
2: كل الأسرى بفضل
1: من كانوا أسرى منذ 12 عاما،
2: بالإضافة إلى تنفيذ أسرع إطلاق أسير، يعني قبل يومين توهم قبضوا علي
1: وخلصت الذخيرة،
2: فضل من
1: وقالوا ها قال والله ما بالله خلصت الذخيرة ولا ما ما ما, ما تسترد مسكوه.
2: أنا أعتقد أنها أسرع إطلاق أسير،
1: وأبشرك وأبشر الناس، ومسكوا الذي صور الفيديو وهو الآن أسير عنده.
2: الله،
1: لا إله إلا الله. اسمعوا كيف كسرت أكفال السجون والمعتقلات التي كانت في الساحل الغربي من حيس إلى المخا إلى طول الشريط الساحلي الغربي، سجون أسرانا الأبطال الثابتين هناك. وصل مجاهدون اليوم وكسروا أكفال هذه السجون، وتحرر بفضل الله وبركته وعونه وتأييده جميع أسرانا في سجون التحشيدات التابعة للسعودية، سجون طارق عفاش، سجون منافقي العدوان من ما يسمى عمالقة وما يسمى قوات تهامية، منافقين. اسمعوا هذه الفرحة، واسمعوا صوت كسر أكفال سجون ومعتقلات
2: يا ربي لك
1: تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي.
2: يا ربي
3: تتواصل التطورات.

0: وهم في المعتقل وهم في السجون الأسرى.
1: اسمعوا اسمعوا صوت كسر أكفال هذه المعتقلات الصهيوس وعفاشية. اسمعوا هذا أسير خرج من خلف القضبان يدي الشعر على طول. فعلا الدنيا كلها مشاعر هذا اليوم. دخل أو خرج من معتقل عدوان كما دخل بنفس المعنويات
2: بنفس الروحية
1: بنفس الروحية
2: الله بنفس المبدأ
1: هذا ثبات الإيمان. آخر ثبات أسطوري ثبات أسطوري. لا فرق بين أسرانا في معتقلات العدوان وبين مجاهدين المرابطين في متارسهم، لا فرق بينهم أبدا. فالجميع
2: فضل من الله،
1: فالجميع يجسدون رسالة الثبات على الموقف على المبدأ على الإيمان على الثقة بالله سبحانه وتعالى.
2: هي آيات الله ودلالات تأييده سبحانه. فارجع البصر كرتين وأنت تشاهد هذه المناظر وهذه المشاهد، وإذ رأيت كيف احتشدوا وكيف شتت الله شملهم وكيف اجتمعوا عليك ففرق الله جمعهم وكيف تذوب احتشاداتهم عليك كأنها بفضل الله لم تكن، وكيف أن من يتوعدونك ظهرا يؤسرون عصرا، وكيف يشنعون عليك ويستجلبون عليك كل ذي لحية شوهاء وناب، فيضرب بينك وبينهم باب ويؤلف لك قلوبا ويستهوي أفئدة ما كنت ولو أنفقت ما في الأرض جميعا لتؤلفها معك، لكنه الله من ألف بيننا.
1: على المقلب الآخر، على المقلب الآخر، تخيل يا مؤمن، تخيل يا مؤمنة، تخيل يا يمني يا حر، يا ابن القبيلة اليمنية حيثما كنت، يا ابن البدو ويا ابن الحضر، تخيل وأنت في مكان هذا المنافق طارق عفاش التي فتحت له الأبواب للتوبة للصدق مع الله. يعني ليس مطلوبا من أهل الحق أن يتراجعوا عن موقفهم ولو كلف ذلك ما كلف
2: الله.
1: لكن يعني عندما تتراجع عن مواقف الحق أنت محط سخرية الله سبحانه وتعالى ومكته، لكن عندما تتراجع عن مواقف الباطل من الذي سيسخر منك؟ من الذي سيؤنبك؟ من الذي سينظر إليك باحتقار؟
2: لأنك انتقلت من الباطل إلى الحق.
1: هذا هو المطلوب منك، أن تترك الباطل وتعود إلى الحق. كان ذلك مطلوبا من طارق عفاش، من نظام آل سعود،
2: صح،
1: من علي محسن، من علي عفاش، من أحمد علي. يعني دعونا ممن لم يوفقوا في هذه الحياة، هناك لم يوفقوا في هذه الحياة وقد غادروا هذه الحياة، هناك من لم يزل على قيد الحياة ولكنه مصداق آيات الله، عمل أبصار
2: في قلوبهم مرض،
1: طمس على الأفئدة
2: فزادهم الله مرضا.
1: طارق عفاش تخيلوا أنه قبل هذه الهزيمة وهذا الذل، طبعا عندما يتكلم طارق من هو طارق؟ من يقولوا له طارق؟ لكن شاء الله إلا أن، لأنه إحنا بنقول أمريكا، بنقول إسرائيل، بنقول نصر الإسلام، قالوا لا، ما بالله طارق ووصايا الزعيم، ما بالله قوات العمالقة والانتقالي الجنوبي، ما بالله فدغم والتحشيدات السعودية في الجوف،
2: وهم في حقيقة هم بيخدموا قوى الطاغوت والاستكبار العالمي.
1: ما هو هذا الذل؟ تخيل أنا بنتخيل نفسي اليوم وأنا طارق عفاش، أقسم بالله العظيم أني أتمنى تبلعني الأرض ولا عاد أحد يشوفني.
2: هذا الذي عنده إحساس ودم،
1: ومع ذلك حتشوفه وحيطلع مع أنه يعني كعادته بشرشف يهرب ويفلت خبرته اللي دوروسهم معه
2: الله.
1: والذي رابطوا بين الحماة وبين الحر والذي جعجعوا.
2: هذا المفروض تكون دروس لمن ما قد استوعب، ما قد آمن، ما قد عرف الحق.
1: الكبر الكبر الكبر ما هوش حالي،
2: الكبر نكاس.
1: أنتم يا قوى العدوان، يا تحشيداتي التحشيدات التابعة للسعودية، أنتم أقوى في العتاد والعديد والعدة، أنتم أقوى، أنتم أكثر، أنتم أصلب. في المعركة المادية أنتم أكثر عددا وجندا وعديدا وعدة. ما من هو اللي بيخليكم تنهزموا طيران معكم؟ ما بيش معنا ولا طيارة حربية واحدة. خلال 12 ساعة 110 غارات، قبلها بيوم 120 غارة. الغارات من الذي هزمكم ومن الذي نصرهم؟ عودوا إلى رشدكم. يعني طارق عفش يهرب بهذا الخزي لأنه خلاص أعمى الله بصيرته، وقال لك يتمركز في مناطق أخرى آمنة ويعيد ترتيب من عاد معك.
2: ما لك،
1: الجنوبيين أعلنوا عدم قبولهم دخولك حدود المحافظات اليمنية الجنوبية. يعني شوفوا، احنا ضربنا أمثلة للعزة مثل هؤلاء الأسرى المحررون اليوم، سمعتوا منطقهم. اسمعوا مثلا أحد المنافقين العفافيش، والمنافق هو منافق، يكون عفاشي يكون إصلاحي يكون ماش مع أحد، هو منافق، يرى الحق ثم لا يؤمن به، يرى المعجزات يرى الآيات ثم لا يؤمن به. كامل الخوداني، ومن لا يعرف كامل الخوداني؟ أحد أكبر قيادات العفافيش الإعلامية من حين عادوا في صنعاء، وهو ضد العدوان، وبعده قلب مع العدوان، وبعده بعده بعد الزعيم، بعد أحمد علي، بعد طارق عفاش. لاحظوا ماذا يقول في تغريدة له على حسابه، هذا عفاشي منافق، يعني كان مأمل أن المخا هذا تضرب اليمن. بقول لك،
2: وحاولوا أنهم يقدموها أيضا صورة لباقي المناطق بأنه يعني للبناء للدولة لمش عارف أيش، للقوة للثبات للمدريم، أو في الأخير ما بين غمضة عين وانتباهتها
1: يغير الله من حال إلى حال. لا تصدقوا يجلس يعرض لك في قناة عفاش الجمهورية وقناة اليمن اليوم حق القاهرة مدينة الثاني من سبتمبر، ويطلع طارق يقول، يطلع يطاف ويقول احنا بمجتمع دولي وبالضغوطات ومشتوا، اذا بحرب حاربنا، ما بش حرب رجعنا نزفلت، وهو لك يصفقوا ويضحكوا. لحين اذا بحرب زفلتنا، هذا منطق الهارب الفار
2: من اجل الهربة.
1: اذا بحرب زفلتنا، ما بش حرب رجعنا نرقد.
2: اتضح انهم بيزفلتوا من اجل الهربة، من اجل من اجل الفشل.
1: ووضع المخاء الخدمي أقسم بالله أنه لا يقل عن الوضع المأساوي في عدن والمحافظات المحتلة.
2: صحيح.
1: يعني حتى في المشاهد التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أو التي سيعرضها الإعلام الحربي، تأملوا المشاهد من حول زوايا الشاشة، أتلقى والدنيا مكسرة والبلايات والقمامة والخراب، وما بشي سابر من القاع، ما بشي، والناس مجعجعين وحالتهم حالة. لكن من الباطل، أما إحنا فإذا وإحنا ما ولا مقارنة، إحنا في عزة في كرامة، وإن ضحينا ففي سبيل الله،
2: الحمد لله،
1: وإن ضحينا ففي سبيل الله، وإن صبرنا ففي سبيل الله. صبر بعده فرج، بعده نصر. هؤلاء صبروا بين الحمام بين الغبار، صبروا
2: على الضلال،
1: على الضلال. ما الذي وقع لهم؟ كامل الخوداني في تغريدته، أي تأملوا هذا سعى ما تقولوا الذي هو بيميزه، هذا الذي بيميزه. وإذا هربوا المفترض أن يهربوا معهم، وإذا أنقذتهم السعودية مفترض أنها تنقذ معهم. سمعوا إيش قال قبل قليل في تغريدته؟ قال الأخ

0: معيب، إهانة للنساء والأطفال، نهب ممتلكات، انتهاك حرمات، منع النازحين نساء وأطفال، استئجار غرف بالفنادق، مصادرة ونهب كل شيء، إنزال للعوائل من السيارات والباصات، نهب ذهبهن، نهب تلفوناتهن، تفتيش حقائب، إهانة لا تنتمي لأخلاق اليمن واليمنيين. الله المستعان، بس الله المستعان. التوقيع كامل العفاشي، كامل الخوداني،
1: لأنهم هؤلاء طارئون، هم بمثابة الطارئين على المخاء. أما حديث عن النازحين فأهل المخاء ما حد يمسهم بسوء،
0: ما نزحوش، أنزح من بلادي ليش؟ إلا من رجع، من كان تحت طائلة الغزو والاحتلال خرج وهاجر في سبيل الله إلى المناطق الحرة، الآن يعود أهل المخاء إلى المخاء. بل إننا شاهدنا صورا وفيديوهات لأحد المجاهدين وهو يسجد سجدة الشكر ويقول الحمد لله، أبي استشهد، قال أنا من أبناء المخاء وأبي وجدي من أبناء المخاء، وأبي استشهد وهو يواجه قوى الغزو والاحتلال التي اجتاحت المخاء واستشهد هنا ونزحت أنا ووالدتي وعائلتي، واليوم قال واليوم عدت ببندقي وأنا من وأنا ابن المخاء لأحرر المخاء وها أنا في المخاء. قال عدنا نحن أبناء هذه الأرض. أما الذي خرجوا من صنعاء، لاحظنا السعوديين من أجل يحرروا صنعاء، خرجوا من حزب مكوش على السلطة، مش شرك على السلطة، اللي هو حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، من أجل يعملوا أحزاب في الخارج لاستعادة السلطة عبر الحزبية. يا رجل يا رجل، ما كل هذا الإذلال، ما كل هذه الإهانة، أنتم محط سخرية الله ومكته وغضبه وتستاهلون. ونسأل الله، نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من الخزي، ونسأل الله الثبات
1: يا الله.
0: طبعا ما حصل اليوم، لأنه يقول الغطوة بعده، يقول خليهم المنافقين والأمراض واللي في قلوبهم مرض في صنعاء وحول صنعاء وفي المحافظات الحرة، أنا أتكلم هناك الكثير من الأمراض ما سلمش منهم رسول الله. قال الله يعني في في في القرآن الكريم لنبيه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون أين؟
1: في المدينة،
0: في المدينة، في المدينة المنورة، مدينة رسول الله. يعني سمعت تقول ما معناته على رواية البخاري ومسلم، هؤلاء صحابة، قالوا من عاش مع النبي ورآه وهو من المسلمين ورآه فقد رآه فهو من الصحابة، يعتبر صحابي. طيب صحابة منافقين على على على اعتبار رواياتكم واعتقاداتكم، ومن أهل المدينة مسلمين كلهم، ما فيش داخل المدينة لا يهود ولا نصارى ولا من طوائف أو من كلهم مسلمين وصحابة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق.
1: هذا القرآن الكريم،
0: يعني أصبح منافق، يعني معتك منافق، معتك ما يعقلش، صورع، يكره الإسلام، يكره الرسول، يكره القرآن، يكره المسلمين، يكره أنصار الله،
1: بيشتغل عليهم.
0: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. بيقول الله لرسوله إذا ما هجعوش هؤلاء وهجعوك، أنت بتواجه قريش، بتواجه أمريكا، بتواجه إسرائيل، وبتساند غزة وبتنصر مكة، قال وهم بيشوهوك وهم بيلاحقوا الحوامض العناقيد ولو بحاجة، مثلا حصلت أزمة غاز بترول نتيجة الحصار والعدوان، قصف ميناء رأس عيسى مثلا، هاي رجع عافي وأنت السبب. طيب إذا حصلت من هذه الأشياء أنت كن أوعى، كن أكبر، كن مؤمن، لا تكون منافق، لا تكون منافق. فهؤلاء ما فعلوا، بيقاتل قريش وهم مسلمين من داخل، يجلسوا يآذوا النبي، يشوهوا، يكذبوا عليه، ولو ما ينتصر النبي يهجعوا يوم يومين وبعدها يرجعون نفس الدكة.
1: أنا جاوع.
0: نعم، والمرجفون في المدينة أبسات ينتصروا في المغا، قالوا غنموا ولا تقول المفروض يصرفوا مرتبة ولا كأن بقيادة قرآنية بسببها تحقق لنا هذا النصر، وتحت رايتها تحقق لنا هذا النصر. قال الله لبني إسرائيل اضرب وقت الحازق المتلازق، اضرب بعصاك البحر لموسى، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل عظيم، ما فلقه موسى ولا عصاته، الله الذي فلق البحر. لكن قال لهم ما شنصركمش إلا بذيه، بعصية، بشعار، بشهار، بجنبيه، بخطاب، بمسيرة، بحملة انفاق، بواعي، بتسليم، أنا ما شنصركم لا لما تخطوا معه، وما يقول ما شاء يعني يفعله هو بإذن مني، شانفذ بإذن مني، مثل ما كان عيسى عليه السلام نبي الله وأجعل من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. أعلام الهدى أنبياء الله وورثة الكتاب محمد وآل محمد، هذا لما بنصلي عليهم مع النبي نفس الصلاة واحدة، لأنهم حملة المشروع الرسالي. هذا علم آل البيت السيد عبد الملك، من مثله في الأرض، نفوسنا له الفداء. أقصد الذي جالس يقول لنا الله، وقد قال لنا هو القرآن للنبي ولنا، إن النبي قال إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، ما هو اللي بيوحى إلي؟ الأحاديث، القرآن. قال الله والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني أقول لك يا رسول الله يا ولي الله هذا لا ما عاد لهمش حل، إلا ما ما ما هو الحل؟ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها، أين فيها؟
1: في المدينة،
0: يعني في المناطق الحرة، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا، لعنة ملعون، ما أخذوا، ما قالش يعني قتلوا ولا لو ما ترجعوا تتقاتلوا انتقموا من، أخذوا تسرد انتفهم نتف، أخذوا وقتلوا تكتيلا. هذا شرع الله، لكن وما أرسل كجده رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من رحمته، من رحمته فضل. كان النبي يبصر كافر جنازة كافر ويبكي يبكي ويقول نفس تفلتت مني إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى جهنم، يعني ما أسلمش ما آمنش يا قهره عليه. هذا السيد عبد الملك بيقول يا هذا العفو العام الذي صدر عن الرئيس المشاط فوقه قائد السيد عبد الملك،
1: لأن هناك قيادة ربانية
0: من قبلها بأيام صدر عن السلطات المحلية في تعز في الساحل الغربي في الحديدة،
1: واليوم اليوم الرئيس مهدي المشاط هو ذاته،
0: والآن رسائل
1: الذي وجه رسالة شكر وتقدير لقواتنا المسلحة المقتدرة بفضل الله والمنضبطة في مهامها، وذلك بعد استكمال مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي في مديريات الساحل الغربي، بل وطمأن الرئيس المشاط أبناء الشعب اليمني أننا بفضل الله وبجهود قواتنا المسلحة سنكون الأمناء على أمن ومصالح هذا الشعب العظيم. وتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني العزيز لما تمتع به من وعي عال تجاه الدعاية الكاذبة والتضليل الذي مارسه العدو طوال الفترات الماضية، معبرا عن الأمل في أن يكون هذا درسا مناسبا تجاه كل أكاذيب العدو المستقبلية. وخاطب الرئيس المشاط الخارج بالقول نطمئنكم،
0: اللي شي طمئن طمئن ولي ماشي شحر،
1: أن قواتنا المسلحة منضبطة وليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة، لأن قد بيغوروا قالوا قد احنا بنشكل خطر
0: على سنتحدث عن هذا.
1: أيوه. فهو قال نطمئنكم أن قواتنا المسلحة منضبطة،
0: هو أقامت حجة لا أقل ولا أكثر،
1: وليس هناك مصدر للخطر،
0: أقامت حجة أمام من؟ أمام شعبنا، أمام لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، لأنه يقول أبصرتم لا في ذمة لا خل ما إلى ملام العالم، إحنا نعرف العالم، العالم الذي ما التفت إليك بل شارك في قتلك وحصارك
1: الله.
0: وسكت على مظلومية أهل غزة جريمة القرن،
1: لا يتعوش الأخلاق والكذا
0: هذا الرئيس بيقول لك هذا بسروك الحاق هناهم مش على غضوة بعد تقول إنه إحنا
1: نطمئنكم أن قواتنا المسلحة منضبطة وليس هناك مصدر للخطر على أمن الملاحة إلا من التصرفات الرعناء للعدو السعودي، ودع الجميع إلى الضغط على العدو السعودي للكف عن هذه التصرفات وإنهاء الحصار ووقف العدوان، ولا جديد بالنسبة لأمن الملاحة مما حصل. فالقوات المسلحة اليمنية هذا الرئيس المشاط لها إشراف ناري على البحر الأحمر منذ سنوات،
0: إشراف ناري على البحر الأحمر كله، إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى باب المندب، إلى خليج عدن، إلى البحر العربي، إلى المحيط الهندي. كيف إشراف ناري؟ إحنا مسيطرين على
1: منعنا الملاحة للعدو الإسرائيلي والأمريكي
0: والبريطاني والسعودي
1: اليوم السعودي،
0: وأنت ولا مشيت سفينة واحدة
1: ولا تم استهداف سفينة بالغلط،
0: وهن آلاف السفن آلاف السفن بيمشي. السيد عبد الملك تذكروا قال نجح الحظر اليمني على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي بنسبة 100% في 100% سنتين ما قدروا، لو ما يبس ميناء أم الرشراش اللي بيسموه إيلان
1: غلقوا،
0: يعني إذن ما هو
1: دبب.
0: إذن ما هو الذي حققته؟ ما هو الذي حققته بتقدمكم تحرير هذه المناطق؟ أول شيء هذا بلادنا، هذا جيش اليمن، وهذا حقك
1: أيوة أرضنا.
0: حد يدخل بيتك يشيل غرفتين وأنت تجلس في غرفة وتقول حقك، خرجت حقك.
1: لو ما يقول لك ها أنتم دري ما هو أنتم غير معترف بكم دوليا،
0: ما إحناش معترفين بهم.
1: إحناش معترفين.
0: أرحم الراحمين قال يا أيها الذين آمنوا، إحنا الذين آمنوا، قاتلوا في سبيل الله، تنصر الله ينصركم، كذا أمة، تلك أمة واحدة.
1: الجغرافيا يمنية، السماء يمني، الهواء البحر يمني، هذه أرضنا.
0: هيقولوا هؤلاء يمنيين والكل، ومن قال لك أنه يمني؟
1: شم يمني
0: يعني بيقاتل من أجل من؟ طيب يمني من الذي قصف معه؟ من الذي تألم اليوم لهزيمته؟ يعني اليوم تفتح القنوات العالمية، العربية، الإنجليزية، الصهيونية، كلها بتنوح وتبكي على ما حصل لهذه التحشيدات في هذه المناطق التي تتحرر. من يعني من يبكي على من ولماذا؟ ما دخلكم يا أخي؟ قلتوا السعودية منذ 12 سنة وهي بتقول العرب هي بين الأطراف اليمنية وهي وسيط. طيب بين الأطراف اليمنية ما معمك بتقصف؟
1: أيوة.
0: ما معمك بتدي مرتبات بالريال السعودي؟
1: ما دخلك
0: يعني؟ إذن هم بيقاتلوا معك، هم موظفين عندك. بلاك ووتر دوهم ملقطين من العالم، جنسيات مختلفة، لكن بتقاتل مع السعودية، أصبحوا تحشيدات سعودية. وهذاك اسمه جون، وهذاك اسمه مايكل، تحشيدات سعودية. هذاك اسمه طارق، وهذاك اسمه كامل، تحشيدات سعودية، والسعودية صهيونية. يعني بالعقل عبد الله الحيفي حمود شرف يصير يقاتل مع دولة أخرى، حتى مع إيران، ضد شعبه وضد بلده،
1: مستجلب والعدو.
0: هذا ماشي، هذا إيراني، إذا قدر إيران بتعتدي علينا. لكن أن نقف مع إخوة معك من أجل سيادة بلدك الكاملة. إحنا قالوا ما تحمي الدولة وأرضها وسيادتها إلا دولة قوية، عدش أقوى من هذا الدولة التي بتهزم العالم بقوة الله؟ إذن لا يضحكوا علينا. قالوا السعودي ما هوش في المخاء، السعودي ما هوش في الوازعية، السعودي ما هو في حنيش ولا في باب الماء. أنا داري السعودي لا هو في حنيش ولا في زقر ولا في ميون ولا في باب المندب ولا في حيس ولا في الوازعية ولا في المخاء ولا حتى في صحراء شرق الجوف ولا حتى في محافظات الجنوب اليمن المحتلة. السعودي ما هوش فيها ولا كلهن. داري أن السعودي في الجيب، السعودي في جيوبهم. أبو 500 أبو 500
1: ليش بتقصف السعودية؟ ليش بتقصف السعودي؟
0: حرب يمنية اصلحوا، ادخلوا بيننا، ادخلوا وساطة، مش تقصف معه.
1: ما بيقتلك ويحاصرك واعلن عدوان عليك واستهدف كل شيء ورجع قال لك هو وسيط.
0: الكلام هذا يا اخوة يا اخوات، طبعا هو تحصيل حاصل، ولكن لقادم الايام الذي طبعا انا اقول لكم شلوها مننا كلمة من هذا المنبر واجمع شعورهم وقولوا بنمشع. ما حصل اليوم زلزال استراتيجي عسكري سياسي قبلي مجتمعي هز العالم كله. ماشي المسألة بسيطة، ما أقول لكم شنو سيطروا على مدينة داخل محافظة محررة ولا كم بهانة شغب ولا هي مناوشات مثل ما وصفها نائب وزير الخارجية اليمني الأستاذ عبد الواحد أبو راس، له التحية، كل التحية.
1: قال أنه
0: الملاحة البحرية آمنة ولم تتضرر بهذه المناوشات التي تم مناوشات يا أستاذ عبد الواحد، مع احترامي، هذه حرب، المناوشات بين أطراف داخلية، هذه حرب بيننا وبين العالم، بيننا وبين الصهيونية العالمية والمال السعودي والكبر والغطرس الخليجي والمنافقين. هذا حرب. يعني لو لم يكن إلا أسرانا داخل السجن تبتلى الفيديو يا ابن الذين. قالوا هو لو جيت للفرصة طارق والتحشيدات السعودية إنه يشلوا الأسرة ويجسوا يعذبوكم بهم، فلتوا جرحاهم داخل الرعايات الصحية حق المخاء، وهم جرحاهم مرتزقة، فلتوهم ولا بقيوا لا أطباء ولا ممرضين ولا موظفين في هذا الرعاية الصحية. تخيل، وفلتوهم وانفلجزة وطفيت الأجهزة وكمل الأكسجين وماتوا فوق السرور. أينه؟ قال دخلوا المجاهدين، هربوا، فلتوا خبرتهم. والله يعني أقل شيء، أنتوا هربتوا فوق طقوم، هربتوا فوق مدرعات، معكم سيارات إسعاف، وظنتوا المخاء الإمارات والدعم والسخي والمستشفيات، شلوا الجرحى هؤلاء، في كل سيارة إسعاف تتحمل ثلاثة، شلوا ولا واحد يا أستاذ عبد الله، أقسم بالله أنك تشوف المشهد.
1: لأنه شوف هذا دليل على عدم احترام لمن يعملون معهم. حتى على مستوى الجرحى، حتى على مستوى المقاتلين، حتى على مستوى الأفراد، حتى على مستوى كل من كان في خدمتهم بيفلتوا، زي ما أمريكا فلتت حق الخبراء الذي جلسوا معها 20 سنة في أفغانستان وحاولوا يتعلقوا بالطائرات الأمريكية وتناكعوا من هذا نهاية أي عميل للأسف.
0: يعني طيب أيش اللي حصل؟ المشهد المذهل اللي أكثر من هذا يعني يذهلك ما فعله مجاهدو أنصار الله. نعم، عندما أقول مجاهدو أنصار الله معناته الجيش اليمني، الشعب اليمني، لما يقولوا شوف هذا جيش لا تدخلوش أنصار الله، ومن قال لك أنه أنصار الله حزب؟ من قال لك أنه أنصار الله مكون؟ من قال لك أنه أنصار الله منطقة؟ إن إحنا أنصار من؟ أنصار السعودي، الإماراتي، الأمريكي، الصهيوني؟ إحنا من هو حر مؤمن هو من فهو من أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. يعني ما ما ما شاهدناه، ما شاهدناه، أنا أشوف الفيديو من المجاهدين عندما دخلوا إلى مستشفى دور الرعاية حق الجرحى المرتزقة، أقسم بالله العظيم أنك يعني تقف إجلالا وأعظاما لأخلاق أنصار الله الذي هو الجيش اليمني. تقف ما فعلوا، دخلوا المستشفى قالوا هذا خلاص منتهي فك له الجهاز خلاص، هذا قال فلت والمرتزقة حقهم في المستشفى الأجهزة تيدي هذا مات، هذا قدوب ينازع قال جل جل جل سعف سعف سعف، هذا نقولهم سعفوهم مرتزقة، ولا تقول خلي سعى الكلب متوانك من عيلهم، لكن أخلاق لا تسمع له. هذا الكلام كله في هذه الليلة ما هوش للمؤمنين والمؤمنات بدرجة أولى، بدرجة أولى لك من عت في قلبك، إذا عت في قلبك حقد على السيد عبد الملك، على أنصار الله، على دولة 21 سبتمبر، وهذه الثورة التي فعلا امتلكت حققت أهداف ما يسمى بثورة 26 سبتمبر، جيش وطني قوي،
1: مشروع دولة، مشروع دولة وطني جامع للجمع
0: للأمة.
1: أيضا ما تحقق بفضل من الله يعكس وجع مبعوث الأمم، على قولتهم المبعوث الأممي، وهو ما جعل أيضا الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن يعقب على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن. وقال الأستاذ محمد الفرح: حاول المبعوث الأممي إلى اليمن غرينبرغ في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن وضع ملف الملاحة.
0: قبل ما تقرا لنا حق مارك زوكربرغ غرينبرغ، أمان اسمع اسمع اسمع اسمع اسمعوا اسمعوا، هذا وصل المستشفى في المخاها، المجاهدين دخلوا والمرتزقة قاتل مع طارق عفاش، قاتل مع السعودي، مع الصهيوني، مع الأمريكي. طبعا طارق عفاش هرب عبر زورق، ما شو هرب فوق سيارة، ما قبلوش لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في المخا، انهرب. هناك أنباء أنه هرب إلى إريتريا، يعني إلى الحضن الصهيوني، الصهيوني ما عبش فيها صفات، إلى قاعدة إسرائيلية، قاعدة إسرائيلية معروفة اللي هي قبالة إريتريا، إيش اسمها، أرخبيل
1: تقرأ
0: مدري، فيه قواعد إسرائيلية. أما نسمعوا اسمعوا كيف لما دخلوا المجاهدين المستشفى، يعني ما عاد لا تبكي ولا طنن ولا
2: نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد
0: في حيس أو في المخا، محمد بن زايد مستشفى، اسمع محمد بن زايد، يجي محمد بن زايد شخصيا يقرقعهم فوق ظهره، هذا الجرح اللي قاتلوا في سبيل
1: كان أي قرقعهم طارق بس.
2: نحن الآن في مستشفى محمد بن زايد حيث أن المرتزقة فلتوا جرحاهم، وصلنا المستشفى وهذا الجريح تبعهم قد توفى. غطي خلاص، غطي بسرعة، لها جهاز غطي، وهذا الجريح لا زال يعاني.
3: الآن
2: بقى نقول الآن وهذا الجريح الثالث. نحن الآن في مستشفى محمد بن، وهذا الجريح الثالث. على قلتني شنو زملائهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في مستشفى محمد بن زايد حيث أقدم العدو على الفرار وترك الجرحى، ترك جرحى يعانون، ونحن الآن من وسط العناية المركزة أتينا للأسف الشديد واحد جريح قد توفى من حقهم، والاثنين الباقيين لا زالوا. سموا فيكم مثاله.
0: يا ما رأيكم؟ من أصدق السيد عبد الملك وأنصار الله؟ والله أصدق طارق عفاش والإمارات، ولا صدق حزب الإصلاح والسعودية.
3: من صدق؟
0: من صدق؟ من صدق؟ يعني هذا التشويه، هذا هذا الوحوش، هؤلاء هم هم الوحوش، هؤلاء هذا الأنصار الله هم الوحوش، هؤلاء رحمة الله للعالمين، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. قال الشعب اليمني كل مستضعف، وعفاش عارف، وهو من يستضعفه بأوامر صهيونية. شعب مجعجع، شعب تاعب حالة حالة، وهو يمتلك الثروات التي لا يمتلكها شعب ودولة في العالم. ما بالله جوا الصادقين قالوا جين حلك فوقهم عدوان بان الجيفة عطفضحوا ابنوا دولة للإسلام، ونحن مصرون على هذا المشروع. فمن نصدق؟ من نصدق؟ من نصدق؟ إذا لم نصدق هذا اللي بتشوههم. عندنا المشرفين اليوم اللي قالتوا بتعمروا قصور وكذا، هم من حرروا هذه المناطق، كانوا في مقدمة أفرادهم وهم يخوضون تحت وابل غارات الطيران.
1: هم بيأمنوا الناس،
0: بيأمنوا الناس. الرئيس المنشط وجه الحكومة، وزراء الحكومة
1: أصدر قرار عفو
0: ووجه الحكومة وزراءها ينزلوا إلى المناطق المحررة
1: في الساحل الغربي في الحديد وتعز،
0: ليروا ما هي احتياجات الناس، يعالجوا، يقدموا لهم العون، المساعدة، الاحتياجات، الأولويات الطارئة،
1: يرجعون بيوتهم إلى أسرهم وأولادهم، يعني يرجم السلاح ويعود إلى رشده. و12 سنة يعني ما قد استوعب هذه الدروس، واليوم تتكرر، واليوم بيفلتوك، هم الذي فلتوك من قبل ومن بعد.
0: كذا عملوا رسائل عبر شركات الاتصال كلها، وصلتنا عبر MTN، عبر سبأفون، عبر يمن موبايل. ها شوف هذه الرسائل التي وصلت إلى هواتفنا اليوم. وزارة الداخلية تؤكد تأمين الطرق للعائدين عبر محافظتي الحديدة وتعز وتسهيل وصولهم إلى مناطقهم وبيوتهم بأمان ويسر. وزارة الداخلية تدعو الراغبين في العودة والاستفادة من العفو الرئاسي إلى التواصل والتنسيق عبر الأرقام التالية: الحديدة، تعز، 7813-44299، 7700-24848. عمليات وزارة الداخلية أيضا رقم الثالث 7387-77099، عمليات وزارة الداخلية 199. ما بتعالش هكذا الأب لبناه؟ ما ولهذا شوفوا هذه دولة رسول الله، الرعاية الأبوية كما قال الإمام علي، وتفقد منهم ما يتفقده الوالدان من أولادهم. بيقول المالك الأشتر عندما بعثه واليا على مصر، الإمام علي في عهده لمالك الأشتر قال: وتفقد منهم، من رعيتك، من ناسك، من شعبك، ما يتفقده الوالدان الأب والأم من أولادهم، من حاجة أولاد. كيف تبشر ابنك ما بيوجع، ما يحتاج، ما كذا، من أجل هذا؟ الدولة ما فيش دولة في العالم بتعامل شعبها مثل ما يعامل الأب والأم أولادهم إلا هذا الدولة. ولا بنطبق اليوم خزينة وعطلع على حسابنا، من رزق الله ومن فضل الله غطينا احنا وجهنا على حسابنا، عبينا بترول صرنا غطينا على حساب من جيزة الناس، قصينا والله الذي لا إله إلا هو، ما معنا فلس من أجل نقول هذا الكلام، لا من قبل ولا من بعد. أن هذه حقائق جلية. لماذا نقول كل هذا الكلام؟ لماذا أستاذ عبد الله والناس يسمعوا، واللي بيسمعوا يوصلوا، ما هو بس احنا نسمع وغطوة، وصلوا هذا الوعي اللي سمعته من بداية الحلقة حتى آخرها. ما سيحصل هو التالي، ما سيحصل هو التالي. قصينا بعضهم بيقول خلاص لا يصرفون المرتبات، يا أخي اهدأ، يصرفون المرتبات. سأل نفسك أولا بهذا التحرير لهذه المناطق، المناطق الاستراتيجية، أتقول أي كانوا أي بيقول لي أول إنه المشط بيقول علينا إشراف ناري وعمل حضر على الملاحة الصهيونية والسعودية والأمريكية والبريطانية وغلقنا البحر، أيوة إحنا ما عاد فائدة دحين قربت معه، ما هو الذي أقول أنا سيد الناس مثلا؟ ليش الإسرائيلي مزعج في هذه الليلة؟
1: الإعلام أنوضعكم
0: منذ 12 سنة ما قد صدر مقالات وأخبار عن القنوات الإسرائيلية ومواقع الأخبار الإسرائيلية والكتاب الإسرائيليين مثل ما صدر عنهم اليوم من أخبار وفيديوهات ومقالات.
1: ولا تخلك إلا
0: ما يعني حصلت،
1: حررنا يعني ظهرنا تل أبيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، موجوعين، العدو الإسرائيلي موجوع.
0: طيب ما هو الذي يحصل؟ أول شيء اسأل نفسك ما هو اللي يحصل. تخيل طبعا خط إنتاج الصواريخ البالستية وتطويرها والطائرات المسيرة ومختلف أسلحة الميدان في المعارك البرية البحرية الجوية متزايد ومتعاظم ولم يتوقف لحظة واحدة. طيب أيوة، يعني صواريخ بالستية، خط إنتاج، مخازن كذا، ايوه انعتنا الصواريخ هذا. هو ايش يقول لك؟ خلينا مسيطرين على الساحل بحقنا التحشيدات بالعفافيش والاصلاحيين والخونه اللي يسمون العمالقه والى اخره، وخلي الحوثي بدل ما يجسي يجمع الصواريخ لنا، لا بدل ما يكون يفعل زغف ب 200-300 صاروخ لاتل الابيب، خلينا نشغله. يا اخي حضر هذا الصهيوني بيكلم نفسه، والسعودي والامريكي والبريطاني، حضر ملاحه حضر ملاحه يا اخي، بدل ما يشغلنا لاتل الابيب خلي يشغل لنا سفينه في باب المندب، خلي يطيح صواريخ وطائرات المسيره على حمل الطائرات في البحر الاحمر، في خليج عدن، في المحيط الهندي. لانه لو يعني لو تفرغ الحوثي تمام وصل الى الساحل الى حيس الى المخا الى ذوباب الى باب المندب، ما معناته؟ معناته مدفع ساحلي وتعمل حظر ملاحه على الصهيونيه العالميه كلها واذنابها بمدفع. وفرق شاسع بين تكلفه انتاج الصاروخ البالستي والفرد صوتي والمتشظي وبين قذيفه مدفعيه. قذيفه المدفعيه قيمتها 10000 ريال، 30000 ريال، 50000 ريال يمني. كلما كبر حجم السلاح فيما يخص القذائف المدفعيه كلما كان ارخص. تخيل بتشيل الطلقه الرصاص ب 300-350 ريال، ب 400 ريال صح؟ طلقه رصاص كلاشينكوف الي ب 500 ريال. طيب دي القنبله، سعر القنبله لو تجمع رصاصه جنب رصاصه جنب كودها من 40 رصاصه 30 رصاصه، 30 في 500 ب 15000. تشتي المفترض ان القنبله ب 15000، قيمه القنبله 5000 ريال. ليش؟ لانها اكبر، كلما كبر حجم السلاح كل ما كان ارخص. فيما يخص هذه المقذوفات المدفعيه والكذا، تخيل مدفع ساحلي تحت شجره يخزن ولي الله المجاهد هانكه، قالوا له السفينه الفلانيه والدوله الاحداثيه، وركز المدفع بوم ونعث لهم السفينه بمدفع ب 10000 50000 قرش، اغرقت لي ناقله نفط يعني. ايوه ما بهم مشاهد اغرقها، ايوه صواريخ هذا حينه بسم الله الرحمن، زخات الصواريخ الى قلب الكيان ولتحرير فلسطين ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ستكون بزخم أعلى، بزخم أعلى. هم بيحسبوا حسابها، ما هم شغبية. هذه واحدة. وهل مجرة نحن نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية للساحل الغربي لليمن؟ خلقنا الله هنا في هذا البقعة المسيطرة على، بتلاحظون نحن وسط العالم يعني ساعة القفل، نقفل العالم ونفتحه غير ما عقلناش. الأولين عفاش وقبل عفاش وسراسرة 26 سبتمبر 1962 سراسرة، مش كلهم طبعا. عمي أخو جدي يعني جدي كان أحد ثوار 26 سبتمبر. يحيى المتوكل، اللواء يحيى المتوكل رحمة الله، كان قصتهم بيقولوا جنسوا جنوا جنوا جنوا، وهم ما قبش لا مشكلة قرآنية ولا ملازم ولا السيد حسين ولا ولي الله ولا جلسوا، هم صدقوا قصتهم يعني يفعلوا يغيروا في الوضع من أجل الناس، من أجل نطور نتعذر. كنت بيقولوا الإمام مذهب يفعل مصانع يفعل موانئ كذا، واحد ماشي وهكذا. ما بلا عمي كان قائد في المدفعية وكان ثائر صدق من كبار، كان قائد المدفعية في ثورة ما يسميها بثورة 26 سبتمبر، وبعدها طول عمره وبي لما لقاها يا عم علي كيف انتو يا سيدي كيف انتو رحمة الله الواسعة تغشى، كان من الصادقين المؤمنين. وهذا ضحكوا عليهم، ما أقسم بالله العظيم أنه جلس في بيت مرته في بقعة في حي شعبي في صنعاء وما مات، ما معه ما يأكل، ما بلا احنا نتعاون وعد معه من حق أبوه، من حق أبو جدي عد معهم شوية مال في البلاد وكذا. لكن أما أنه الدولة تتلشي أقسم بالله العظيم ما معه من سراسرة 26 سبتمبر ولا حد. يحمد وكل قالوا أبطال مقحق الحين، لكن ما كان بش ذيك الوعي، ثورة في سبيل من ومع من؟ هبوا إلينا أي ثورة وبعدها منه؟ من هو شوية سكارة وشوية عرابيد، هذا قال لك دريم ضكو، قال كلهم شوية سكارة وعرابيد شوية مرتزقة ومصطقوا مع الموجة. وبعدها حصل ما حصل، يحمد وكل قفعه علي عبد الله صالح قال لك ارح التاير، وفلان نزعه وفلان قفعه وفلان. وبعدها تلك الاعدامات بعد 62 اعدامات، قالوا هذا عدو لابس شال بيطرح الشال هكذا، قال ها بيطرح الشال هكذا هذا مقوفع ويشلوا يعدمون له لانه مقوفع. قالوا كيف مقوفع؟ قال بيطرح الشال هكذا يمكن انه مخبي عمامه، يمكن انه معلق، اعدموا قلت قسمتش. هذه عيسى، هذه انقلب بعد منه قائد الثورة حق 26 سبتمبر، أو طلع أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية المشير عبد الله السلال، التنبوع حق اليمن، التنبوع حق جمال عبد الناصر، تنبوع دنبوع مضلب كل شويه رساله، ذيك موجوده في النت. جمال عبد الله الزعيم جمال عبد الله احنا كذا ورسلونا ناصرفه ونشتي زلط وكندا ونشتي كل شوي بيقول نشتي زلط نشتي هذا بيقول السعوديه تونا زلط تونا زلط، عيب عليكم استحوا. فعموما عموما هذا واحد من الذين التفت لما الاهميه الاستراتيجيه العسكريه والكذا لتحرير هذه المناطق، اول شيء لانها ارضنا وحقنا، حقنا يمنيين يمن، وهذا بيقاتلوا مع طرف خارجي، وكان آباءهم بيستلموا مرتبات من السعودية، علي عبد الله صالح، عبد الله بن حسين الأحمر، محمد عبد الله صالح، كلهم مولى. الثانية يا أخ خلق الله، ما هو الذي يكون، ما هو الذي يحصل، الذي يحصل نتوقع يعني هكذا الباطل يستخدم عليه خلاص، يقول والله انتخلوا يلا خلاص نتصالحنا ونصروا، ما له يشمسني من أمس. أي الكلفة الأخف على السعودية؟ تخيل كم بدت مثلا يجي واحد هكذا عاقل من رؤساء العالم يقول كم بدت يا محمد بن سلمان، كم بدت المرتزقة هؤلاء في السنة للحكومة الشرعية؟ كم؟ 10 مليار دولار في السنة، كودها أقل شيء 10 مليار. يا أخي تيل أنصار الله وحكومة صنعاء، يا أخي تيل برد لك من هؤلاء المرتزقة، تيلهم مليار دولار في السنة وهم يكفوك ويحموك، والله ما يقولوا حاجة. أين أقل؟ أين أخف؟ أين أرخص؟ أين أقل كلفة على السعودي؟ لكن مع حقد حقد حقد والله العظيم ما قد شاء. لما اجت الطائرة الإيرانية ليش ما يكسف الطائرة؟ فوقها قيادة دسمة، فوقها مفتي الديار اليمنية، فوقها عضو مجلس سياسي أعلى، فوقها قادة سياسيون فيها أعضاء مجلس مكتب سياسي الأنصار الله، فوقها عيسى الليث، والله ما بلا عيسى الليث فوق الطائرة، فوقها يعني معاذ الجنيد، ليش ما يكسفها؟ ما استطاع الرجال، كسفوه للرياض، كسفوه الخليج بكل منطقة، وما زالوا يكسفونه، ما استطاعوا يقولوا إنه عدوان إيراني، وساكتين ولا بيعلنوا لأنهم دمام. لكن قال لك نكسف الطائرة الإيرانية عن تدخل في مشاكل مع إيران، قب يهفجونه هكذا، خلي لك راعى لك أنت اليمني، راعى لك أنت اليمني، راعى لك أنت اليمني عسب مه، راعى لك أنت اليمني عسب. قال خلاص ممنوع تهبط الطائرة، خليهم يرجعوا، يعني حقد عليك أنت يا يمني، حقد حقد حقد حقد، أقسم بالله ذيك اليوم أنا تأملت حجم الحقد هذا والله ما قدرت أستوعبه، يعني حاقد عليك أنت يا يمني، ممنوع ما تطرحش ما تطرحش، ارجع إيران. مع أني حق أشواء أنا أقول ها ها رجعنا إيران غصبا عنكم، وإحنا الآن في ما يشتش يمني يخرج، ما يشتش يمني يدخل، ما يشتش يمني يطلع، ما يشتش يمني ينزل، ما يشتش يمني ينتقل بين محافظاته. أقسم بالله العظيم إنه حقد ما قد جاء على اليمنيين من أحد من قرن الشيطان. أنا إحنا أقولوا يا أخي عدونا أمريكا وإسرائيل آمنا، لكن أقسم بالله أقسم بالله أنه راس الحنش حق أمريكا وإسرائيل هو النظام السعودي الصهيوني، وهذا دقني ودق لعبد الله الحيفي، والأيام بيننا ومن عش خبر بسقوط النظام السعودي الذي سيسقط قريبا بإذن الله، سيسقط العالم بكله، سيسقط العالم بكله تحت أقدامكم يا اليمنيين. لا عبه لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بريطانيا ولا أوروبا ولا خليج ولا حاجة ولا حاجة. هذا الأولى. الثانية الثالثة بحاجة مهمة، ماذا بعد؟ القوات المسلحة اليمنية، القيادة اليمنية، الجيش اليمني، الناس، يجب أن نكون بهذا المستوى. نتوقع أنه قد يشكلوا تحالف جديد صب الردة، يفعلوا جلسة أمن، يصعدوا من الغارات، قد يصيروا يشتروا قنابل من سوق عكاظ يكسفونا بها يفجعونا، عشان يقولوا المنافقين يجيلهم فرصة بعد يومين ثلاثة يقولوا بترتاو والله لو هجعتونا كان عطا. وهذا الكلام حق الليلة بكله من أجل ما عبش مجال نسكت على منافق أو منافقة، مستعدين لحرب كونية، مستعدين لقنابل نووية، مستعدين. هذه المعركة لم تنتهي، العدوان السعودي الأمريكي السعودي، عدوان السعودي هو اللي رأس الحنش، ما زال مستمر. مناطقنا المحتلة في جنوب اليمن ما زال مستمرة، التحشيدة السعودية ما زالت مستمرة، المال السعودي ما زال مستمر، لا قدمت تعويضات، لا أعادت إعمار، لا خرجت أسرى بصفقة شاملة كاملة، لا سحبت قوات احتلال ولا حاجة، المعركة قائمة. ولو ما طلعش العميد يحيى سريع وذا احنا سمعنا وبصرنا، والله ما توقفت الصواريخ ساعة واحدة منذ أن أعلن السيد عبد الملك انتزاع حق الشعب اليمني من قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، ما توقفت الصواريخ اليمنية ساعة واحدة إلى العمق السعودي. مش ضروري كل شيء عندنا العميد يحيى سريع، ولا هو ضروري تقول لك ما السعودي أنا يا غارته، لأنه الكبر قتال. فإحنا نتوقع خلال الساعات القادمة، نتوقع طبيعي نتوقع الأسوأ بالنسبة لأطراف منافق اللي بيخاف منها المنافق. نتوقع عدوان دولي يجو يرحبوا، ما خضينا لا لها نواجه ونفترع. قالوا ما يفرع الهجوة إلا سيل، ما يفرع الهجوة إلا سيل. فربما لخص ذلك الدكتور علي الصنعاني في مجال كتبه رائع للأمانة. ممكن تقرأ لنا يا أستاذ عبد الله
1: على طول؟
0: اسمعوا اسمعوا واسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا. هنا هنا أستاذ عبد الله، هنا أستاذ عبد الله، هنا أستاذ عبد الله، هنا أستاذ عبد الله. نعم تفضل.
1: ماذا بعد؟ كيف يفكر العدو السعودي ومرتزقته بعد هذه الهزيمة المنكرة؟ ماذا تبقى لهم من أوراق؟ يقول الدكتور علي الصنعاني: أعتقد جازما أن الأنصار لا يريدون التوجه إلى الجنوب، وأنهم يفضلون الوصول إلى حل سلمي مع الجنوبيين، لكنهم في نفس الوقت لن يقفوا مكتوفيه الأيدي في حال تم مهاجمتهم مجددا من عدن أو أي محافظة جنوبية أخرى. الأمر الآخر، أعتقد، والكلام هنا للدكتور علي الصنعاني، أعتقد أن المعارك في المناطق الأخرى ستلاقي نفس مصير الساحل إذا استمرت. فالأنصار لم يستخدموا إلا ثمن قواتهم في الساحل، ومن كذب جرب. طيب، هل سيقف العدو السعودي ومرتزقته مكتوفي الأيدي بعد نكستهم في الساحل؟ الحل الوحيد الذي بيدهم وقد اتجهوا إلى تنفيذه هو استنفار العالم عن الخطر الذي سيمثله الحوثي على الملاحة الدولية في باب المندب. وجلسة مجلس الأمن اليوم ستركز على هذا الموضوع تحديدا، وعلينا أن نراقب كيف ستصوت الصين وروسيا حيال أي قرار يتخذ. على العموم، مهما يكن نوع القرار، فما الذي يستطيع فعله العالم حيال هذا الأمر؟ في أسوأ الحالات سيشكلون تحالفا دوليا جديدا، وسيشنون هجمات جوية مكثفة على المناطق المسيطر عليها أو المسيطر عليها الأنصار، وهذا الأمر لن يقدم أو يؤخر في الواقع على الأرض. وحينها سيتم استهداف سفن أي دولة ستشارك في هذا العدوان، وسيتم محاصرتها في باب المندب إلى أجل غير مسمى. وليس من مصلحة أي دولة الدخول في حرب مع الأنصار ليس لها فيها ناقة ولا جمل. أما إذا غمرت بعض البلدان وأرسلت جنود إلى الساحل فهذا هو الجنون بعينه، ومرحبا بهم في أرض جهنم الكبرى. علي الصنعاني: الحقيقة أن كل الخيارات لن تنقذ العدو السعودي من ورطته، ولا حل أمامه إلا الخضوع للمطالب اليمنية المشروعة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. علي الصنعاني:
0: رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا يقولوا لي اقتتال يمني يمني. طيب يمني يمني يا أخي نسد، تخيلوا لو انتصر مثلا، انتصرت الحكومة الشرعية وقوات الشرعية وحكومة باسم العفافيش وطارق والعليمي والعرادة وفدغم، هل كنا نسمع؟ نسمع للعالم يبارك ويقول لك هذه كانت حرب بين يمنيين، ويعني انتهت الأمور على هذا الأمر، ونتمنى من اليمنيين أن يصطلحوا الآن وخلاص ونبارك هذا. طيب للمن مال لما ينتصر الشعب بكل هذا الملايين؟ انت شو ديمقراطية؟ ديمقراطية هؤلاء الأغلبية، هؤلاء الأغلبية، وانت شتو حق هذا حق، وانت شتو يمنيين، هؤلاء يمنيين أكثر من من الناس جمعة. للمن ما بالله هؤلاء، لأن هذا الحق وأنتم كلكم باطل، وإحنا مع الحق نحيا ولا نموت، إحنا مع الحق نشبع ولا نجوع، نشبع ولا نجوع. أين أبو مرتاح؟ أنا جاوع، قال قدنا في المخاء.
1: واحد قال أنا جاوع وسهر السعودية
0: سهر المخاء سهر المخاء والله نو سهر المخاء بيفعل فيديوهات من هذا ذحينه شابع شابع
1: شابع الدنيا.
0: فالمسألة هكذا ما الذي نفعله نحن نرتقي أول شيء نحمد الله ونشكره ونآمن به ونثق به أكثر تزداد ثقتنا بالله تزداد ثقتنا وتولينا لقيادتنا ارتباطنا بالنبي يعني مناسب المفترض أنه ما نحش مبادئ النبي وحب النبي في قلوبنا في 12 ربيع فقط ولا في شهر ربيع طوال السنة هذا رسولنا هذا من علمنا سنن الهداية الإلهية هذا من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور تمسكنا بالسيد عبد الملك بأعلام الهدى وتمسك برسول الله مباشرة مباشرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كل الناس في كل المذاهب الإسلامية متفقين أنها نزلت في الإمام علي ليش ما يقول إنما وليكم الله ورسوله والإمام علي أو علي بن أبي طالب لأنه لو كان استشهد الإمام علي وكذا يقولوا خلاص ما عب أحد الحين شوراء قد استشهد وقال علي ما عب أحد علي قال لا ده مواصفاته أليست مواصفات الإمام علي في السيد عبد الملك في السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه في السيد علي الخامنائي يقاتلون في سبيل الله نصرة للمستضعفين لا يطلبون جاها ولا ملكا ولا علوا في الأرض يقارعون أئمة الكفر يقاتلون طغاة الأرض يهتفون يعلنون البراءة موقفا من قوى الطغيان والطاغوت في العالم من مثله إن لم تكن هذه مبادئ الإمام علي التي هي مبادئ رسول الله فأين هي مبادئ بيت النبوة وأعلام الهداية هذا الكلام لنا لنحن الذي بيسمع أكيد اليوم يسمعوا ما يقولوا في يجمع شورهم وعبر إذاعة سام وإذاعة وطن بعد بدات العفاف في شرم راضي في صنعاء أنتوا أخوتنا تصلوا على رسول الله صلوا على رسول الله أنتوا أخوتنا لا بيننا دم ولا بيننا ثار ولا قتلتوا السيد حسين قال لكم السيد عبد الملك اذهبوا فأنتم الطلقاء السيد قتلتم السيد حسين قال لكم السيد عبد الملك اذهبوا فأنتم الطلقاء ظلمتوا الشعب اذهبوا فأنتم الطلقاء شنيتوا عليهم ست حروب اذهبوا فأنتم الطلقاء إن لم تكن هذه أخلاق رسول الله وأعلام الهدى من آل بيته فهي أخلاق من؟ وإن لم تكن أخلاقكم أخلاق الطلقة الذين أكلوا كبد حمزة وقطعوا رأس الحسين وسموا الحسن وقتلوا الإمام علي أخلاق من؟ يا خلق الله اتقوا الله خافوا الله في نفوسنا في يا أخي لا عد إذا نهب بيتك ولا دخل ولا شلك هكذا لأنك فلان ولا لأنك في حزب كذا ولا كنت كذا قل لنا ثبت لنا أقسم بالله لا نقوم معك ثورة وندخل لاخر شيء كائنا من كان لكن انك تحقد على الناس هكذا على الشعب هكذا على انصار الله هكذا على السيد هكذا ما لك صلي على رسول الله يا اخي اتقي الله خاف الله في نفسك في ذريتك خاف الله في ايمانك خاف الله في صلاتك ما بيش بيننا شيء ضربنا لكم مثل قبل اسبوعين بجميل شريان الذي هو لك فم مثل مازد اقولها ما بيش حقد بيتناسح من قلبه على الإسلام وعلى أنصار الله وعلى السيد مثل ما بيتناسح من قلبه وقلنا له يا جميل شريان ونكرره اليوم والله ما في قلبنا عليك ذرة حقد قال الإمام علي علمني رسول الله كيف أقاتل عدوي ولا أحقد عليه قال السيد حسين قال انظروا كيف أخلاق رسول الله قال في الميدان يقاتلهم بشدة لكن عندما يجي هدنة أو سلم أو أنهم يجوا يعترفوا بالحق يستقبلهم كان رسول الله عندما تأتي مفاوضات بينه وبين الكفار بعضهم يرسلوا رسول زي ما تقول مندوب أو ممثل يجينا عند رسول الله كان رسول الله يخلص حقها الجبة الدجلة اللي يسميها يخلصها ويفرشها في الأرض لأنهم عائلتقوا تحت شجرة عائلتقوا هانها في طرف وادي الوساطة كان النبي يخلص حقها الجبة الدجلة ويفرشها في الأرض ليجلس هذا المبعوث من قبل الكفار وكافر كان يطننوا كان يستغربوا السيد عبد الملك عندما التقى بعبد الكريم الإرياني وعبد الوهاب الآنسي وقيادات الإصلاح والعفافيش والتقى بأمين صادق أمين أبو راس والتقى بعفش عبر الشاشة كان يطننوا يعني هذا الذي احنا حاقدنا يرحبهم يسهلهم يكرمهم عفش قال له بعد أحداث أغسطس 24 أغسطس 2017 قبل الفتنة حق ديسمبر بأربع أشهر لما قالوا يحتفلوا بذكرى تأسيس المؤتمر لأول مرة في حياتهم قال قتلوا مؤسس المؤتمر إبراهيم العمدي ويحتفلوا بعد 37 سنة بتأسيس المؤتمر يعني برمة فتنة يدخلون مسلحين لصنعاء. قال لهم السيد احتفلوا، لكن الواضح قال الزعيم اشتاقاه عبد الملك الحوثي التقوا عبر الشاشة، كان محمد عبد السلام في صنعاء، وكان إلى جانبه الزعيم علي عبد الله صالح، وإلى جانب الزعيم عارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر، وفتحوا الشاشة، شاشة بيشوف السيد مقباله مباشر، هو بيشوف السيد والسيد بيشوفه، وكل أحد بيسمع صوت الثاني، فتكلموا وكذا وكذا وكذا. قال لها السيد عبد الملك، قال احنا غير احتفال، علي عبد الله بيقول للسيد عبد الملك احنا غير احتفال نحتفل بذكرى تأسيس المؤتمر، ما نفعل اصحابك هؤلاء ندري يعني بحسون ان ندري ما نفعل نحن مع العدوان. قال لها السيد ولا شيء، تفضل يوري. قال له شوف هذا للمسلحين، هذه المباني في المنطقه الفلانيه فوقها قناصين، دخل كذا كذا قطعه سلاح، دخل كذا كذا مقاتل، دخل كذا كذا مقاتل، تم استجلاب عدد كذا عبر فلان وعبر فلان، هذا المخطط الأمني للعاصمة صنعاء، هذا مخططكم للسيطرة وإسقاط صنعاء في يد التحالف. فسود وجه علي عبد الله الصالح، قال أشتي أحاكي كل واحد أنا أخرج عارف
1: الزوكة.
0: أيه هذا علي عبد الله قال عارف أخرج عارف. والسيد قال لمحمد عبد السلام، قال لو سمحت يا أخ محمد خلي جابرني. خرجوا، طبعا ما بلغني هذا كل ما بلغني. قال السيد انا هذا علي عبد الله بيقول للسيد، قال بسر انا يعني انا ما عدا هذا، لكن اشتي انا خايف على حياتي. قال له السيد عبد الملك، خايف حياتك من من؟ على حياتك من من؟ قال من اصحابك. قال من ليش؟ قال يعني يقتلوني انا. قال ما هو اللي تشتي؟ قال اضمن حياتي انا، ما خبرتك ما يقربوش طلايا. قال انا اضمنها بس بشرط. قال ما؟ قال ست لقفك. قال تمسك لسانك هذا الذي دائما يسيء إلينا ويشوهنا قال ست لقفك بس. قال وأنا ضامن لك إن ما حد يسك من خبرتي. قال لا هي نشتي زلط علي عبد الله الصالح، علي عبد الله الصالح قال نشتي زلط بيش معنا نشتي زرفة ومعنا المرافقين ومعنا الحراسة ولا. ويرسل لها السيد زلط لحراستك كامل. قال اشتي سلاح، تعال سيد سلاح حراستك كامل، ساقط سارق خاين ناكث، هذا ولي الله، ولي الله يعني للم السيد يا اخي، للم هذا العائدي، للم هذا المنافقين المفتدكم، ولا نشتي اسير يا اخي، هذا مثل جده رحمه للعالمين، كم قتل النبي بيده كم، وذا النبي كان قائد المعارك في لا تصدقوش في المرسالة على أساس أن النبي في الخيمة ونبعين أبو النبي، والنبي يقول النبي كان في الصف الأول، ها والحوثي ليش ما يخرج في الصف الأول؟ كان أينه إن لم يكن هو في الصف الأول اليوم في عصر حرب التكنولوجيا والقنابل والأقمار الصناعية؟ أنت عايش في بيتك ما درك، أنت مخزن ده الحين بتسمعنا، أنت بالمال بارد، يعلم الله في أي جبل السيد عبد الملك، يعلم الله في أي كهف، يعلم الله في أي جرف، يعلم الله كيف يعني، يعلم الله يجيو في نفسي يبصر الشمس يبصر الناس عدى قبل تعيش هذا العيشة، يعيشها من أجلك ومن أجلي ومن أجل الأمة، يعني إذا عملوا هذا العبد رب والعفاش ومليارات ودول ومجلس أمن وهم شوية ترامث مثل ما حصل اليوم، منهم ولا ما يقول لهم كيف لما يقول لهم الحوثي أنا شا حقق مصالحكم، أنا أقسم بالله لا يتوجوا على العرش ويخلوه ملك العالم العربي، مش لا يقولوا هذا قوي ما درك، هذا فلان مكسب، ومع ذلك رافض من أجل هذه الأمة وهذا الشعب من أجل مبادئه ومقدساته. فلا كنا قصينا الأيام القادمة تصعيد ما تصعيد، ما الذي ينبغي علينا؟ الثقة بالله أكثر، الثقة بقيادتنا أكثر، التولي لها أكثر، إصلاح نفوسنا من داخل حتى على المستوى الشخصي، أنا حمود شرف، هذا عبد الله الحيفي، هذا صهيب، هذا فلان، هذا فلان، هذا المجاهد مع الله، هذا محمد إسماعيل، هذا ما نفعل إحنا كلنا. أنا مثلا بالنسبة لنا عبد الله شباب، أنا لا أغركمش إن إحنا والله بنصلي على الماء، أحيانا أنا عندما أشاهد وأنا بنشاهد قام ولا مذيعة فاتنة للأمانة، حرام إنها تخلي واحد، لكن أتذكر السيد حسن قالوا كان لما يجي النشر ويشتي بسر النشرة في قناة الجزيرة وطلع مذيعة يغلق الصورة ويخليها الصوت، قال لأن نظرة إلى هذه النسوة السافرة شعرها متبرجة. قال تذهب ذكاء النفس مرة بعد مرة لما تدنس نفسك. فأنا قصدي أنا شاب في الفيسبوك في الكذا، على المستوى الشخصي نقول يا الله عيننا على ذكاء أنفسنا، نزكي نفوسنا، نحاول نبتعد عن الحرام، عن النظر الحرام، المال الحرام، القول الكذب، البرمات، التكاسل في الأداء، المسؤولية الجهادية والأسرية في وقاية أهلنا من النار. نقوم بمسؤوليتنا في التراحم في التكافل، هذا الذي علينا. المعسكرات التدريب اللي أخذ دورة وثنتين وعشر وفتحوا مسار يعني ليفل أعلى مستوى يدخل، واجب عليه نلتحق بالدورات، نزور أسر الشهداء، نحيي المناسبات، نخرج في المسيرات، نلبي في في في في عين راصدة للأجهزة الأمنية على الرقم 100 أو الرقم 199، نتنبه، ننصح، نتواصل بالحق، نتواصل بالصبر، نرد على الشائعات، نفند الشبهات، نشارك في حملات الإنفاق، ندعم ما لك. يعني تخيلوا اليوم في هذا النصر وهذا الفتح وهذا التحرير، شارك كل من أنفق في دعم صاروخ، طائرة مسيرة، وسلاح بري، لأنه كل الأسلحة بتستخدم في هذه العملية، كل الأسلحة ما نعرفه وما لا نعرفه وإحنا مشاركين فيها. هذا الذي ينبغي علينا، هذا الذي ينبغي علينا. أما الذي يعد في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة قد أعذر من أنذر، أعذر من أنذر. والله العظيم ما دام تكلمنا في الإنفاق يا أستاذ عبد الله، أنا شديد عملنا جولة بعدين في ما قالته الصحافة والقنوات الإسرائيلية، خيرات ساعة السيلة اليوم نشتري بسرعة. إيش فكروا كيف نظروا إلى هذا التطور الكبير في الساحل الغربي لليمن؟ إذا قد أختنا عرب رسالتها جاهزة تأكد، إذا هي جاهزة نسمعها وبعدين
1: فقط أبدأ ما كنت أن أنهي ما كنت بدأت.
0: أنا آسف، أيوه. أنا كما فكيت يا أستاذ عبد الله، أنا آسف
1: تعجيب على ما جاء على المبعوث الأممي على قولتهمها. فعجب عليه عضو المكتبة السياسية الأستاذ محمد الفرح،
0: طبعا البشمهندس شرف الدين عبد القادر رعاه الله سفير الصمود اليمني في أوتاوا كندا مواكب معنا، وقال جزيرة فاضمة بالضاد، ها فاضمة فيها قاعدة للصهاينة، أظن القاعدة التي أشرنا إليها في أرتيريا. في أرتيريا. رعاك الله بشمهندس، يسعدنا أنك معنا في هذه المواقف العظيمة، نحمد الله ونشكره، وأنت شريك في صناعة هذا الوعي.
1: سلام الله،
0: سلام الله عليك يا مهندس الوعي، تحية لك منا ومن المجاهد مع الله.
1: ما جاء تعقيبا على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، كتب وقال: حاول المبعوث الأممي إلى اليمن غرينبرغ في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن وضع ملف الملاحة وباب المندب في مقدمة الاهتمام الدولي، فهو لا يتعامل مع معركة المخا باعتبارها تطورا يمنيا داخليا فقط، بل يربطها مباشرة بحرية الملاحة والتجارة والطاقة العالمية، وبالتالي يحولها إلى قضية ذات اهتمام دولي. وأمام ذلك نؤكد أن ما جرى في المخا وباب المندب مجرد عملية لطرد التحشيدات السعودية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال السعودي. وأكدنا مرارا ونؤكد مجددا أن طريق الملاحة الدولية والتجارة العالمية سالك ومفتوح ومنظم، ولا يوجد أي تهديد تجاهه. إن الأمم المتحدة التي تفرجت على العدو الإسرائيلي وهو يبيد شعب غزة ويميتهم قتلا وجوعا وحصارا ولم تقدم لهم أي شيء، بل وللأسف تواطأت على ذلك القتل وبررت وشرعنت الإجرام الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، هي نفسها في اليمن التي تفرجت على الحصار السعودي لليمن والقتل واستهداف المدنيين بأكثر من 320 ألف غارة ولم تحرك ساكنا، بل تواطأت وأزاحت العدو السعودي من قائمة العار، رغم أن تقاريرها تحدثت عن أن أكبر كارثة إنسانية تحصل في العالم هي في اليمن. وعندما تحرك الشعب ليدافع عن نفسه ويطالب بحقوقه المشروعة التي تكفلها له كل المواثيق والقوانين الدولية والأعراف والشرائع السماوية، أصبح المطلوب منه أن يتوقف عن الدفاع عن نفسه وأن يقبل باستمرار العدوان والحصار. وهنا القضية واضحة، شعبنا يطالب بحقوق مشروعة ويسعى إلى انتزاعها ممن يؤذيه ويفرض الحصار والعدوان عليه. محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، تعقيبا على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن.
0: جزء من جهادنا توضيح التبيين، لأنه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نور بايش. الحرب، المعركة، يعني المواجهة هي مواجهة ثقافية. ليش بيقاتلونا؟ لأن احنا نؤمن برسول الله، بالإمام علي، بأولياء آل البيت الذين هم سراج الهدى وضياء الحق لنا في هذه الطريق لنفوز في الدنيا ونفلح في الآخرة. هم يعني لأنه مشتي تصهين، مشتي تقوم مع الشيطان، مع ولهذا بنت قاتل. عرفتوا كيف؟ هكذا، لأنه مسألة ثقافية، وعي قبل أن يكون صاروخ ولا مسيرة. لكن هذا الوعي عندما يتعرض للهجمة لابد أن تواجه هذه الهجمة، عسكرية بعسكرية وسياسية بسياسية واقتصادية باقتصادية. طبعا سعر برميل النفط تعدى ما في ذروة التصعيد والحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، ما وصلش لهذا المستوى. لكن اليوم بعد تحرير الساحل الغربي، طبعا عندما نقول طرد التحشيدات، ما تقاتلناش احنا معهم على حقنا، ولا احنا اخوة معنا ورثة وتقاتلنا، لا طردناهم لأنهم مشوا من هذه الأرض. طرد التحشيدات، استعادة الحقوق،
1: فضل من الله.
0: عرفتوا كيف؟
1: طبعا وصلت مواقع متخصصة في الطاقة، يعني قالوا قدوا
0: فوق 107.
1: أيوه.
0: فوق 107 دولار،
1: 108 اعتقد.
0: ما لك
1: البرميل.
0: ما حصلش، ما قد طلع شاكذا، ما طلع شاكذا نهائيا. يعني أنا تهداري ليش؟ لأنه احنا العالم بكله نحرر أرضنا ونفطنا من مالنا. أيوه. وغازنا من مالنا، وما عليكم.
1: قديم 110 يا صلحون.
0: ايه
1: 110.
0: طيب اليوم ما فيش اقتتال وصواريخ بين ايران وكذا
1: للبرميل الواحد
0: قوي ولا ليل ما هو ظهر لكم؟ اين المخنق؟ المخنق انتم في يدكم، في يدكم يا يمنيين. عبر اذاعه سام الحكم اليمنيه مباشره وعلى الهواء وبارتباط مع اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه، استاذ عبد الله، قبل ان نذهب الى الرساله التي ننتظرها اليوم بفارغ الصبر، رسالة أختنا المجاهدة الفلسطينية المتولية لله ورسوله ووليه الدكتورة عريب أبو صالحة، رائدة الوعي، وزيرة إعلام صمودنا اليمني في الخارج. قبل أن نستمع إلى رسالتها في هذه الليلة، أحب باسمك أستاذنا عبد الله الحيفي، وباسمي أنا عبد الله حمود محمد شرف، وباسم إذاعة سام اف ام وطاقمها وكادرها، وباسم جمهورها وأحرار شعبنا من الإخوة والأخوات من الكبار والأطفال، أن أتقدم بالشكر لثلاثة وعبر برنامج وجمع شعورهم مباشرة وعلى الهواء. لدكتورنا الأخ المجاهد الدكتور قيس الطل،
1: سلام الله عليه،
0: ولأخينا الأستاذ المجاهد حسن الهادي،
1: سلام الله عليه،
0: ولأخينا الإعلامي المجاهد أيوب إدريس،
1: له التحية والسلام.
0: وهناك شخص رابع هو مدير قناة أستاذنا المجاهد حسن الهادي في التليجرام، القناة المشهورة التي يستقي منها كل المجاهدين في المسيرة البرنامج اليومي، دروس من هدي القرآن الكريم ملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي يوميا، البرنامج اليومي صوت فيديو نص يوميا،
1: سلام الله عليه. وبيميزنا احنا في عهد الأحرار باقي في
0: صنعاء
1: بملخص لملزمة الأسبوع.
0: هؤلاء الأربعة، دكتور قيس الطل، الأستاذ حسن الهادي، ومشرف قناته في التليجرام، والزميل الإعلامي أيوب إدريس، على وجه الخصوص وإلا في الشكر يتسع للكثير ويشمل الكثير
1: للجميع.
0: لماذا هؤلاء الأربعة ومباشرة عبر إذاعة سام؟ لأنهم بكل محبة وبكل استشعاب للمسؤولية وبكل إيمان ببركة العمل الجماعي يروجون في حساباتهم وقنواتهم الرسمية، وهم قيادات كبيرة معروفة في الجانب الإعلامي والثقافي والسياسي، يروجون في قنواتهم الرسمية في التليجرام وعلى حساباتهم الرسمية أسبوعيا، بل إن بعضهم كقناة الأستاذ حسن الهادي والأستاذ حسن الهادي ومشرف قناته على التليجرام يوميا يوميا بعد إنزال البرنامج اليومي ملزمة اليوم درس اليوم من الملزمة، بعدها ينزل أيش إعلان حملة الإنتاج الشعبية حي على خير اليمن في صفحاتهم وحساباتهم الرسمية.

0: وقد لمسنا ولمس الإخوة في أقسام التصنيع العسكري كلها بركاتها. وأكدنا مرارا ونحن على الهواء والإخوة في القوة الصاروخية اليمنية، في الطيران المسير اليمني، في قوات البحرية والدفاع الساحلي، في قوات الجوية والدفاع الجوي، في هيئة التصنيع والإنتاج الحربي بوزارة الدفاع، الإخوة في الإعلام الحربي، الإخوة في حزب الله في لبنان، الإخوة في كتائب القسام وسرايا القدس في غزة والضفة، و كلهم هؤلاء الإخوة في جبهات الحد الشمالي في الساحل الغربي، كلهم يعلمون، ويلمسون بركة هذه الحملة الشعبية. قيادات أقسام التصنيع كلها فردا فردا، قائد قائد، كلمونا لأذان هذا، لأذاننا أنا والأستاذ عبد الله، أنه قالوا بركة، قالوا الإنفاق اللي بنستلمه من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن في مختلف المراحل بنلمس فيه بركة عجيبة،
1: بتباركوا
0: بركة عجيبة، قالوا بركة عجيبة يعني في العمليات أو في يعني في أصول، يعني ما بيجي، قال ما بنتيش في نفقات عادية وتسير وتروح، لا في أصول للعمل، تجلس حقها المئة ولا الخمسين ولا الألف ريال ولا الخمسين ألف ريال، تجلس تطبع صواريخ ومسيرات وأسلحة وقناصات ومدفعية وكل شيء، مثل ما يقال صدقة جارية، جهاد جاري. قالوا بنلمس بركة، ومرة بعد مرة قالوا لما بنستلم هذا الإنفاق، كل أقسام التصنيع كل قائد قال لنا هكذا، قال بنستلمها ونشل الزلط هذا نوزعها بين بقية الزلط اللي معاه قسمنا، قسم القوة الصاروخية، الطيران المسيرة، البحرية، نقسمها بين بقية الزلط، ندخلها بينها وسطها، قلنا قال عشان تعم البركة. فالدكتور قيس الطل، الأستاذ حسن الهادي، مشرف القناة، الأستاذ أيوب إدريس،
1: وحدية الجبهة،
0: للأمانة هذا يعني ما تجملوش معي ولا مع عبد الله الحيفي ولا مع إذاعة سام، هؤلاء هم بيتجملوا مع نفوسهم، مع الشعب اليمني ومع دين الله، مع الإسلام، مع الإيمان، مع الموقف الذي ينبغي علينا في حملة الإنفاق الشعبية. يعني قرابة مليار ونصف مليار بفضل الله وبركته حصيلة المراحل هذه الحملة السابقة، ما بنستمرش بها إلا شهر ولا شهرين ولا ثلاث، هذه المرحلة الوحيدة، المرحلة 23 أعلنها في يوم القدس العالمي يوم الجمعة آخر جمعة من رمضان الماضي، وأعلنا أنها ستستمر إلى يوم الجمعة آخر جمعة من رمضان يوم القدس العالمي القادم بإذن الله.
1: وثمرة إنفاقهم الذي بنعلنها في الحملة الشعبية حي على خير اليمن الآن في العاجل،
0: مواقع متخصصة في الطاقة، إمدادات أو امتداد الدخان، عشرات الكيلومترات في خط أنابيب شرق غرب المملكة يثير تساؤلات حول حجم الحريق،
1: من غرب لا شرق،
0: من غربها من راس تنورة إلى ينبع،
1: فضل من الله، فضل من الله.
0: إمدادات النفط الذي بينقلوا، قالوا مضيق هرمز مغلق عن شلة من البحر الأحمر، قالوا باب المندب مغلق عن شلة عبر قناة السويس، يعني ليس كل ما يعتمل يعلن. الآن مواقع متخصصة في الطاقة، امتداد الدخان عشرات الكيلومترات في خط أنابيب شرق غرب المملكة يثير تساؤلات حول حجم الحريق، كم ضربتوا يا قوة صاروخية، يا طيران مسير، ايش اللي فعلتوا يا أقسام تصنيع، يا قوات مسلحة؟ يمكن يقول والله ما احنا فعلنا يعني لا شوي، ما هو هذا بركة هذا الإنفاق،
1: فضل من الله الحمد لله.
0: يعني واحدة بتبعد خرصها وتبيعه وتنفق في سبيل الله نصرة لله ورسوله والمستضعفين في الأرض وتديه في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، واحد جمع صحات ورسلها لنا، أقسم بالله أنها دمعت عين السيد حسن نصر الله عندما وصلته هذه القصة في إحدى رمضانات العوام الماضية، شارك معنا في إذاعة سام وقال أنا بنجمع صحات الذي اشتغلت بها اليوم 500 انفكها في سبيل الله دعما للتصنيع العسكري اليمني. وآخرون وآخرون وآخرون، مواقف مواقف. فتحية لدكتور قيس الطل، لأستاذ حسن الهادي، لمشرف قناته على التليجرام، لأستاذ أيب أدريس، ولكل من نشر من جمهور هذه الإذاعة من أبناء شعبنا من الرجال من النساء، لكل من نشر ولكل من سينشر في فيسبوك في تليجرام في واتساب في رسالة SMS ليلفت انتباههم إلى هذه الحملة المباركة. احنا اليوم في المرحلة 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن، مع أن نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، دعما لأقسام التصنيع العسكري اليمنية، صاروخية، المسير، البحرية، الجوية، هيئة التصنيع والإنتاج الحربي، ومعهم هذه المرة قال لك العدو الصهيوني الأمريكي عن ضرب الكاميرات حقهم.

0: عن عن الشري عن شري الكاميرات حقهم ينتهين لهم سمعوا اليمني وبصره إعلامنا الحربي اليمني والحملة مستمرة إلى يوم القدس العالمي. هذه المرحلة هذه المرحلة ونعلن حصيلتها يوم القدس العالمي وبنسلم الحصيلة للأقسام أولا بأول وبنستقبل الإنفاق يوميا على مدار الدقيقة والساعة واليوم والليلة عبر ثلاث طرق. الطريقة الأولى حوالة مالية بالتليفون أو تسرع عند أي محل صرافة اسم المستلم ورقمه الذي تحتاج أنت لإرسال الحوالة. هذا اسم المستلم ورقمه المعتمد لدينا في هذه الحملة وعبر إذاعة سام. اسم المستلم الرباعي ورقمه هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل. محمد إسماعيل حسن إسماعيل رقمه 77 30 66 700 أو عبر محفظة جيب من محفظة جيب إلى رقم الحملة لأنه رقم الحملة اشتركنا في محفظة جيب من محفظة جيب إلى محفظة جيب عبر نفس الرقم حق المستلم أو من أي محفظة إلكترونية أخرى إلى محفظة جيب تحولها على ذي الرقم اللي هو 77 30 66 700. لما بيدخل واحد يحول بعضهم بيقول أخي ما بيطلع إلا رموز أي بيطلع لك ميم ألف حاء ألف هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل. تقولوا ليش ما تخلوا الاسم ظاهر؟ لأسباب راجعة إلينا قد تكون أمنية قد تكون فنية إلى وقت يعني إن شاء الله وحن عن نشيل هذا. بس هو نفسه أهم شيء إنه الرقم 77 30 66 700 إذن هو الرقم وتوكل ورسل إنفاقك إلى محفظة جيب عبر هذا الرقم. الطريقة الثالثة في أي مكتب للبريد اليمني حساب الحملة معروف وموجود في على الشاشة الرئيسية لأجهزة كمبيوترات مكاتب البريد. حساب الحملة في أي مكتب للبريد اليمني هو حساب رقم 555555. وكالمعتاد كل خميس في برنامج يجمع شهورهم هذا البرنامج من إذاعة سام وبارتباط إذاعي من إذاعة وطن اليوم وفي خميسات أخرى بترتبط معنا أحيانا 8-9 إذاعات بنعلن في هذا البرنامج في هذا الموعد من كل أسبوع ما وصلنا طوال الأسبوع سواء عبر الحوالات المالية أو عبر محفظة جيب أو ما وصلنا عبر حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني. بنعلن اسم المنفق مثل مكتبه فاعل في سبيل الله فاعل خير منفق في سبيل الله فلان ابن فلان الفلاني بنية رسول الله بنية كذا الذي بيكتبه ومبلغ الإنفاق لو هو 5 ريال يسوى الدنيا وما فيها. ولله خزائن السماوات والأرض ويدعونا لننفق ولله جنود السماوات والأرض ويدعونا لنجاهد لأننا بحاجة إلى الجهاد والإنفاق بأموالنا وأنفسنا. واللي بنعلنه بننزل التسجيل وننشر على قناتنا في تليجرام عصر الجمعة من كل أسبوع. الإنفاق حي على خير اليمن المرحلة 23 من الخميس مثل ما هو اليوم الخميس 10/9/2026 إلى من الخميس الماضي تاريخه إلى الخميس كذا عشان يظهر لك واللي نام أو كذا بس من أجل تتأكد من وصل إنفاقك وعلى النابه. ولكي نغيظ أعداء الله قال الله وصف المؤمنين أنهم ينفقون سرا وعلانية هذه مواطن العلانية أن نعلن بإنفاقنا لنغيظ أعداء الله. لكن عندما نجيب صدقة لقريب لمسكين لصديق معونة هذه سكتة سرا. أما هنا نغيظ أعداء الله ونضع موطئا لغيظ الكفار وإحنا بننفقها وإحنا بنعلنها وإحنا بنستلمها وإحنا بنرصفها وإحنا بنصورها وإحنا بنسيلها وإحنا بنصبها وإحنا بنعبيها وإحنا بندخرها وإحنا بنطلقها. تحية لكل من يشارك في نشر طرق المشاركة في هذه الحملة وبياناتها. حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن الشعبية عبر إذاعة سام اف ام ونحن في المرحلة 23 نسمع إعلان هذا الحملة الذي يبث في إذاعة سام رأس كل نص ساعة رأس كل ساعة على مدار اليوم والليلة والأسبوع والشهر والعام. وبعدها نرجع نسمع الدكتورة عريب أبو صالحة ثم بعد ذلك نبدأ بإعلان ما وصل من مبالغ الإنفاق من الخميس إلى الخميس مع من حيث لا باب المندب.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: سام اف ام فلسطين من صنعاء.
1: من فلسطين المحتلة عريم أبو صالحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أكيد رح تكون رسائلنا مختلفة، بس أنا الليلة ما بدي أحكي عن انتصارات اليمن وتحرير مناطق واسعة من الساحل الغربي حتى باب المندب، ولا بدي أحكي عن الأسرى اللي تم تحريرهم، ولا بدي أحكي عن عظمة الضربات اليمنية وقوتها في قلب الكيان الصهيوني السعودي. ما بدي أحكي عن هروب مرتزقة العدوان التيوسي وفرارهم كالفئران بعيدا عن المدن اللي كانوا مسيطرين عليها، وترك جرحاهم وأسلحتهم معداتهم السعودية الإماراتية الأمريكية على أرض المعركة أو في أرض المعركة. كل هذه المشاهد شفناها وتابعناها من وسائل الإعلام اليمنية وبيانات القوات المسلحة اليمنية والحكومة اليمنية. واليوم أكيد أستاذ حمود عبد الله رح يغطي الموضوع بشكل كبير ودقيق وحقيقي ومن مصادره الحقيقية بعيدا عن المبالغة الإعلامية. أنا بدي أحكي الليلة على إذاعة سام اف ام برنامج وج مع شورى عبر منصتي الخاصة فلسطين من صنعاء. بدي أحكي عن موضوع ثاني قريب جدا من موضوعنا الأساسي فيما يدور في اليمن من انتصارات عظيمة. عنوان رسالة الليلة: ذاب التلج وظهر المرج. لا والله، ما هو مرج اللي ظهر وبان تحت التلج؟ لحى صهيونية قذرة بعد 11 سنة حصار، وبعد 11 سنة قتل وتجويع وتشريد، وبعد 11 سنة ظلم وتنكيل وعدوان، وبعد صمت مزمن مطبق، وبعد صمت القبور. فكرنا إنه الاتحاد العالمي لعلماء الصهاينة توفي، حتى رجعت للروح من جديد وطلع لنا ببيان قبل يومين بيقول فيه: بحسب ما أعلن شيخ مشاخخ إبستين القرداغي، طبعا أنا حورت اسمه، إننا يقول إننا في الاتحاد رئاسة وأمانة ومجلس أمناء نشعر بواجب الجسد الواحد وبمعاناة الشعب اليمني العزيز وبتهديد الانقلابيين للمدنيين ولوحدة البلاد واستقرارها. ويقول هذا القرداغي يؤكد أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن حق الشعب اليمني في استعادة دولته ومؤسساته الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وإنهاء الانقلاب والانقسام بالوسائل المشروعة التي تصون الدماء والحقوق والحريات وتلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. مبادئ الشريعة الإسلامية تبعهم هذه اللي جوعت 40 مليون نسمة في اليمن. مبادئ الشريعة الإسلامية تبعهم اللي قتلت وسفكت دماء اليمنيين تنفيذاً لمخططات صهيونية. مبادئ الشريعة الإسلامية تبعهم اللي منعت العلاج والدواء والسفر والرواتب وأقل ما يمكن أن يحتاجه البشر، منعتهم عن اليمنيين. أي شريعة إسلامية أنتوا اللي بتتبعوها ودين أبوكم إيه؟ وين شريعتكم الإسلامية يا علماء الصهاينة؟ من اللي صار في غزة من قبل 3 سنوات لليوم؟ وين شريعتكم الإسلامية من تهويد القدس واقتحام الأقصى وتدنيسه؟ وين شريعتكم الإسلامية من أسرى وأسيرات فلسطين؟ وين كنتم الفلسطين؟ وين كانت شريعتكم الصهيونية يا علماء الصهاينة؟ نعم أنتم علماء الصهاينة، لما بيطلع نتنياهو من قمة جبل الشيخ في سوريا بتفاخر برؤيته لدمشق وسيطرته المطلقة على مناطق سورية، وبيقول بدنا نحرر اليمن زي ما حررنا سوريا، وبدنا نسقط رايتهم اللي مكتوب عليها الموت لإسرائيل ونرفع العلم الأزرق والأبيض في صنعاء. إيش يعني؟ يعني أنتوا في صف نتنياهو صهاينة مثله تماما، بس بلحة نجسة. وموقفكم الصهيوني هذا في اتحاد علماء الصهاينة نفسه بينطبق على الإخوانج المنافقين والإطلاحيين في اليمن، وكل متأسلم صهيوني وقف في صف نتنياهو ضد اليمن. هيئة علماء بني صهيون، هل تسمعونني؟ لا تكون أمريكا وإسرائيل في جهة إلا وإنتوا كنتوا معها، وقفتم معهم ومع حلف الناتو في ليبيا، وأفتيتم بالجهاد لتقسيم الدولة وشطبها عن الخريطة العربية، وقفتوا مع أمريكا وإسرائيل ضد سوريا وأفتيتوا بكفر بشار، وشكرتوا أمريكا على وقفتها لله وللحق، وطالبتوها بالمزيد من الأسلحة لدعم الجماعات التكفيرية المدعومة من المحور الصهيوني اللي أنتوا تابعين إله. والآن وقفتوا أيضا مع أمريكا وإسرائيل لضرب أنصار الله، إخوان الصدق في اليمن اللي وقفوا بعز وشرف وقدموا أرواحهم فداء لفلسطين وغزة. شفتوا ليش أنتوا صهاينة؟ لأنكم وقفتوا ضد اللي وقف مع غزة وساندها واستهدف الكيان الصهيوني أيام ما كنتوا نايمين في العسل، بل تآمرتوا على القوم الفلسطينية السنية يا علماء السنة المنافقين. أنا ما بستغرب من حاكم عربي يكون حذاء للصهيوني، لأنه أصلاً موظف عندهم. أنا اللي بستهجنه وبستغرب منه كيف أنتوا كعلماء دين على أساس بتعرفوا الله، كيف بعتوا دينكم وربكم وعبدتم أمريكا من دون الله؟ على أي حال انكشفتوا في طوفان الأقصى وظهرت حقيقتكم، وظهرت حقيقة لحاكم القذرة، وانكشفتوا اليوم مرة أخرى، وعرفناكم يا عبيد الصهاينة وخدم الأمريكان وبوران الخليج العبري. 1000 مليار اتفو عليكم، وآسف جداً على قلة أدب الليلة إخواني وأحبتي وأهلي في اليمن العزيز. آسف جداً على استخدام كلمات مش لائقة ومش مناسبة حتى تسمعوها من ست على إذاعة مجاهدة وكريمة مثل إذاعة سام، بس هيك انحطاط ديني وأخلاقي، بده هيك قلة أدب. وأختم بقول الله عز وجل في وصف إخوان الملاعين في هذه الآيات الكريمة اللي المفروض أنا بدأت فيها رسالتي، ولكن حتى يكون القرآن الكريم مسك الختام، بسم الله الرحمن الرحيم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وفي الختام بحب أبشركم مع تقتيل هؤلاء المنافقين ونصر اليمن أهلنا في اليمن العزيز والحبيب والعظيم. والله إني أرى الجنبية اليمنية أصبحت شعار انتصاراتكم وشعار كل حر في هذا العالم، وإني أراها عم بتوضع في كل منشور من أحرار العالم معلنين فيه تضامنهم معكم ووقوفهم إلى جانبكم سعداء فرحانين بانتصاراتكم، حتى في دول تعد مع المحور الصهيوني الحق أبلج والباطل لجلج. وأختكم من فلسطين المحتلة تهنئكم هي باسمها الشخصي وبكل أهلنا في فلسطين والشتات بهذه الانتصارات العظيمة، عقبال ما نشوفكم يا رب في الأقصى قريبا. قريب أبو صالحة، فلسطين المحتلة.

لا وهن أبدا يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال وليس فقط على مستوى هذا الجيل، نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد

هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام أف أم، هنا صوت الطمأنينة والسكينة، هنا صوت وزارة الداخلية، إذاعة وطن، هنا نصر من الله وفتح قريب. جولة على أجنحة الصواريخ والمسيرات وعلى أجنحة الملائكة، نعود بعدها لإعلان ما وصل من الخميس إلى الخميس، ونعود بعدها للتحليل فوق منشآت أرامكو والطاقة.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: لن نقبل أبدا بأن تفرض علينا إرادة خارجية تصادم مصلحة هذا الشعب أبدا نهائيا. وأنا أقول لشعبنا اليمني العظيم، أنت اليوم تساوم في حريتك واستقلالك، وأنت اليوم يحاول الآخرون أن يلتفوا على ثورتك وأن يضيعوا جهدك وأن يضيعوا عطائك وتضحياتك وما بذلته من جهد في ثورتك المباركة والمهمة التي صنعت بها إنجازا تاريخيا.
1: صبينا شاق وقرب إلى المعارك دار حاض الشاش يزعزع بها المأمن ذو العدوان ووباشة يطربك قلبي أصبر راسي لا تزار جمشاش ويدفع لي

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. منذ 12 عاما وشعبنا اليمني العزيز يتعرض للعدوان والحصار من قبل العدو السعودي المجرم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف. استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، ومرتكبا جرائم كبيرة آخرها جريمة الجوف التي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحزم، بينهم نساء وأطفال من الزوار، سعيا منه لاحتلال بلدنا وقتل شعبنا في تصعيد كبير وشامل خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت. تحمل القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم مسؤولية التصعيد، فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا

انتصر. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
1: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونغير وجه الأمة.
5: فيما وصلنا بالحملة الشعبية حي على خير اليمن عبر طه 30,000 ريال من أولاد مجاهد في سبيل الله 6,100 ريال عبر الأخ ريان أبو محمد اليوسفي 75,000 ريال منفقين في سبيل الله عبر الأخ ريان 53,000 ريال واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 950 ريال أميرها الجامحي لانية الشفاء لأولادها 300 ريال أمة الظافر عبد الله علي أحمد أبو طالب 5,000 ريال مجموعة من الحروف 5,000 ريال مجموعة من الحروف 4,000 ريال مجموعة من الحروف 3,000 ريال الذي رقمها الأخير 595 6,400 ريال

الجريح أبو هاشم القاسمي، 3000 ريال للقوة الصاروخية. محمد عبد الكريم إسماعيل الولي للتصنيع العسكري 1000 ريال. رشيد حسين محمد عزان 1000 ريال. كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي 3000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال للتصنيع في جميع مجالات بدون ذكر الاسم 2000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 20000 ريال. يحيى علي يحيى محسن قلالة دعم للرجال 5000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. حزام حسين محمد المولد 200 ريال، مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 3600 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف بنية التوفيق دنيا وآخرة 10000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال. حسين عبد الله حجر انفاق من حفيدته بيان 500 ريال. لا روح المجاهد المرحوم عمر المنصوري 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال.

0: مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف 2824 ريال، أحمد جمال علي صالح السكري 3000 ريال، يحيى مطهر يحيى شرف الدين 1000 ريال، ياسر يحيى قاسم دبية 900 ريال بدون ذكر الاسم 400 ريال، حمزة مسعود حمزة عطية حمزة 1000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 140 ريال، علي محمد علي قاسم حورية للصاروخية والطيران المسير 2000 ريال، بشار حمادي علي أحمد الهزمي 1000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق 1000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 2000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للقوة الصاروخية يا رب تقبل 500 ريال، مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 5000 ريال، مجموعة من الحروف للقوة البحرية 5000 ريال، محمد هاشم الحيفي 3000 ريال، مجموعة من الحروف 190 ريال، مجموعة من الحروف للمسير 1000 ريال. رفاد صالح محمد علي البهلولي 250 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق الجمعة 5000 ريال، الذي رقمها الأخير 185 20000 ريال. أحمد محمد المحاجري انفاق في سبيل الله 500 ريال، محمد هادي عطل الفقيه 400 ريال، أبو رضوان الأسطى 2000 ريال، خالد محمد أحمد حيان الجرادي 1000 ريال، طه عبدو أحمد إبراهيم الحداد 500 ريال، يوسف قاسم محمد ضيف الله ماطر 200 ريال، بشار يحيى عبدالله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، أمير عبدالله ناصر قداري 1000 ريال، محمد قناص يحيى سعد معيض 200 ريال، مجموعة من الحروف 370 ريال، فهمي مجاهد أحمد علي القايس 300 ريال، مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 1000 ريال، أحمد حسين محمد القوسي للصاروخية 2000 ريال. من جبهة الحصالة جمانة هاشم عبد الله الحيفي من جبهة الحصالة 10000 ريال للقوة الصاروخية، يا الله تقبل. يحيى عبد الله يحيى سرور 800 ريال، مبارك علي حسين محمد الخولاني 500 ريال، مجموعة من الحروف 138 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مالك عزيز محمد حيدر دوايس 1000 ريال، للقوة الصاروخية بدون ذكر الاسم فاعل خير 1000 ريال، أحمد محمد بحري جعيبة 500 ريال، عبد الله أحمد علي الفقيه للصاروخية 1000 ريال، فواز صالح عبد الله صالح أبو شوصة 100 ريال، محمد عبد الله علي زبارة 1250 ريال.
1: مصر العظيم
2: اطلق واعلق واحرق واكسب كبر المستقبل واطماعك بضرب وارعب دمر فجر لا يهدأ صهيوني ساعة.
0: نبيل إسماعيل محمد الذرة 1000 ريال، علاء خالد محمد شرف الدين للصاروخية والمسير والبحرية 5000 ريال، عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم الشرفي 100 ريال، انفاق من فاعلة خير 3000 ريال، أحمد محمد المزيجي 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1500 ريال، عمار علي محمد القاضي 500 ريال.

0: حي على خير اليمن.
1: مع هذه الانتصارات، مع هذه البشائر، من صنعاء إلى ما بعد الرياض، ومن شمال ساحلنا الغربي إلى جنوبه، من مضيق باب المندب إلى قناة السويس،
0: ومن غرب إلى شرق، ومن شرق إلى غرب،
1: مملكة داعش الكبرى السعودية،
0: مملكة الدخان،
1: بروحية العطاء، بروحية البذل، بروحية السخاء، بروحية استشعار المسؤولية، ومشاركة في هذه الانتصارات العظيمة التي من الله بها سبحانه وتعالى علينا من قبل ومن بعد من أخواتنا المجاهدات. ها هن يختتمنا الربيع المحمدي
0: بحضور فاعل
1: ومبادرة شهرية لشهر أغسطس الماضي، ربيع الأول الذي نودعه بعد أيام، ونستقبل الربيع الثاني. أخواتنا المجاهدات، معلمات مدرسة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا، معلمات أخبرننا قبل أسابيع أنهن أطلقن مبادرة شهرية، صندوق إنفاق من المعلمات، بالكاد المعلم في ظل هذه الظروف يحصل على قوت يومه بعمل صندوق للإنفاق للمشاركة في هذا الفتح العظيم، في هذه العمليات، في هذا التصنيع، في هذا المسار. وها هن يفين بوعدهن لله ورسوله.
0: معلمات مدرسة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا 37,255 ريالا.
1: لاحظوا، الشهر الماضي ربما كان نصف هذا المبلغ. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الذكاء، عندما يدل على نماء، إنما يدل على اهتمام، على بركة، على هداية من الله سبحانه وتعالى. من معلمات مدرسة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا 37,255 ريال، ريال ينطح ريال مثلما تناطح صواريخنا ومسيراتنا رؤوس الطغاة والمستكبرين، انفاقا في سبيل الله لأجسام التصنيع العسكري، صاروخية، طيران مسير، بحرية، جوية، هيئة تصنيع وإنتاج حربي. يا الله تقبل وحي على
0: خير اليمن. هذا البرنامج
1: برعاية
0: المجاهد.

عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم الشرفي 100 ريال، فاعلة خير 3000 ريال، عمار علي محمد القاضي 500 ريال، مجموعة من الحروف 1500 ريال، أحمد أحمد محمد المزيجي 5000 ريال، جلال عبد السلام محمد أحسن الجلال 2000 ريال، مجموعة من الحروف 20000 ريال، انفاق بنية إن الله يهدي أولاده أو أولادها ويفصح لسانهم، محمد إذن أولاده يهدي أولاده ويفصح لسانهم، محمد عبد الملك المهدي وزوجته 2000 ريال، زكريا خالد علي محمد فضائل 500 ريال، فواز علي محمد محمد المقبل 3500 ريال، حمدي أحمد عبد الله أحمد يحيى البحر 2000 ريال، مجموعة من الحروف 6000 ريال، محمد أحمد علي الشريف 500 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، بدر محمد صالح صالح الصوفي 550 ريال، منفق في سبيل الله 3000 ريال، للصاروخية محمد وآلاء الكبسي 10000 ريال، بشار علي علي محمد المحبشي للصاروخية استجابة لله بما نقدر 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، سليمان أحمد علي الحرازي ويقول الحمد لله الذي وفق أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 5500 ريال، مطلق علي مطلق جسار 500 ريال، محمد عبد الله سالم محمد بيزة 2000 ريال، عبد الملك محمد عبد الملك المروني للصاروخية والطيران المسير 8000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 7000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 500 ريال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 1000 ريال، أيمن شوقي محمد محمد المسيبي 10000 ريال، علي عبد الله محمد محمد الفصيح 1000 ريال. عبد الله ناجي صالح العنسي 5000 ريال، محمد علي يحيى علي حزام للمسير 1000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، حزام هادي محمد ختم المري 500 ريال، يوسف أحمد حسن الأشول 250 ريال، مجموعة من الحروف 2500 ريال، مجموعة من الحروف يا الله سدد وانصر المجاهدين يا الله 2000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 500 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، طه سعيد علي حزام البريهي 1000 ريال، انفاق في سبيل الله 100 ريال، حميد منصور علي اللكومي 5000 ريال، انفاق في سبيل الله من بنت الشهيد أبو علي 2000 ريال، أبو شهم الشرفي للصاروخية والمسير 2000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، وفاء عبد الله علي محمد السراجي 4000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، أبو ليث الله الطلحي 100 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، فؤاد يحيى سعيد جبارة 100 ريال، محمد علي يحيى محمد المطاع 3000 ريال، سبا محمد عبد الله الشوكاني 500 ريال، مجموعة من الحروف 440 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، ماجد علي علي السلطان 200 ريال، وائل هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 1500 ريال، هيثم عبد الله حسين الذاري 1000 ريال، انفاق في سبيل الله للجهات الست بما في ذلك الإعلام الحربي فهو عصب المعركة مجاهد في سبيل الله 7000 ريال، هاشم زيد عبد الرحمن يحيى الغفاري 2576 ريال، عبد الله محمد أحمد أبو طالب 4000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الولي فيصل عبد مجاهد الأحصب 100 ريال، محمد أحمد صالح محمد الفقيه
500 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 700 ريال، طه أحمد غالب علي المؤيد للصاروخية 1000 ريال، زياد علي علي محمد شمس الدين 5000 ريال، حمود حسين حمود أحمد الشبيلي 5000 ريال، حسين عباس علي الصدمي 100 ريال، عبد المجيد علي علي السنيدار 1000 ريال.

مجموعة من الحروف بنية التيسير والتوفيق والقبول، 1000 ريال. هاشم إبراهيم يحيى إبراهيم للصاروخية، 10000 ريال. عبد القدوس خالد علي إسماعيل السكري، 3000 ريال. نشوان نبيل عبدو علي السماوي، في سبيل الله ومن جرح يجرح، 600 ريال. عامر عبد السلام يحيى محمد الطوقي، 500 ريال. زكريا يحيى أحمد لطف، 1000 ريال. مجموعة من الحروف 17000 ريال. محمد عبد السلام محمد أحسن الجلال، 100 ريال. صفوان علي محمد أحمد الجمرة، 1000 ريال. مجموعة من الحروف 256 ريال. مجموعة من الحروف 300 ريال. مجموعة من الحروف 100 ريال. مجموعة من الحروف 7000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال. للصاروخية من زينب وفاطم وفاطمة المضواحي، زينب وفاطمة المضواحي، 500 ريال. جعفر إبراهيم القاسمي وأولاده، 4000 ريال. بنية أن الله ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم، 1000 ريال.

0: مجموعة من الحروف 3100 ريال. علي مهدي مهدي حنظل بنية المجاهدة حبيبة قلوبنا عريب أبو صالحة
1: يا الله تقبل.
0: 1000 ريال علي مهدي مهدي حنظل بنية والده رحمة الله تخشى والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآله. 1000 ريال علي مهدي مهدي حنظل بنية الشفاء لوالدته والشفاء لأمراضنا وأمراضكم من صلى على محمد وآله. 1000 ريال محمد عبد الرحمن علي عبد الله الأخفش للصاروخية والطيران المسير 5000 ريال. عرفات حسين حسين أحمد الشرادي 500 ريال. من الأطفال حسن علي حنظل ومهدي علي حنظل 1000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. بنية المجاهدين والمرابطين يا الله تقبل. من حمود محمد شرف 3000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. أسامة علي عبد الله زايد يا الله تقبل هذا القليل 1000 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. انفاق للبحرية 5000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 3000 ريال. عبد الولي علي ناجي هادي 1000 ريال. بدون ذكر الاسم منه ومن زوجته لروح والدته وعمته 2500 ريال. من منفق معنون انفاقه وإن جندنا لهم الغالبون 5000 ريال. عبد الله أحمد علي إدريس 2000 ريال. مجموعة من الحروف 100 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال. أحمد علي يحيى قحطان 1000 ريال الذي رقمها الأخير 331 2000 ريال. ابن الشرفي المودع ماجد علي علي السلطان 200 ريال الذي رقمها الأخير 005 1000 ريال. محمد حسين الكبسي 3000 ريال. مجموعة من الحروف 10000 ريال. مجموعة من الحروف في سبيل الله 5000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. طه أحمد غالب علي المؤيد للصاروخية 2000 ريال. عبد الله جبران ناصر علي الجبوبي 1000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال. عبد الولي صالح بازل 1900 ريال. حسن محمد محمد أحمد المهدي 1000 ريال. أحمد ناجي حسين وهان 500 ريال.

للجهات الست. أبو صالح الشاوش للجهات الست 2000 ريال. حسين محمد يحيى شاكر الحوثي 1000 ريال. عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله وتفريج الهموم وكشف الغموم 1000 ريال. للصاروخية والمسير والبحرية والجوية والتصنيع العسكري والإعلام الحربي اليمني 6000 ريال انفاق في سبيل الله. حسين يحيى يحيى البحري 300 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال انفاق في سبيل الله 1666 ريال. يا رب تقبل 3000 ريال. مجموعة من الحروف 10000 ريال. فاضل مهدي محمد أحمد التام 10000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. بلال علي أحمد محمد 100 ريال. للصاروخية والمسير 10000 ريال. أميرة مصلح أحمد أحمد الريعاني 2000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. مجموعة من الحروف 100 ريال. محمد عبد الله أحمد الخطري 5000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. محمد عبد الله محمد القاري 1500 ريال. بلقيس عبد الله إسماعيل الكبسي 1000 ريال. مجموعة من الحروف 6000 ريال. للصاروخية من زهراء السراجي 2000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي 3000 ريال. دعم للقوة الصاروخية 5000 ريال الذي رقمها الأخير 884 2000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. عرفات حزام حسن غانم الحيمي للصاروخية 100 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال. زاهر علي ناصر القشطري 3000 ريال. عماد الدين هاشم عبد الله صالح عنقاد 1000 ريال. مجموعة من الحروف مما بقى من مصروف اليوم للقوة الصاروخية 500 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشاولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 500 ريال. يحيى صالح حسين دهاق 500 ريال. مجموعة من الحروف 600 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. للصاروخية والمسير 2000 ريال الذي رقمها الأخير 3067 ريال. انفاقا في سبيل الله رجوما للشياطين 10000 ريال. ريم عبد الرحمن محمد الخاشب 1000 ريال. لأسلحة أبطال اليمن لكل أسلحة الدفاع والهجوم بوركت جهودكم وثبت الله أقدامكم وسدد رميكم قواكم الله ونصركم وحفظكم وأيدكم باسمه الأكرم الأعظم. ألسنتنا تنهج بالدعاء وتلهج بالدعاء لكم يا رب تقبل 3000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. مجموعة من الحروف 10000 ريال. خالد علي علي جبرين للتصنيع 3000 ريال. شهاب محسن محسن صالح الحاج 500 ريال. أم أسعد بنية الحفظ للسيد المولى والمجاهدين 1000 ريال. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 1100 ريال. سارة عرفات حزام حسن غانم 100 ريال. لدعم سلاح الجو المسير 1000 ريال. أحمد ومالك علي هاشم المؤيد 2000 ريال. من عاشق الجهاد والاستشهاد 10000 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. طوفان الشهيد القائد 1000 ريال. للقوة الصاروخية 1500 ريال. عبد الله حسن محمد علي المستكى للصاروخية والمسير 200 ريال. حميد منصور محمد صالح 1000 ريال. محمد محمد يحيى ناصر الوادعي للصاروخية والمسير 500 ريال. بسام سبا عبد الله محمد النعماني للصاروخية والطيران المسير 10000 ريال. مصطفى بشير عبد الله أحمد غثيم للصاروخية والقوات المسلحة 5000 ريال. يحيى عبد الله يحيى سرور 1000 ريال. نية الوالدة إن الله يشفيهم ويهدي

أولادها أو أولادها ويصلحهم يا الله. 50,000 ريال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 1,100 ريال. حمود حسين حمود أحمد الشبيلي 5,000 ريال. أم إلياس 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 2,000 ريال. مجموعة من الحروف للمسير 300 ريال. الذي رقمها الأخير 4,2,6 3,000 ريال. أمين حسن أحمد عبد الله 10,000 ريال. مركز الفتح المبين لخدمات السيارات محمد شثان 10,000 ريال. الذي رقمها الأخير 3,4,9 1,000 ريال. علي هاشم محمد هاشم المؤيد 1,000 ريال.

0: بنية إن الله يحلل عقدة من لسانها، يعلمها الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء
1: يا
0: كلها.
1: رب يا رب يا
0: 1000 ريال
1: بنية، الله تقبل. بنية إن الله يشفي والده يا رب يا رب يا رب. من زميلنا الله. مخرج هذه الحلقة عبر أثير إذاعة سام وإذاعة صوت وزارة الداخلية إذاعة وطن، زميلنا صهيب الجرافي.

0: شف الله والدك يا أخنا العزيز
1: يا الله.
0: مجاهد صهيب الجرافي، شف الله والدك، ألف ريال بنية الشفاء الوالدة يا الله، تقبل
1: وكل مريض
0: وحفظك الله. أخونا محمد الفرح حيثما كنت، رحم الله والدك وعظم الله أجرك،
1: وتعود إلينا في القريب العاجل.
0: أمان مثل المجاهدين، محمد الفرح، صهيب، يونس، وليد، كل المخرجين،
1: نشوى،
0: عبد القادر، كلهم،
1: محمد شرف،
0: وتحية أيضا للزميلات المخرجات معنا في الفترات الخاصة بالبرامج التي تقدمها أخوات وتخرجها أخوات وتعدها أخوات. التحية لجميع الزملاء والزميلات في إذاعة سام وإذاعة وطن وكل مترس إعلامي متخندق مع الله وفي سبيله.
1: حي
0: على خير اليمن.
1: يعني وأنا حنبت في حلقاك،
0: أنت ما قد كملت شكاش في حدك في ربعية أصل عبد الله
1: ناقصي كلهم ذكرتهم ما بلا أنا حانب في حلق شوقف في حلقك يا حمد شرف. ليش
0: ما أذكرك يا سعب؟ نحن بنعد واحد لعشرة.
1: لا لا كن أذكرني، لا تكونش تنساني، ولو غبت الأسبوع الأول معي ظروف
0: كن غيب، أقول لك كن مرض حان نفك بنية الشفاء. ما رأيك؟
1: أو أنا مجنون قالوا لك بنية الشفاء؟
0: إحنا ما قلناش بنية، إن الله يزكي عقله.
1: أنا سرح سيك هذاك الصوت،
0: بصير حن بيصير كذا لو بيصير كذا إنك آدمي. قرأ قرأ قرأ أنت بس خاف، قرأ قرأ قرأ إحنا في ربع الكشف مالك من الخميس الماضي إلا الخميس.
1: وأشكرني لو ما كمل.
0: أيوة على شكرك لو ما تكمل، إذا كملت
1: حي على
0: لحظة لحظة، هذا من الخميس الماضي بس، لا ذي الخميس
1: ما ما عاد باقي مالك.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله كل من بينشر ويعمم هذا الحملة في فيسبوك، في واتساب، في رسالة SMS، الكل أنت شريك هذا النصر بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: أقول لك بحاجة؟
0: أيوة
1: عاد باقي إنفاق من باب المندب.
0: يا الله تقبل، حي على خير اليمن.

0: كما وصلنا انفاك بفضل من الله. حي على خير اليمن. وصلنا انفاك من المجاهد الشاعر الواعد الموهبة البديعة الألمعي الذكي سر أبيه بإذن الله نزار حمود محمد شرف 200 ريال من حق الجعالة.
1: يا الله تقبل هذا البرنامج
0: برعاية
1: المجاهد مع الله.
2: سلف لي 200 وصب
3: ما فيش والله
2: خلاص رجعت فيها بنية أوس البطل المجاهد
0: سر أبي
2: الدكتور أوس شرف الدين. يا الله تقبل. وهذا 1000 من محمد المجاهد الشجاع البطل شد له
0: قوة القوة
2: أمانه النهراس يجبني شجاعته تهفزه بطل الله يشب ويصلح. يا الله. ومن إلى
0: أم أبيها
2: 1000 ما أقول لك ما الوردة
0: الله
2: الله يتقبل. ومن أمها
0: يصلحهم
2: 1000 يا الله تقبل. كم دحنا
0: ها؟
2: كم جينا وهن
0: كدي 2.5
2: كم قدي الزلاط هذك 1000 وابك 1000 وهذاك كم 1000 وهذاك 200 مزرق تقدم قال هذا 1200 يا الله تقبل.
0: يا الله يوصلك خيرهم.
2: يا الله.
0: إبراهيم عبد الرزاق محمد علي الفران 3000 ريال من الأشبال محمد حسين شايم ويحيى حسن شايم انتقاما من العدو السعودي الأمريكي في جريمته الأخيرة في حق أبناء شعبنا على نية أن الله يوفقكم في الاختبارات. 1500 ريال حي على خير اليمن لا روح والده أو والديه أو والديها ما بلا والده أو والدها رحمة الله تخشى والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد. 4589 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال مجموعة من الحروف للجهات 5000 ريال. محمد عبد الحميد حسين عقبات ولا كافر يرفع راسه 100 ريال. عبد الرحمن محمد علي أحمد الجرادي دكوا أبتم 200 ريال. عبد الرزاق محمد يحيى المهدي 400 ريال.
2: اليوم والله نقدر صدق دكوا أبتم ولعوا تنورة الكل من هنا
0: فضل من الله.
2: يا الله.
0: وتحشيدات التحشيدات التابعة للعدو السعودي
2: بعدهم ما قصدك المعركة اليوم ما كملت اليوم إلا بدأت.
0: الله تملت انفاقكم. حي على خير اليمن مجموعة من الحروف 2000 ريال. عبد الرزاق محمد يحيى المهدي 400 ريال. عمار محمد صالح السريحي 2600 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال. عرفات حزام حسن غانم الحيمي 100 ريال. للصاروخية 1000 ريال. وفاء عبد الله علي محمد السراجي 3000 ريال. أنهار أحمد محمد المهدي 3000 ريال. يوسف محمد ضيف الله يحيى المهرم 95 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال. إبراهيم علي محمد حسين إسحاق 500 ريال. أم قيس الجرموزي للصاروخية والمسير بنية الشفاء 10000 ريال. أبو محمد البشيري 3200 ريال. عبد الكريم صالح سعد الغمري أو الغمري 700 ريال. أسامة عبد رزق منفش أو منفش 500 ريال. أنور هاشم علي مرشد 1000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال مجموعة من الحروف 3000 ريال مجموعة من الحروف 500 ريال. يوسف علي بجاش 350 ريال. طه عبد أحمد علي طاهر للصاروخية 200 ريال. مهيوب عبد الله مهيوب صلاح مقولة 100 ريال.
2: يا الله تقبل. يا
0: انفاق في سبيل الله 5000 ريال. للصاروخية 1000 ريال. مرتضى علي أحمد الجرموزي يا الله احفظ سيدي ومولاي السيد عبد الملك يا الله وانصر المجاهدين الأبطال 5000 ريال. علي حسين محمد أحمد المؤيد للصاروخية 1000 ريال. بكر حسن عبد الله مهدي السكري 3000 ريال. مجموعة من الحروف 508 ريال. هاشم عبد الملك أحمد حسين الغيثي. إنفاق لرجال الرجال الجهات الأربع 5000 ريال. قدية الست مجموعة من الحروف 1000 ريال. علي عبد الرحمن علي محمد الدرويش للجهات الخمس 1000 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي 350 ريال.
2: يا الله تقب. لاحظ بعض الناس بينفق مرة سع 1000، وبعض الناس ينفق مرة وثنتين وثلاث سع 3000. ما شاء الله، والحمل مستمر.
0: والله يضاعف لمن يشاء،
2: لمن يشاء،
0: والله واسع عليه.
2: ومه ومه ولي ومه
0: ومه.
2: وزارة الخارجية الإيرانية الآن الآن الآن
0: أتنفق معنا
2: صواريخ ومسيرات وفزعة. وزارة الخارجية الإيرانية نؤكد ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضي وإنهاء الحصار. لاحظوا لاحظوا وما يقولوا إيران إيران، هل بحد دولة في العالم قالت غيرها مثل هذا الكلام؟ ما حد في العالم إلا إيران. يقول أنا إيراني بتر ما بيقول بتر ما بيقول. نؤكد على ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض عليه. وزارة الخارجية الإيرانية لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا والبحر الأحمر من دون مراعاة الحقوق المشروعة والكرامة للشعب اليمني. غرب آسيا بكله غرب آسيا بيقول لك ما يمكن يتحقق الأمن والاستقرار في غرب آسيا. عارفين إيش معنى غرب آسيا؟ عارفين يعني معناتها الجزيرة العربية بكلها، هذا من عين من اليمن لا الخليج لا العراق لا سوريا لا لبنان لا فلسطين لا تركيا لا لا لا, لا, لا الكويت لا إيران لا العراق لا لا, لا كله. لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في غرب آسيا والبحر الأحمر من دون مراعاة الحقوق المشروعة والكرامة للشعب اليمني والقواعد الأمريكية والقواعد كل هذا ما يمكنش. وزارة الخارجية الإيرانية ما يجري حاليا في اليمن لا يمكن فصل عن التطورات التي تشهدها التي شهدها البلد والمنطقة خلال أكثر من عقد. قال لهم بيقولوا بعد بترجع يقولوا الحوثيين طلعوا نزلوا، انتوا اللي اعتديتوا عليهم قبل 10 سنين دحين بيشيلوا حقهم. وزارة الخارجية الإيرانية من حق الشعب اليمني أن يحيا حياة كريمة بعيدا عن الضغوط والترهيب والحصار الظالم مع احترام سيادته ووحدة أراضيه. وزارة الخارجية الإيرانية حل القضايا المرتبطة باليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استمرار الحصار والحملات العسكرية. كتبوها هكذا في الأخير،
0: قالوا جاي يقول لي
2: أي وزارة الخارجية باسم إيراني كتبوها. قال قال أنت صحابك علينا يا
0: سعد الله
2: ما شاء الله.
0: قال الخارجية الإيراني قالت جاي يقول لي لا رسالة رسالة عميقة.
2: ما شي يقولوا
0: طبعا ما دام أنت بديتي أخبار عبر الأقمار الصناعية، توثيق إضافي للحرائق الهائلة في خط أنابيب الشرق والغرب السعودي بعد استهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية. فضل من الله.
2: قال لك داري كم
0: والله حرائق وأدخناء.
2: داري كم طول الحرائق الآن الأقمار الصناعية؟ 80 كيلو.
0: أي بدنش
2: 80 كيلو على طول يعني الأنابيب. حرائق. سامع تقول من هنا لينة من من من هنا من التحرير من التحرير.
0: أيه.
2: من هنا من وسط صنعاء من التحرير
0: لا صافية
2: لا صعفة
0: لا صعفة
2: لا بعد حرقت هذا حرق.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أزيد يبارك
2: مالك
0: أزيد أبشرهم.
2: زيد
0: في الأخبار المتداولة لا بنأكدها
2: ولا بننفيها.
0: يقول لك هناك في الأخبار المتداولة هروب مرتزقة العدو السعودي، تحشيدات العدو التابعة للعدو السعودي من منطقة رأس العارة. أبوك قال
2: رأس العارة،
0: أبو بكر قال من قلب عارة.
2: إيه أبوك بيقول وكل بسمه رأس العارة. أنت يعني رأس العارة في لحج
0: بالقرب من لحج
2: باب المندب جنب رأس عمراء. إن آيات من آيات اللام بس مشان تاني ما بيقعد الحين اقرأ مبالغ الإنفاق حرام حرام. وأنا سعودي لا يا أخي شلوا جيزان بس يا أخي لا كنت تعلنوها على الهواء المبالغ والإنفاق.
0: باقي تقول شلوا لهم صنعاء على الأراضي
2: ما عاد أقول شاكر
0: كلمة
2: شلوا لهم صنعاء والرياض هي
0: محمد قال لي باف أيضا
2: ما قال
0: لدي تصريح أعتقد لدي لا لا لا لدي تصريح والله. شوف انت لي ما قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اينو محمد قالي باف. شوف ما قال محمد قالي باف. اينو دوا رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قالي باف. الشعب اليمني الشجاع سينتصر باذن الله. مواقف إيران واضحة وصريحة.
2: من اللي قال هكذا؟
0: محمد باقر قاليباف رئيس
2: محمد
0: مجلس
2: اللقب محمد
0: قاليباف.
2: هي اسمع ما قال محمد قاطة.
0: من؟
2: هذا محمد قاليباف.
0: هذا رئيس مجلس الشورى الإيراني.
2: هذا رئيس إدارة البرامج في إذاعة سا.
0: محمد من؟ قاضى هكا معروف الأستاذ محمد مالك أنت؟
2: وزير خارجية إذا عدسة.
0: أفنش در
2: رئيس مجلس نواب إذا عدسة.
0: سلام الله عليك.
2: هذا محمد قاليباف وهذا محمد قاضى.
0: أيوة
2: محمد قاضى
0: رئيس مجلس شورى إذا عدسة.
2: نعم عبره عبر الأخ محمد قاضى من الأخ محمد عبد الله النصرة إنفاقا في سبيل الله للتصنيع الحربي عبر برنامج يجمع شورهم. حي على خير اليمن. 3000 ريال يا الله تقبل
0: قوة القوة.
2: هي اسمع يا اسرع عبد الله وانت بتكمل وانت بتكمل انا اش اعاونك شوية. ما شاء الله ما الكشف هذا الاسبوع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حي على خير اليمن عبر اذاعة سام اف ام الحكمة اليمانية وصوت وزارة الداخلية اذاعة وطن
0: برعاية المجاهد مع الله.
2: بيان صادر.
0: منين الصادر؟
2: من أمهات الرجال وبنات الرجال وأخوات الرجال.
0: يعني سنحان الإباء والشرف.
2: سنحان البطولة وأبو حرب وأبو صلاح وعمي محسن القرعفي.
0: سلام الله عليهم أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: من بنات الرجال خوات الرجال أمهات الرجال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه رسالة للقائد السيد عبد الملك يحفظه الله وكل المجاهدين. بيض الله وجهك دنيا وآخرة يا سيدي عبد الملك. رفعت رؤوسنا بيضت وجوهنا عند الله وخلقه. سر عيقابل قبولك ويحفظك ويسدد رميك
0: يا الله.
2: إلى الصامدين في السراء والضراء إلى العاكفين في متارسهم وكل مترس وكل جبهات القتال من مجاهدي القلم وحتى الطلقة. سلام أيها العظماء. سلام أيها الأوفياء. سلام أيها الصادقون. سلام أيها الربانيون. سلام عليكم حيث أنتم في متارسكم صامدين صادقين ثابتين مع الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وعنايته منصورين بإذن الله. هي مقدمة قافلة أخرى بعد أخرى بعد أخرى من مجاهدات المكتب الرئيسي لتنمية المرأة في صنعاء الجديدة قرية بيت بوس ومن قرية السواد دعما للقوة الصاروخية والطيران المسير. 186,000 ريال من ضمن الإنفاق. 15,000 ريال لنازحي لبنان. لن ننسى إخوتنا في السراء وفي الضراء. ومن أخت شهيد سنحان 70,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية بنية أن الله يحفظ السيد القائد عبد الملك ما حفظ القرآن الكريم. إذن هي قافلة مقدمة من بنات الرجال وأخوات الرجال وأمهات الرجال من مجاهدات المكتب الرئيسي لتنمية المرأة بصنعاء الجديدة قرية بيت بوس من قرية السواد ومن أخت شهيد سنحان. إجمالي القافلة 256,000 ريال. يا الله تقبل
0: يا الله تقبل.

مجموعة من الحروف انفاق للأقسام الاستراتيجية 10,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,500 ريال، مالك عزيز محمد حيدر دوايس انفاق في سبيل الله 1,000 ريال، جلال الدين جميل محمد عبد الولي الصباعي 2,000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 200 ريال، حسين تركي غالب حسين الصالحي 200 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، رضوان خالد أحمد زايد 500 ريال، الذي رقمها الأخير 317 20,000 ريال، مجموعة من الحروف 3,000 ريال، عقيل محمد صالح الشعبي 1,000 ريال، ياسمين محمد محمد الكبسي للصاروخية والمسير 2,000 ريال،

0: بقطع يده ثوري ثوري يا معارك دقه الحصار.
1: فاعل خير للصاروخية والعسكرية 10,000 ريال، مجموعة من الحروف 2,000 ريال، بدون ذكر الاسم لو تكرمتوا 100,000 ريال، محمد يحيى أحمد الكبسي 1,000 ريال، وائل عبدالله عبدالله مسعود 14,900 ريال، عبد المجيد علي علي السنيدار 1,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للصاروخية 5,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للطيران المسير، بل عارف معمر علي الهروجي للصاروخية 5,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للطيران المسير 1,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للقوات البحرية 1,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للقوات الجوية 1,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للتصنيع العسكري 1,000 ريال، عارف معمر علي الهروجي للإعلام الحربي 1,000 ريال. فاعلة خير 1,000 ريال لليد الطولة أم المجاهدات 1,000 ريال. أمجد أحمد أحمد صالح الجرفي للصاروخية والدعم القادم بمئات الآلاف والملايين 500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال. أمير محمد محمد حمود السواري 500 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال.

0: انفاق في سبيل الله للصاروخية 5000 ريال.
1: شفت الانتصارات العظيمة لما نجيب صار فتح بعد فتح كذا نقلة بعد نقلة ويجي واحد ما تشاركش فيها بموقف نفسها الحملة هذا تبصروا كم انفاق يعني خميس بعد خميس بعد خميس بعد كشف بعد لو ما يعني بتبصروا كم قد لبيع لنا أسماء وما قد كملناش وأنتوا تسمعوا الحين عيكمل وجي ولا تحركت لك يعني أنت ما دريتش إنك مسلم وإنك من قال الله فيهم أنفقوا وجههم وشاركوا وهذا فضله ما دريتش بتفتح الأبواب أمامك أمام أبواب الخير والجنة وبتغلق ولا أنت داري إنهم يا ياسر عبد الله
2: من أعلام العدو الصهيوني انقضوا على الطريق
1: عدتي لنا أنت جولة كاملة هتفضل
2: قال لك عثر على جثة الجندي الإسرائيلي في البحر في حيفا
1: في المخاب
2: انهام
0: انفاق في سبيل الله للصاروخية 5000 ريال انفاق للصاروخية 300 ريال بنية الحفظ لعلم الهدى والمجاهدين بما حفظ القرآن الكريم ويألف قلوبهم 500 ريال أم الشهداء للقوات الصاروخية 5000 ريال عماد الدين محمد يحيى محمد الفقيه 1000 ريال ماجد علي السلطان 200 ريال محمد علي الظفارس أو الظفاري مكتوب الظفارس 1900 ريال حسن محمد علي أحمد المراني 500 ريال مجموعة من الحروف 98 ريال انفاق في سبيل الله من بنت المروني 5000 ريال بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال عباس حسين الدولة 10000 ريال فؤاد علي يحيى حزام سلامة للجهات الست 50000 ريال عباس حسين الدولة 3000 ريال عماد نبيل محمد علي قاسم 100 ريال نجيب محمد يحيى علي جابر للصاروخية 500 ريال للصاروخية والطيران المسير 200 ريال يحيى عبد الله أحمد المطري 5000 ريال حميد حسين أحمد الخطيب 500 ريال محمد أمين محمد أحمد 100 ريال فارس محمد يحيى محمد جار الله 5000 ريال مجموعة من الحروف 4000 ريال عبد الله عبد الحميد محمد إبراهيم الشهاري 2000 ريال محمد عبد الولي محمد الوادعي للصاروخية والمسير 50000 ريال انفاق للصاروخية من جبهة الحصالة من أولاد المجاهد إبراهيم عبد الكريم شرف الدين 1000 ريال طه علي صيفان 100 ريال طه علي صيفان مرة أخرى 200 ريال مجموعة من الحروف قاف قاف قاف ألف 5000 ريال فاعل خير دعما للخيارات الاستراتيجية 3000 ريال عقيل شرف عبد الله وجيه المتوكل للصاروخية والمسير 300 ريال محمد علي صالح علي المطري 1000 ريال حسين أحمد حسين عبد الله العزي للصاروخية والمسير 2000 ريال خالد حميد عبدو سعد الحداد في سبيل الله 500 ريال مجموعة من الحروف 200 ريال ياسر عبد الله أحمد عبد الله جهيم 1000 ريال

0: مجموعة من الحروف 3000 ريال. قال لك يا أستاذ حمود، قال لك ال
1: ال قال لك أنت يعجبني عندك
0: ضحكني قال هروب هروب باقي تحشيدات العدو السعودي من مرتزقته، هربوا من رأس العارة.
1: الله ما يبغى أشوع
0: قوي
1: رأس العارة.
0: حي على خير اليمن. مجموعة من الحروف 3000 ريال. خليل عبد الواحد سعد القيداسي 100 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. مجموعة من الحروف 890 ريال. لمن لهم الفضل الكبير بتوفيق الله لما نحن عليه من العزة والحرية.
1: عارف ليش بيقول المنفق هذا الشيء؟ لأنه يعني اليوم ما يقوم به المجاهدون في القوات المسلحة اليمنية هو طرد التحشيدات السعودية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال السعودي، وطردهم هو أقرب حل لإنهاء معاناة شعبنا الطويلة. شلوها مننا وباس، نمشي مننا من السيد القائد. قال هذه التحشيدات مشي مجرد تحشيدات عادية، هذه تحشيدات ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال السعودي.
0: لمن لهم الفضل الكبير.
2: إنني في هذا الموقف كما حذرت في العام الماضي في مناسبة المولد النبوي، حذرناهم من شن أي حرب جديدة، وقلنا لهم إنهم إن شنوا أي حرب جديدة أو عدوان جديد فإنه سيكون من نصيبهم الفشل والهزيمة. أقول لهم هذه المرة إذا قمتم بأي عدوان جديد أو شننتم حربا سادسة فإن خسارتكم هذه المرة وهزيمتكم هذه المرة أكبر مما حصل في الماضي بكثير.

0: قالوا ترامب يا أستاذ حمود بس لا يخرج الخبر
1: أبدا.
0: انتبه
1: ما حد بسمعك.
0: ترامب قال الإيرانيون يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق، وقال لو امتلكت إيران سلاح نووي لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط واستهدفت مدنا أمريكية. هذا ترامب. أنت لي مازدقاء. قال الولايات المتحدة تركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
1: قلت لي من هربوا
0: من رأس العارة وهذا حي على خير اليمن. مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 890 ريال. لمن لهم الفضل الكبير بتوفيق الله لما نحن عليه من العزة والحرية 500 ريال. ناصر عبد الله علي ناصر 700 ريال. حسان طالب علي حمي أبو شايقة 100 ريال. حسن محمد مسفر الرازحي للصاروخية والمسير انفاق في سبيل الله 2000 ريال. محمد علي محمد مفلح 1000 ريال. أبو رايد المزعل الحيمة الداخلية بني عمرو 1000 ريال. وديع يحيى عبد الله الهمداني الانفاق قدر الاستطاعة 100 ريال للصاروخية، و100 ريال وديع يحيى عبد الله الهمداني، و100 ريال للقوة الجوية. وديع يحيى عبد الله الهمداني بقدر المستطاع 100 ريال للقوة البحرية. أيوب محمد علي محمد الحراسي 1000 ريال. محمد عبد الله البشيري 500 ريال. عامر محمد عبد الكريم عبد القليصي 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1500 ريال. حمزة إسماعيل محمد الوشلي انفاق في سبيل الله 1000 ريال. مبارك علي حسين محمد الخولاني 500 وريالين، مجموعة من الحروف 1000 ريال. وائل أحمد عبد الله الأعدل 2000 ريال، الذي رقمها الأخير 379 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 544 ريال. علي أحمد يحيى أحمد مطهر 200 ريال. بشار أحمد حسين محسن الصوفي 1500 ريال. بشار درهم عبد الخالق درهم للبحرية 200 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال. البتول محمد اسماعيل محمد الحيمي للصاروخية يا الله سدد رميهم 1000 ريال، مجموعة من الحروف للقوات الصاروخية 523 ريال. علي حسن محمد الزبيري للصاروخية 5000 ريال. عبد الله عبد الوهاب أحمد العمدي 1500 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. يحيى محمد عبد هبة للصاروخية والمسير 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. لدعم المسير بدون ذكر الاسم 4220 ريالا. مجموعة من الحروف 50 ريال. عمار علي محمد القاضي 1000 ريال. مهند عبد الرحمن محمد أحمد صلاح 2800 ريال. راشد عبد الكريم أحمد محمد الفقيه 100 ريال. علي عبدو علي العراشي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال. أمين حسين محمد الزهرات 500 ريال. علي يحيى علي الحسيني 150 ريال. عبد القادر محمد حسن الوادعي 1000 ريال. منفق في سبيل الله 9800 ريال. يوسف قاسم محمد ضيف الله ماطر 200 ريال. إبراهيم عبد الحميد محمد إبراهيم الشهاري 3000 ريال. تقية صالح علي صالح الويناني 2000 ريال. علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 5000 ريال، الذي رقمها الأخير 642 14750 ريال. وليد محمد عبد الله السنفي للصاروخية والمسير 5000 ريال، مجموعة من الحروف 39 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1400 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال. علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال. كهلان ذياب منصور ردمان 500 ريال. تسلم يا قناص البالستي، والله أنكم أشفيتم صدورنا، ومن نصر إلى نصر بفضل الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أخوكم المجاهد الشيخ أحمد راجح الحيلة 10,000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية، يا الله تقبل 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. محمد أحسن عطية قامس 2,000 ريال، الذي رقمها الأخير 844 1,000 ريال. عاصم قاسم علي قاسم القراني 450 ريال. مجموعة من الحروف 10,000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. مجموعة من الحروف 200 ريال.
1: 100 مستشار عسكري، لا ما
0: مالك،
1: ما اسمه انتك،
0: احنا بنقرا اسماء المنفق، ما هو 100 مستشار.
1: عفوا عفوا، هو بيقول ضلع قبال الخبر كسنو انفاق عاجل في جنة الميادين، ما دراني انا.
0: مكتوب 100 مستشار،
1: مكتوب اكثر من 100 مستشار عسكري امريكي موجودون في السعودية لتقديم المساعدة في الحرب على اليمن.
0: ندقهم،
1: منهم
0: هؤلاء الذي 100 مستشار؟
1: يقول لك تهربوا
0: من اين؟
1: من راس العارة. انا اقول لك 100 مستشار عسكري امريكي موجودين في السعودية لتقديم المساعدة في الحرب على اليمن. انت لي اظن 100 هؤلاء قالوا اهربوا.
0: يظهر لك ان المستشار تركي آل الشيخ قدو مدعمه في السعودية يدو جنب 100 مستشار، وهو مستشار.
1: ايوه مستشار، بس مستشار ما يكفيه الا 100 مستشار امريكي.
0: شغل شغل.
1: ايوه ماشي لعبه الحرب
0: قدو على قوم. على ما قلت انت يا استاذ حمود؟
1: ما قلت انا،
0: هذا الذي قالوا راسل
1: العاره هربوا.
0: إن كان لهم قلب عارة تعيروني في قلبي ما دريت عين.
1: 100 واحد ما دريت عين.
0: أنت ريما قبل ما أنسى، يقرئك السلام
1: منو؟
0: أبلغني وبيقول إنه بيحبك قوي والله.
1: منو أنا أقول لك؟
0: وبيبلغك السلام الكبير الكبير الكبير زميلنا الإعلامي الأستاذ محمد المحمدي.
1: الله يرعاه ويحفظه ويوفقه أين ما هو الأستاذ محمد.
0: قال بيسمع وجمع شعورهم
1: من الأوفياء وبيسمعنا دائما. سلام الله عليك. يكلمني الأستاذ محمد المحمدي رعاه الله. القبول من الله.
0: أيه.
1: القبول من الله، محبة للناس، تواضع
0: وتوفيق
1: وكذا. أيه. يعني التقيت به في أحد المحلات في صنعاء. أنا للأمانة هو أنت هو زميلك دفعتكم صح؟ أو أنت قبلكم
0: وقبلنا.
1: أنا أشوفه في التلفزيون، ما قد التقيت أنا وياه نهائيا للأمانة. أنا قبل سنة
0: هو متواضع،
1: أنا عجبني برامجه ونوحة طيور كذا حاجة. بعدها يدخل في مسابقاتي في إنساني
0: قريبا من الناس.
1: فقال مرة لقاني دخلت محل هكذا كافي يعني، بس قلت أشرب لي أحد بن وأكل لي صغيرة كيكة ولا ماجي. فدخل بسرته وبسرني، أنا ما توقعش إنه يعرفني واحد من الناس. أنا واحد ابن أبي بسرهم بسرني وجاء صلايا. قال يا أخي أنا أنت من حق الأستاذ محمد أحرجني،
0: هو متواضع.
1: قال لي يا أخي أنا كم أحبك، أنت عظيم، أنت عن شوف أنت والأستاذ عبد الله الحيفي. أول ما قال عبد الله الحيفي ظهر لي إنه بيسمعنا. قال كل خميس، كل خميس أسمعكم. قلت قال والله بتغسلوا قلبي، بين ارتاح بين أحبكم بين. فللأمانة يعني شهادة اعتزيت بها وقلت له طيب نشارك معنا. قال ما خليني غير أسمعكم. قال والله أنا بري أسمعكم، لكن كما رغبت أنا أشاف عليك رسالة دي رقمك، أشاف عليكم رسالة راغب أشارك معكم واتصلوا لي، لكن خلوني نجي بين أستمتع بين أسمعكم. الله يرعاك يا أستاذ.
0: تحية والسلام. حي على خير اليمن.
1: ما قد كملت
0: ماشي،
1: ماذا غير من الخميس الماضي ما قلناش من قبل 10 سنين يا أستاذ.
0: فضل من الله الحمد لله.
1: يا الله تقبل.
0: فضل من الله.
1: يلا
0: لا تطرحش روح بس
1: ما أبدا.
0: فاطمة عادل محمد الوادعي للصاروخية 8,200 ريال. رفاد صالح محمد علي البهلولي 500 ريال. معاذ عبد الخالق حسين الوقيدي 4,000 ريال. رفاد صالح محمد علي البهلولي 113 ريال. علي أحمد علي أحمد المدني 1,200 ريال. للصاروخية أم المؤيد 5,000 ريال. يحيى مطهر يحيى شرف الدين 500 ريال. مازن صالح محمد البهلولي 1,500 ريال.
1: من صدام حسين علي وهاس 25,000 ريال. للقوة الصاروخية حي على خير اليمن. يا الله تقبل. ما فيش مثل هذا الحملة الشعبية في العالم، في العالم والله ما مثلها. فضل من الله، فضل من الله. طبعا هذا ليس تميزا لإذاعة سما، تميز للشعب اليمني، تميز للشعب اليمني وللحملات كلها متميزة. أحد الأحرار باقي الأربعاء في إذاعة صنعاء، الناس للناس، متكاتفون، حي على خير اليمن. هذه المسارات، هذه المسارات، هذا هذا يعني أمانة، أمانة، عز وناموس للشعب اليمني. تخيلوا أنت مواطن عربي ولا أجنبي، ما هو هذا العظمة، ما هو هذا العظمة؟ أمانة فتح في الساحل الغربي، وفتح في الجو، فتح في مارب، وفتح على الهواء، وفتح في الحملات والإنفاق والمشاركة. فتح الله لنا أبواب جهاد نشارك فيها، بتشارك والله. شوفوا ما احناش حزب الإصلاح ولا احنا العفافيش ولا، والله العظيم إن كل ريال بيوصل للقوة الصاروخية والمسيل والبحرية والجهات المستهدفة اللي بنعلن عنها بفضل الله، وبنتشرف بيوفقنا الله احنا في هذه الإذاعة، في هذا البرنامج، في هذا أقسم بالله أنه بيوفقنا الله للمشاركة معكم، بنتبارك بكم.
0: فضل من الله الحمد.
1: ما حد يتي زلط ولو 100 ريال لا تطقوش، ولو هو ملياردير، والله ما يتي 100 ريال إنفاق 100 ريال إلا إنسان طاهر، إلا إنسان موفق، إلا إنسان عظيم. لا حد قصبه، لا حد، ما احناش دارين أنك أدرسله ولا اسمك ولا، ما احناش دارين شخص اسمه فلان في اليمن، ومع هذا يرسل إنفاق من نفسه ولو مع المليارات. 100 ريال من الناس الإنفاق ما هيش بسيطة، ما هيش بسيطة، أثرها، أثرها في نفوس الناس في واقعهم.
0: سلام الله. بنقول لك ساعة سهيل هذه الحملة الشعبية، مش إن إحنا بنحضي لها،
1: هذا كذاب يسمعوا. أتكمل الحلقة من أول الليل لآخر وإحنا ما قد كملنا.
0: أفاجأك، أفاجأك فاجئ. الآن الآن وصلنا إنفاق طبعا والله ما هو عندي الرقم أقسم بالله. حفظتها الآن عن تاري من؟ من كينيا،
1: أم أمل،
0: والدتنا أم أمل،
1: سلام الله.
0: 5000 ريال ابني عبد الله.
1: أمنا، أمنا الكينية اليمنية،
0: يمنية،
1: هذه
0: سلام الله عليها،
1: هذه العظيمة بمواقفها، بثباتها، بعطاءاتها.
0: أم أمل 5000 ريال،
1: سلام الله عليك، سلام الله عليك يا الله، تقبل 5000 ريال من أم أمل، من أم أمل. وتقول ليش يا دكتورة عريب أيها الفلسطينية اليمنية الوفية، أبشري بخير اليمن للقدس بإذن الله،
0: بإذن الله، بإذن
1: اليمن
0: الله.
1: سيحرر فلسطين بإذن الله. أم أمل تقول لك وهذا عهد علينا بإذن الله سبحانه وتعالى. يا الله،
0: هذا أم أمل، أم أم من استشعار المسؤولية، سلام الله عليها.
1: يا الله تقبل،
0: سلام الله عليها،
1: يا الله تقبل. أبو الزهراء بيض الله وجهك دنيا وآخرة يا تاجر وسلام.
0: كذب الله أجرك يا ولي،
1: الله يحفظك ويحفظ المجاهد مع الله.
0: يا الله وكل المجاهدين يا الله. الله، حي على خير اليمن 500 ريال منفق، حي على خير اليمن.
1: بسم الله.
0: مجموعة من الحروف 200 ريال، أحمد عبد الحميد المهمة، منه ووالدته وخواته، هدية المولد النبوي لروح نبينا محمد صلى الله عليه وآله 5000 ريال منفق في سبيل الله لتوازن الردع. إحنا بعد التوازن،
1: بعد الرد،
0: ألف ريال يوازنوهم الردع. عبد الملك أحمد محمد محمد الحملي للصاروخية 500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال، عبير محمد أحمد الشامي 3000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد اللطيف عبد الله عبد إسحاق 5000 ريال انفاق في سبيل الله، أم أنس مدارس الكوثر 2000 ريال منفق في سبيل الله، قال توازن الردع 3000 ريال، حاء عين عين حاء 500 ريال، مجد الدين محمد صالح يحيى عميس 500 ريال. في رسالة
1: على حلقة هذا، أقسم بالله أنه والله إن إحنا بنتحيلاله، بنتحيلاله، بنتحيلاله،
0: بنستحب به يعني، ونتبارك به ونتفائل به.
1: أو ما بفهمون إيش أنا بلغة عربية، ما بنتحكى عربي،
0: ما بنترجم لهم. وذكر في قناة الجزيرة المنافقين لو ما يتو واحد أمريكي ويتو واحد يترجم.
1: لحين أنا أمريكي.
0: ما أنت ما شنش أمريكي.
1: خلاص اسمعوني، الواحد يتهيلاله
0: يعني انا قلت يستحب يعني بنقرب عادي. غلط يا صلاح، بنترجم كلامك لانه كلامك غير مفهوم عند العامه،
1: ما عندهم حجه
0: امانه عند الناس والمستمعين،
1: ما عندهم حجه.
0: من هم؟
1: اي هرب من راس العارف.
0: سمعنا بهم ال...
1: لا والله منطقة اسمها راس العارف.
0: ايوه ايوه فهموا.
1: والله عاد عارف ما له عاد يحكم على مواقف ما يفعلوها.
0: لا هين قدهم يلقاو يقولوا مي...
1: والله ما قبلهم، والله ما قبلهم، لانه أيوة. من المخال راس العارف لراس عمران لعدن ما وصلوا، قطعوا عليهم الطريق ابناء الجنوب، قالوا حرام ما تدخل. انت تاري،
0: انت تاري من وجع قلبي.
1: من؟
0: الفندم دارك وين هو؟ مالك؟ تأثر؟
1: أيوة تأثر واحد. ضروري في هذا المواقف يكون واحد تأثر، ضروري. كيف
0: دحين تقول جالس بحاكي نفسي يقول عادة التموضع،
1: عادة التمطاع. التمطاع. اسمع أنت ري أبناء المحافظات الجنوبية، هذا من الجنوب. اسمع اسمع ما قال أمان، اسمع هذا من أبناء المحافظات الجنوبية، طلع مشعفل الجنوب. اسمع ما قال
2: الحوثي يضرب السعودية بستة صواريخ، السعودية تروح تقتل مطار عدن. أنا بقول لك كلمة يا حوثي من ابن واحد جنوبي، من ابن جنوبي، روح الله ينصرك، روح الله ينصرك، قسم برب محمد والله العظيم أن أمس لما ضربت السعودية أن أمهات الشهداء اللي ماتوا داخل حضرموت الوادي أن كلهم دعوا لك، كلهم دعوا لك بالنصر. أنا دين مختلف معك، أنا سني تشيعي، ولكن أقسم بالله أنك رفعت راسي، رفعت راسي. أنا كم فيديو صلحت لك، صلحت لك أصب لك في بالك يا حوتي، كم فيديو صلحت لك أصب لك في بالك بس، ولكن أنا أقول لك الآن سامحنا يا حوتي، قسم بالله أنك غلطان، روح الله ينصرك يا حوتي، قسم بالله بررت قلبي وبررت قلب كل جنوبي، والله عظيمة، والله يا حوتي أنك كفو، قسم بالله. باقي عادك باقي تضرب، ضرب الفنادق اللي بالسعودية اللي في بيتك المصلى. أنا مستغرب والله، مستغرب، أنا مستغرب على على الخبازة حقهم. السعودية تضرب مطار صنعاء ويطلع رشيد العليمي بالصريح يشغل طيارة، قصفنا دب طيارات يمنية، فما عم طيارات أنت، عم طيارات بالمستوى السيادة اليمنية.
1: طيب طيب طيب طيب لحظة أصححك يا ابن المحافظات الجنوبية، اسمع قال بيقول العلمي منين لامك طيارات، لما تقولني الطيارات اللي حقك اللي بتكسف في الساحل ولا في المطار ولا الا به طيارات كم عملية عليه من طيارات، يقول لك واحد من ابناء محافظة الشمالية اخي قد كسف هنا التحالف ما عبش ولا طيارة. طيب باقي ما قصفش مثلا في انت في عند الشرعية على قولتهم باقي طيارات ما قصفونش. طيب الطيارات حقنا معروفة اللي اشترينا علي عبد الله صالح، باقي البواقي، باقي البواقي تمام، يعني تحلق يعني ويدي بسرها يطلع لها الواحد
0: قديم نظارات،
1: قديم نظارات تمام. يعني الدفاعات الجوية الذي لاحقت طائرة
0: F-35 وبي وبي خمسة
1: بي
0: 52
1: قاذفات القنابل الشبحية، يعني هذيك ما أقول لك
0: قد لاحقنا
1: أعلى طائرة مع الأمريكان. وقال السيد عبد الملك كادت دفاعاتنا الجوية أن تسقطها ونفذت عمليات اعتراضية، ولكنها هربت طائرات البي قاذفات البي 52 الطائر الشبح هذك حق أمريكا اللي تطير 10,000 كيلو ما توقفش،
0: يعتبروها فخر
1: ولا حقتها الدفاعات الجوية، يعني حقنا الطائرات باقي البواقي ما عاد استرشنك حد دفاعات الجوية. يعني هذه طائرات حديثة، منين لأم المرتزقة منين لأم المرتزقة طائرات حديثة؟ أي حين اشتروا ومن تالهم ما باش الطائرات السعودية اشترتها من أمريكا ومن الصهاينة، عرفتوا كيف؟ والعميد يحيى سريع لما بيطلع في البيانات أول مرة يطلع العميد يقول والطائرة من نوع F-15 جي بي سي أقلعت من قاعدة الملك خميس دار خميس مشيد والملك خالد وعادت إلى قاعدة كذا في الطائف عند الساعة كذا كذا بعد عصر اليوم. ما معناته؟ بيقول لك يا أخي ما عدشوا بعد الأماريات ولا لا يضحكوا عليكم، يقول لكم طيران يمني، هذا طيران سعودي، الحرب بيننا وبين السعودية. أيوة. يعني العميد يحيى سريع ما بيهدرفش ولا بيدور كيف يوفي البيان، ما عاد لا يدي لكم رقم المكينية القعادة حق يا ما أيوة. ندري ابن المحافظات الجنوبية صح. صح.